أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم، والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحرق.

0: هل أجيب؟ لا، لن أجيب. تعبت من الدنيا، من الناس ومن نفسي، لكن أي خطأ ارتكبت؟ أي جريمة اقترفت؟ لماذا يحدث هذا معي؟ ألأني أحببت بوفاء؟ ما معنى الحياة؟ ما القلب؟ ما الروح؟ ما المشاعر؟
1: أكاد أشك في نفسي، لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني. وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا، ولكني شقيت بحسن ظني.
2: تترشف قهوتها في سكون الليل.

0: تترشف قهوتها في سكون الليل، وتنشد حريتها من نافذة غرفتها المطلة على ساحل البحر. ينيرها ضوء خافت يعكس صورة روحها المتعبة.
1: ما لقلبي إن سلا يوما حوصر، وإن غن ليلة ألجم؟ ما لروحي إن رقصت كبلوها، وإن طفقت جذوتها تنشد الحرية والجمال أخمدوها؟ آه كفاني، لن أحب ثانية، لن أهوى، لن أعشق. وأقول لقلبي كلما ضامه الأسى: إذا أبيت العز فاصبر على الذل، برأيك لا رأيي تعرضت للهوى، وأمرك لا أمري، وفعلك لا فعلي، وجدت الهوى نصلا من الموت مغمدا، فجردته ثم اتكأت على النصل.

خداع، نفاق، كذب. أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي.

وطاولت حبل الهجر منك، لعلني أطامن نفسي أن تطيق جفاك. فلما قطعت اليوم حبل مودتي رجعت لنفسي فاحتملت نواك. عشقتك للود الحنون وللشجاع، وما كنت أدري ما يجر هواك. ومرت بنا الأيام حتى تألفت على الود نفسي وارتضيت أذاك. أنت دببت إلى طبعي فغرك أنني سموح وأنني صابر لك شاكي.

أرى نظرة العطف اللموح، فأنثني أخادع نفسي في سبيل رضاك. تماديت في هجري وشردت مهجتي، وما غردت يوما بغير سماك. تحلق بالذكرى وتقتات بالمنى، وتشرب ما فاضت به شفتاك.

صبرت على البعد الطويل ولم أكن لأصبر حتى نلتقي فأراك، وأستعرض الماضي فأفتقد الذي هناني من أيامه وهناك، وأحنو على قلبي أعزيه في الهوى وأبكي غراما كفنته يداك.

وتمر السنون دون أن يكون قادرا على النسيان. الذكرى، ذكرى الأيام الجميلة ناصعة تماما كما لو كانت البارحة. أعوام مضت وبقيت غالية، لا هنت أنت ولا الهوى هانا. لولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا. طفلين كنا في تصرفنا وغرورنا وضلال دعوانا. فلكم ذهبت وأنت غاضبة، ولكم قسوت عليك أحيانا. مهما غلونا في عداوتنا فالحب أكبر من خطايانا، ويشتد به الشوق والحنين. فيود وقتها لو كان طائرا يطوي المسافات طيا ليحط قربها.

0: هيهات، إنه ما زال يذكر يوم أشاحت بوجهها عنه. تركته واقفا وذهبت دون أن تلتفت إليه، فأحس يومها أنها أشعرته بقطيعة أبدية.
1: يا فؤادي.

لم يعد حبها أمرا يسيرا، ولا طيفها طائرا يسهل الإمساك به، أو أغنية يرددها في وحدته، ولا حتى أملا يتعلق به ينشد نجاة، فراح يغني ألما بل جرحا عميقا وظلما ما بعده ظلم.

يود أن يسألها سؤالا واحدا، بل أسئلة وأسئلة، يسألها عن ألمه وضياعه، عن حب مفقود ودواء منشود. سيحاول الاتصال

Allô? Allô? لا تتطاول على حطامي كثيرا وتوقف، توقف لحظة عن اللعب. أنين الهاتف يفتت أضلعي، فلا تتطاول على حطامي، لأنني أعرف أنك لن تكون لي وحدي. وحدي أعرف طريقتك الغريبة في الحب، طريقتك الفريدة في قتل من؟

Yes.

0: الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
4: محطات
5: محطات
4: محطات من مسيرة مبدع.
5: محطات في مسيرة إحدى رائدات مسرح العرائس في تونس.
6: 176 5 نهج زركو، وكان اللقاء مع المرحوم أستاذي ومعلمي رشيد المناعي، كذلك مع المرحوم منصف بالحاج يحيى. نقولها وبكل فخر أنا كنت الرائدة في هالموضوع هذا. من 97 دخلت العروسة العلاجية لتونس، وقعدت أنا درست الاختصاص هذية في معهد النهوض بالمعاقين 7 سنوات.
5: ولدت في بيت للحكايات.
6: نجم أقول لك رو بديت من الطفولة، لأنه احنا في تونس تعرف الثراء تاع ثقافة في تونس ومخزوننا المادي ولا مادي، الميمة اللي تخرف وتبدأ تخرف لنا وفي يدها المقص والورق ألوان باش تفصل لنا شخصيات الخرافة. وكانت الانطلاقة من غادي، امتدت ما بين 10 و15 سنة، ولاحظ أتعلم وشارك من غير برشا نقاش، نسمع في الكبار، معناتها كانت عندي ملكة الإصغاء قوية.
5: حبيبة الجندوبي نحتت اسمها بكثير من التعب.
6: خذيت عهد على نفسي أني باش نعمل على روحي وباش نحلق بجوانحي، باش ما عاد حتى حد يوقف لي مشروعي في نص الثنية.
5: ووثقت للذاكرة المسرحية.
6: الكتاب هذية هو نتاج بحث، بحث ديما 12 سنة، وأنا قعدت نبحث من دار بشحامبا للعرايس اللي في ريدي جليز، للعبيد اللي ما زلت عايشة في الحلفوين وعايش وخيل الظل وكراكوز وحزيواز.
5: حبيبة الجندوبي حكاية عشق وغرام كبير للعروسة.
6: أنا وخدمتي وعرايسي وعالمي ودنتي وعائلتي حاجة واحدة، ما يهمنيش شكون خذا أكثر.
5: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرتي مبدع. نحن الآن في فضاء كارمل، نحن الآن في رحاب وفي حضرة الحقيقة فنانة مبدعة، مخرجة، باحثة، مؤلفة، خاصة في فن العرائس، هذا الفن الجميل. وبمناسبة أيام قرطاج لفنون العرائس، إذاعة المنستير ومحطات تكرم هذه الفنانة المبدعة حبيبة الجندوبي. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. من خلال هذا البرنامج سنقف عن نجم قول محطات من مسيرتك الإبداعية والفنية، وخاصة في علاقتك بالدمية، في علاقتك بالعروسة. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين إذاعة المنستير. أنا فرحانة بهاللقاء هذا اليوم بعد هالمسيرة كما قلت أنت. وما يفوتنيش باش نشكر السيدة كوثر ضاوي مديرة فضاء كارمن اللي رحبت باستقبالنا لإجراء هالحوار. أرجو أن يكون شيق معاك ومع المستمعين.
0: مسيرة طويلة، مسيرة نجم نقوله بدأت فعليا من 76 هكا ولا عشق كبير للعروسة، عشق كبير للدمية، برشا حكايات، برشا نجاحات. نجم نقول حبيبة الجندوبي رائدة من رائدات فن العروسة في تونس، هي من المؤسسين نجم نقوله لأيام قرطاج لفن العرائس، لانطلاقة العروسة ولهذا الفن يعني في تونس اليوم. كيفاش نجم نحوصلوا هذه التجربة وهذه المسيرة في بعض المحطات الحقيقة اللي باش يتسحى برمجنا اليوم؟ المحطة الأولى
1: 76 5 نهج زركو، وكان اللقاء مع المرحوم أستاذي ومعلمي رشيد المناعي، كذلك مع المرحوم منصف بالحاج يحيى اللي كان زميلي، اللي هما كانوا الدفعة الأولى والوحيدة اللي درست في أكاديمية براغ، درسوا فنون العرائس واختصوا 4 سنين وقراوا معناتها هالاختصاص هذايا، بعثتهم الدولة التونسية، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي. ونهار اللي روحوا بشهيدهم أسست هي الفرقة، وكان الفضاء متاعنا أو المقر متاعنا في 5 نهزركون، والتوى موجودة اليافطة اللي مكتوب عليها مسرح العرائس.
0: الحقيقة أنت في الفضاء هذه ما جتنيش وحدك، جبت معك معناها نجم نقوله أحبابك، أصحابك، رفقاء الدرب، يعني العيلة متاعك الثانية كما قلناش الأولانية بطبيعة، لأنه في علاقة بكل دمية صنعتها، عندها حكاية، عندها حنين، عندها محبة. هل نجم نقوله هالدومين هذية والعلاقة هذية وقتش بديت معاك معناها في
1: ولا هي العشق؟ أنا نجم أقولك رو بديت من الطفولة، لأنه احنا في تونس تعرف الثراء بتاع الثقافة في تونس ومخزوننا المادي ولا مادي، الميمة اللي تخرف وتبدأ تخرف لنا وفي يدها المقص والورق ألوان باش تفصل لنا شخصيات الخرافة، علي ولد السلطان، راس الغول، تبدأ عندها المقص وهي تحكينا في الحكاية وتفصل لنا في شخصيات القصص باش تشدنا. تعرف كانوا في القايلة ما يحبونيش نخرجوا باش نرتاحوا باش نقيلوا، ويحكيون على سنين بالقلوب وعلى بوشكارة لي، فأحنا نتجبروا نقعدوا معاها وتبدأ هي تحت جلدك المقص والوريقات اللي تلم فيهم باش تحكينا الحكايات. زيدة خالتي والدتي كبرت أنا في ورشة متاع خياطة، طرازات وخياطات وكل شيء، ومن ضمن الأشياء اللي كانوا علمونا نصنعهم هما عروسة الجدة اللي كلها قماش اللي تتفصل بفاضل متاع مخدة بالمالتي بالعنبرقيز، وبعد تتعبى بالقطن ولا بالصوف، وكيفاش ركبوا لها العينين ونعملوا لها الظوافر ويعملوا لها الحواجب. ويعني دمية كنا نسمعوها واحنا أطفال مع الجدة ومع الخالة ومع الأم، هذه في طفولتي اللي ريتو، يعني تقول قايل قاعد مخبي هو، أنا ما عملتش منه رسمال. تاع تعلمت وتركت وبعد مشينا للمدارس كما تعرف. وقت اللي في وقتها نادي الأطفال في باردو سنوات بداية السبعين كانت موجة نوادي الأطفال اللي تأسست في كل الولايات وفي كل الجهات، وإحنا مع حسن حظنا في باردو كان المرحوم الجلجلي هو مدير نادي الأطفال في باردو، والربي طوله في عمره السي رضا الدالي، وكنا نمشي لنادي الأطفال. أنا كنت أنا وخويا اللي أصغر مني، وصنعنا لأول مرة اللي توا يسميو فيهم لماغوت، هما عرائس لهي عرائس عيسي لهي كذا، فهذه الكل تقول أنت مخبي في المخزون. حتى لين النهار لقيت البلاغ في جريدة الصباح أنه وزارة الثقافة تنوي تأسيس فرقة وتطلب ناس عندهم ولعب شيء هذا، وأنا وقتها كنت نقرأ في سنة سابعة عملتها باش نعدي البكالوريا.
0: يضم السنوات؟
1: توا في 76 توا. البلاغ خرج في ماي جريدة الصباح عام 76. ومشيت أنا للعنوان اللي حاطينه في خمسة نهر الزركون، ونتفكر والدتي قالت لي ما تمشيش لنهر الزركون يا بنتي، راهو مؤسسة ثقافية راهو كذا. المخسر مشيت من غير ما نقول لها، كي روحت قلت لها، وغاديك قابلت لأول مرة المرحوم رشيد المنيعي ومنصف وحبيب عزوز ومحسن الرايز، زاد توفى المرحوم ديكوراتور في السينما بعد توجه للسينما، وكانت الانطلاقة من غادي امتدت ما بين 10 و 15 سنة. ألاحظ أتعلم وشارك من غير برشا نقاش، نسمع في الكبار، معناتها كانت عندي ملكة الإصغاء قوية، نسمع كي يقول لك الكبار بخلاف اللي
0: سبقهم لك. كما تعلمت الحكايات
1: شكون الكبار بخلاف اللي سميتهم لك العرائسيين؟ ناصر خمير هو السينوغراف بتاع مسرحية الأم، لبيب الشريف، المرحوم سمير العيادي يكتبوا. يعني من وقتها من البدايات كانت الناس النواة اللي تسخرت للعناية بهال الاختصاص هذية ناس عندها بيع وذراع. ثم بعد في المسرحية الثانية اللي هي نمرود يهبط الفاضل الجزيري بثقله إلى خمسة نهر الزركون، وصنعت كي يقولك 90 عروسة ما بين عرائس عملاقة ومتوسطة، وخدمنا مسرحية النمرود. وقتها النص كتبوا حسن المؤذن، والفاضل الجزيري ربي طول في عمره هو في السينوغرافيا وفي تنفيذ العرائس، كي يقولك 9 أشهر وإحنا نخدموا الكتف بالكتف والجنب بالجنب. يعني فماشي حاجة مدرسة أو منهل أقوى ما أقوى من هذايا، فهمت؟ إلى جانب ثقافة المرحوم رشيد المناعي وولعه بالميدان.
0: إذا هي خلى بصمة رشيد المناعي معناها في مسيرة حبيبة جندوبي.
1: أي أنا أستاذي الوحيد ومعلمي الوحيد، بعده خدمت مع العديد من الرجالات اللي يمكن لهم كل احترام وكل محبة، لكن اللي زرع فيا حب البحث والتساؤل حول العرائس هو أول من حكي لي على شغل في المزياخ، اللي خليني نتطلع باش في أول فرصة نلقى روحي في فرنسا ناخذ القطار ونمشي للمدينة شغل في المزياخ، ونطلع على المعهد ونطلع على المهرجان ونعيش المهرجان وكذا. فكان بالحق خلى فيها بصمة كبيرة.
0: هذه الانطلاقة الأولى والمحطة الأولى في مسيرة بالطبيعة إلى جانب معناها حبك وعشقك للعروسة، هذا كما قلت أنت تربيت في دار مليء بالحكايات، وخاصة معناها مع الجدة والجدة اللي كانت هي يظهر لي الانطلاقة معناها في العشق هذا. خلينا نمشيو للمرحلة اللي بالحق خليت أثر في حياتك، المرحلة اللي بعدها أو نجم نقول المحطة اللي بعدها.
1: المحطة اللي بعد وقت اللي تأسس المسرح الوطني التونسي، والمرحوم منصف السويسي حل البيبان لكل الحقيقة الاختصاصات والقطاعات كما تعرف المسرح والكلاسيكي والمودرن والكونتمبورا، وكذلك افتح مجال للعرائسيين. أنا في المسرح الوطني أنجزت زوز مسرحيات، لكن بعد كيف جاء السي محمد إدريس ربي زاد يطول في عمره، هو أنا احترمت زاد اختيار وقال يا حبيبة أنا إن شاء الله نقد مسرح الكبار، ما عنديش معناتها قدرة باش نشرف على إنجاز مسرح عرائس أو مسرح أطفال، واحترمت رأيه. والحقيقة بعد هما هذوما فيهم خيبات، لأنه أنت تبني أمال على مشروع في بالك بدأ ويتأسس وبدأ يكبر ويجي حد آخر يغيره، وهذاك هو شأن المؤسسة العمومية. فأنا خذيت يعني كيني حلفت في قلبي ما قلتها لحد، يعني خذيت عهد على نفسي أني باش نعمل على روحي وباش نحلق بجوانحي باش ما عاد حتى حد يوقف لي مشروعي في نص الثنية. وانطلقت وقعدت نخدم، وقتها حكيت الشركات مفجوعين منهم، احنا لكمباني وكان مسرح فول جديد يعني ما كانوش برشا فرق، حتى كيكا سويقة في الهواية وسويقة في الاحتراف، لكن هذيك ما عطانيش استقلالية. حتى العام 90 أسست الشركة وأول عمل أنجزته البيروكي مسرحية الببغاء، البروميير نتاعها عملتها في فارنا، في مدينة فارنا، مهرجان مختص، مهرجان لدوفان دور الدولفين الذهبي. العرض الأول البروميير معناتها من اللجنة خلينا الطيارة، والبروميير نتاعها عملتها في في في فارنا. ومن وقتها لتوا قطاري لم يلتفت إلى الوراء، نحق يعني نحط أهداف، نعمل استراتيجي نخدم عليها.
0: بمشاركتك في هذا المهرجان يعني من وقتها انطلقت الرحلة؟
1: اي انطلقت وما عاودتش رجعت، يعني من فارنا رجعت له مرتين ولا ثلاثة اخرين، عملت بياليسكو بيالا في بولونيا، تعرف مدينة بولونيا اللي عاصمتها فارسوفيا، معناتها زادة مختصة في المسرح وعاصمة المسرح، وعندهم مهرجان مختص في العرائس. عملت ألمانيا، عملت براغ، عملت النجم نقول لك البلاد الوحيدة عربية وأفريقية تعرض في شغل في المزيغ ثلاثة دورات، يعني نمشي مش متتاليات، ما بين المشاركة الأولى والثانية فما 20 سنة. هذه نقول لك علاش نقوله لك باش تفهم جدية المهرجانات، مش خاطر أنا شاركت عام 97 مسرحية أين يخذوني اللي بعد ولينا أصحاب ويخذوني في كل مهرجان، ليه يلزم قعدت 20 سنة ديما نرشح ديما نرشح باش عاودوا خذوني، لا فما صحبة ولا العرض على من الملف يعرفوه باش يحلوا. وقت اللي مهرجان ميزانيته مرتكزة 60% على الرسيت على الشبابيك، الدولة تعطي كان 40%، تحب تعمل مهرجان اخدم وجيب الفلوس ودخل الفلوس، جيب الفرق بقى. جيب الفرق اللي تبيع. وهذاك اللي صار، انا مشاركتي الاخيره بمسرحيه الرحله عملت 3 عروض من اللي خلطت الشغل بالمزيغ، صدقني فرحه لا توصف فيها، لا جوائز لا ميداليات، لا نلقى 3 عروض كومبلي تاع مسرحيتي.
0: فالاحساس
1: الاحساس المهرجان خلصني ودللني، خلص لي تسكر الطيارة وخلص لي الإقامة، وقعد له ما يقارب 50% من اللي دخلت درويتي. علاش هذا ما يتعملش؟ نجري في جرة الفضاءات الخاصة، جربوا يا ولادي، حطوا التذكرة ب15 وب20 دينار المسرح العرائس أنا للكبار، هاي مسرحية الرعلة للكبار. نقول لك بقديش التذكرة توا ب 13 أورو، آخر دورة شاركت فيها 13 أورو سعر التذكرة. واللي ضيوف المهرجان اللي هما مشاركين كما أنا مشاركة، كي نحب ندخل العرض نخلص 9 أورو، معناتها عرفت لا فما بادج لا بوبليش لا حل البيبان والناس تدخل. يزي منها هالثقافة هذية، الدولة كهلها يتهد. انت عندك مشروع مهرجان تحب تعمل مهرجان ورينا شنو نجم تجيب بيه.
0: انت تمشيت بينا ثنية اخرى.
1: مشينا ثنية اخرى.
0: نرجع شوية خلينا نمشيو مع البدايات لانه احنا كي نقولوا فن العرائس او باش تكون عرائسي يعني انك تبقى ديما صغير، تبقى ديما عندك حلم كبير، تبقى ديما شباب، تبقى ديما عندك تطلعات ومعني حاجات في ذاتك، معني تبقى ديما حالم. عندك كما قلت احساس كبير معناها بالمستقبل. نحس وانت قاعده معناها مع صغيراتك انت لهنا بالطبيعه، وكما قلنا كل واحده عندها اسمها، كل واحده عندها التوش نتاعها وبصمتها معناها في قلب مدام حبيبه الجندوبي. الرحله هذيا كيفاش بدات في الشخوص والشخصيات؟ اكيد كل علاقتك مع كل عروسه عندها علاقه كبيره.
1: يعني كل عروسة عندها حكايتها وعندها علاش تعملت والآن فئة عمرية وكيف يمكن توظيفها، لأنه كما تعرف مركزين على الصنع والتحريك، الصنع والتحريك، نسين التوظيف، الدمية اللي نجم تكون أجمل دمية صنعت، أجمل عروسة، وزيدا نجم يحركها باللي به المحرك، لكن إمكانية توظيفها المتعدد، بتنجم تكون متعددة الوظائف كما تنجم تكون عندها كين وظيفة ومنها هي ما تتحركش لأنها صنع باش تتحرك في فضاء فارغ، باش تطلع عموديا، باش تتحرك أفقيا، باش تتحرك على ركح عالي، باش تتحرك على أدوات. فكل عروسة عندها حكايتها وعندها قصتها. لكن
0: إذا حد الآن ما استغنيت على حتى عروسة؟
1: لا لا، أنا ما نستغنيش وما نستعملش عرايس في وظيفة أخرى، إلا أنه نهزهم للأطفال في ورشات مع أطفال في أول مرة باش تكون لهم علاقة بالعرائس، نهزهم باش نعمل بيهم كل التقديم لديمونستراسيون، باش نوريهم أنواع العرائس ونحكي لهم على حكايتهم. كما هذه بطلة مسرحية النجمة الصغيرة، هذه الدمية البيضاء صغيرة اللي كانت 2002، خدمت في 2002. هذه الدمية صنعتها باش نقري بها إمكانية تحريك عرائس الخيط وكل المحرك متاحها محطوط وراها ومخليتها معناتها بلاش خيوط، باش يتعلموا الطلبة أو الشباب المولعين كيفاش يركبوا خيوط الدمية وعليش ركبهم، قديش طولهم اللي يتماشى مع طول المحرك، ويلندرا هو باش يقف فوق منصة وهي اللوطة باش يغير الخيوط حسب حاجيته هو، ما فماش حاجة ستاندار. في العرائس كل عروسة ذاتية عندها وظيفة معينة، ما نجموش نستعمل، هذا رأيي أنا، فهمت؟ فما غيري عروسة تقاها في كل الروايات وتتنقل من رواية لرواية،
0: هي البطلة معناها.
1: هي البطلة.
0: هي البطلة. حبيبة الجندوبي معناها علاقتها يعني الحميمية مع العروسة، العروسة شنو عطاتك وشنو عطيتها؟
1: والله العروسة إن عطتني حياتي الكل عطتها لي العرايس، معناتها ما نجمش ننكر
0: ما نجمش تعدى نهار وما تسمعش عروسة.
1: لا لا، النجم ما نسمعش، أما نفكر، أما نتصور، أما نحكي مع الشركاء في العمل، أما نتناقشوا على كيف، يعني ديما فما مخبر محلول للتساؤل. وانت حكيت لي قبليك على كيفاش يقعد الواحد شاب ويقعد ناشط وكذا. أنا من سنوات 90 بخلاف كوني خذيت العهد أني نشق طريقي بثبات، شركت الشباب، رغم أني أنا عام 90 ما زلت شباب، لكن الشباب اللي أصغر مني ديما الدم جديد يعطي شحنة ما تنجمش تتصورها للعمل الإبداعي،
0: وتضمنه حتى للتواصل زيادة،
1: تواصل وللزينرجي، الطاقات مختلفة عند البشر والثقافات المختلفة. النجم نعيط البسيكولوج يعيش معايا في إنتاج مسرحية، في مسرحية أخرى نعيط الملحن أو وزين كما إبراهيم بهلول عاش معايا التجربة الأخرى متاع أطياف، مش بالضرورة هو يلحن، لكن إذا كان هو يعيش معايا الإنجاز والعمل ويفهم ويحس معايا الإيقاع بحكم اختصاصه هو، وكيف نقترح عليه الموسيقات اللي اخترتهم والعزفين وكذا، يكون هو عرفته هو كل ميزان المعدل للإيقاع العام نتاع العمل، لأنه العمل هو فكر، هو العمل يحمل ثقافة المبدع صاحبه، صاحب المشروع ما عنده ثقافته، لكن كي باش يدخلك سيادتك شريك في العمل باش نوليو نتشاركوا في الثقافات، فشوفك ثرى اللي باش يصير، نزيدوا شخص ثالث ثرى باش يولي اكثر واكثر. وذكا ساعات يسالوني علاش انت ولا علاش، علاش خاطر احنا نعديو فتره طويله في البحث على الطاوله، نخدموا ياسر على الطاوله ونخدموا ياسر في الورشه، فالعمل بطبيعه الحال يخرج
0: راوي مليان، فيه أحاسيسك الكل، فيه الأهداف اللي تشتغل عليها زاد كيف، فيها رؤيتك الشخصية، فيها الموضوع اللي بتخدم عليه زاد، فالمحبة زاد، لأنه نتصور العمل فيه برشا جهد وبرشا تعب.
1: محب الناس اللي تخدم معايا
0: خاطر مشاركينك النجاح ومشاركينك التعب هذاك،
1: وسهر الليل
0: وكما قلنا هي مشروع كامل معناها اللي انت تخدم عليه. المحطة الأخرى اللي تحسها معناها بالحق أثرت معناها في مسيرة حبيبة الجندوبي في علاقتها بفن

0: شفتها في سنوات التسعين بداية التسعين كل ما بعدنا احنا وقديش
1: التجارب الاخرى تحكي عليها
0: الأجنبية. الأجنبية بالأخص أوروبا الشرقية بحكم الزيارات المتعددة لبلغاريا والبولونيا والبراغ. فقلت انا ما بعدنا في طرحنا الجمالي وطرحنا الفكري. الوقتيش باش تقعد العروسة تعالج في موضوع الأرنب والسلحفات، الوقتيش باش تقعد العروسة يعلقوها في حيط ويحطوا لها موسيقى ويشطحوها، الوقتيش الدمية ولا العروسة متاعنا متمسكة بالفولكلور. فمن غاديك جي بحثي وجيت الانطلاقة مع نصوص كلاسيكية كتبوها هما للبلغاريين، وخدمت الببغاء وخدمت إلى أين ذهب أيها الجواد الصغير، خدمت ثلاثة مسرحيات نصوصها أصلها بلغارية. فكانت عرفتك البنية اللي تنطلق منها ياسر كتاباتهم عندها أبعاد فلسفية وإنسانية كبيرة برشا، تخلي الإنسان كي يخدمها يبدأ متشبع، وهو متشبع زيدا بالمبادئ الأساسية في الحياة اللي هما الصدق واللي هما الإخلاص واللي هما التعاون. بالأخص في الفترة هذيك ما زلنا نخدموا للأطفال، لكن خليتني نقدم مسرح مختلف للأطفال منه هو، وقلت لك تحلت عينيا فك المهرجانات نلقى مسرحيات دون نصوص. مسرح عرايس اللي يسميوه المسرح البصري ما فمش نص، فما حكاية فما حس فما فلسفة فما وجيعة فما ضحك، لكن ما فمش مقول. فقلت يا زي حبيبة جرب عيش الامتحان الصعب. وكانت بدايتي مع جليز، فهي محطة أخرى. لقيت الشباب اللي مشيوا معايا، ولولا وجود الشباب خديجي المعهد العالي.
1: وجود الشباب يعني شنو معناه؟ كدفع
0: وجود الشباب كانهم حبوا كانوا مستعدين باش يشاركوني التجربة. التجربة اللي هما وقتها كي بداوا معايا ما كانوش يراو في نقطة النهاية. وانا زادة ما خبيش عليك ما كنتش نتصور أني عندي كفاءة باش نعمل عرض ب 45 دقيقة دون نص، ومن بعد عندي الجرأة باش نعيط اللجنة الشرائات تتفرج في عرض دون نص. وانتي تعرف قيمة الكلمة وقيمة النص في المسرح العربي. فكل جرأة لا معناتها ليزي مسرحية فوق زربية مطاطية 3 متر على 3 متر 80 كيلو أخجيل طين وزوز ممثلي ما يتكلموا حتى كلمة. وعلى شنو نحكي؟ على أنا والآخر ونحن، والصراع بين الإنسان وذاته، بين الإنسان والآخر، الأم وولدها، الزوجة وزوجها، الزوز هما تجاه القاعة والجمهور. ونعملوا بها 7 مهرجانات دولية، ساعة في اللجنة خرجوا بالإجماع مبهورين. فهذا توزيه جائزة، توزيه فلوس، ميزانية الدولة، هي تجربة عشناها أشهر في الكهف متاع دهليز دار ثقافة بالرشيق.
1: حكيت على النصوص وحكيت على المواضيع اللي تم تطرق لها خاصة معناها في المسرحية متاعك، بالطبيعة المرأة وكل ما يهم المرأة، خاصة المرأة المعنفة، المرأة يعني. فبما أنك مرأة أكيد كانت تطرق لها معناها، وخاصة على الرقح برونق آخر وبإحساس آخر، والأكيد إذا وصل معناها للمتلقي.
0: من بدايتي منذ نعوت أظافري خدمت سنة والأسد العجوز في المسرح الوطني، من بعد خدمت سعدة، ومن بعد يعني وبعد النجمة الصغيرة. يعني تلقى ديما بطلات، هذه نقول لك بصراحة ما كانش واعي.

0: دواعي خرج. انا نهار فقت قلت حيات، قلت يا حبيبة تشبي البطالية نتاعك لكل بنات نساء سونيا والأسد اللي يهرب من حديقة الحيوانات وزرسته مريضة والبلاد تخوض والناس تلوش فيه والسونيا تلقاه وببراءة الأطفال وبنعومة الفتاة الصغيرة تهزه للطبيب الأسنان وداويله وهو خرج خاطر موجوع زرسته وتقدر ترجعه لحديقة الحيوانات بالبراءة. وصعد حكاية أخرى على الذات والقضية الفلسطينية هدته لي ندى الحمسي النص والنجمة زيدة النجمة زيدة بطلة عملت عميل على الركح مع العرائس الأخرى وغيره. هذوما كلهم كانوا في اللاوعي الحقيقة، لكن كيف أنا فقط قلتي بطلات جل مسرحياتي نساء حتى لين وصلت في الرحلة نحكي على وجيعة المرأة وإعادة بناء شخصية المرأة بعد، لأنه زيدة أنا نحب نقول للمرأة كوني قوية كوني أنتي.
1: باهي مدام حبيبة بتبيع الحقيقة تنوعت التجارب نتاعك الانفتاحات نتاعك خاصة على مسرح الدوماء ومسرح فن العرائس معناها في العالم نجم نقوله، ما نجموش نقارنه احنا توا باش نقوله احنا وين، مش في الوقت الحالي اكيد وقته بتبيع، لكن عندك برشا تجارب خاصة تجربتك مع تلجة تونسية.
0: ايه تجربة تونسية وهي لقيتها زيدة
1: تجربة مهمة.
0: تجربة مهمة جدا على يطول في عمر السيد محمد عبد الرؤوف الباستي وقت اللي شد هو مدير التلفزة الوطنية في السنوات 80 مرة الأولى، ووقتها أنا التحقت بالخلية اللي تخدم في برامج الأطفال. أي. وكنت عندي زيدا كنت عندي برامج وكنت وعشرت تجربة يسر ثرية زيدا في التلفزة، لأنه ما تعرف التلفزة ما ظهرتش أنا لأني أنا نعمل حاجات في الكواليس تعرف الدوماء وصنع الدوماء، لكن كان خذيت يمكن زوز مواسم ولا موسم، ومن بعد هو عادش مدير سيد عبد الرؤوف الباستي خذوا ناس خذين، وتعرف انت ديما مع تغير المديرين تتغير الاتجاهات والفلسفات والمشاريع وكذا، لكن عشت تجربة ثرية وحلوة برشا.
2: محطات
1: نمشي إلى محطة أخرى محطات الحقيقة لأثرات وأثرت في مسيرة حبيبة جندوبي. الأكيد كما قلنا العروسة كل العروسة تتطور كما قلت أنت معناها بالعوام وبالتجارب وبالانتظارات وبالنجم نقولوا احنا زادك الكيف بالأحاسيس وبالأهداف اللي تشتغل عليها حبيبة الجندوبي. المحطة الأخرى الهامة اللي تعتبرها نجم نحكي عليها
0: التحاقي بالمعهد العالي للفن المسرحي 2006. عيط لي دكتور محمد المديوني ويقول لي راهو باش نأسوا وزارة التعليم العالي، قررت في نطاق النظام نتاع إمد هذاك للمدي باش ندخلوا اختصاص العرائس في المنظومة الجامعية، ولوينا الركبة وخدمنا على احداث هكاك برنامج بيداغوجي للتدريس. كانت خلية فيها المرحوم عادل مقديش، العزيزة الدكتور معز المرابط، الأخ وصديق حاتم دربيل، وبدينا 2007 وتخرجت أول دفعة وثاني دفعة وثالث دفعة، هذوم كتلمثتي وحسبك البرنامج اللي حتيناه مع بعضنا. كنت أنا نتكلم ونقول دكتور المديوني يقول لي اكتب يا حبيبة، حط لي أورديناتور وخا اكتبوا هذيا، وبعد بينسوغ هما يولموه مع ما تطلبوا وزارة التعليم العالي وهكيكا. ومن وقتها هاني أنا نمشي ونجي الحقيقة على المعهد حسب تفرغي وحسب كذا، لكن هالتجربة هذه اللي عشتها في المعهد العالي في المسرح أيوة واختصاص ما تعرف فما إجازة خاصة بالعرائس دويكا وتخرجوا يمكن 10 أو 9 دفعات فيها فيها فيها ثراء للساحة، ثراء للساحة. وتو تلقاهم الشباب موزعين، فما اللي يمشي لجهته يخدم في جهته، فما اللي يخدموا في المركز في المؤسسة متاع الحكومة، فما اللي عملوا شركات، فما اللي يخدموا معايا أنا ونخدينا برشا يخدموا معايا. فالاختصاص هذي قاعد يشهد في هكا تقول أنت في انتعاشة جميلة ثرية، معناتها وكل واحد من موقع قاعد يحاول.
1: مسرح العرائس أنت درست ودرست؟
0: أي أنا أشوف أنا ما درستوش أكاديميا، أنا درست ميدانيا. وبحكم أنا اطلاعي في معناتها على المهرجانات وعلى المدارس العريقة، فيتيس في صوفيا والأكاديمية في براغ، نمشي لهم ونتعامل معاهم، وحتى أن نخلص وحدي راني تذكرت السفر والتربصات وكل شيء. ما أنا قد هاللي حكيت لك عليه صرفت عليه. وحتى كي مشيت للمهرجانات يما هما يخلصوا لي يما خلصنا قل، وأنا دروين وزارة ثقافة بعثتني ولا خلصت لي. إذا زيدة معلومة يلزم الناس تعرفها، راني بظوافري وحدي، معناتها
1: برشا تعب.
0: ما هدوليش
1: تحدي
0: والله. انا شيخة، انا مانيش حاسة نفسي تعبانة، ومانيش حاسة نفسي نضحي، وبرشا اقول مناضلة، مانيش حاسة روحي مناضلة. انا حبيت حاجة قاعدة نخدم فيها التجربة، مشروع قاعدة نتبع فيه ونكبر فيه. وقت اللي انا نخذت الميفتي كانت تقرأ عندي ونتعاشر انا وياها 12 سنة، وما تفرقنا لما تزوجت ومشيت لفرنسا. هذا مشروع ولا مش مشروع؟ أنك تاخذ أك الشخص هذاك وفي خلاص يخدم معاك بالعقد على عمل، مش عملت لها شهرية ولا ليه، ما تعرف الإمكانيات ما تسمح. لكن فما مشروع هما كي يدخلوا في وسط ويراوة يحبوا يكملوا فيه.
1: خممتش معناها مدام حبيبة أنك نهار من نهارات تعمل متحف للعرائس هذوما، أو تعمل حاجة هكا تخلي الأثر هذايا وتروي يعني مسيرة وحكايتك مع الدمية ومع العروسة يعني بشكل ما؟
0: إيه علاش ليه، أنا مخمم فيه، لكن زيدا نلوج في الفضاء ساعة خاص ما نجمش نعمله، لأنه ما تعرف لازمني رصيد فلوس كبير باش يقعد، مش بعدي انا يمشي.
2: محطات
1: نحكيو ساعه على المسرح العرائس في تونس. المسرح كي نجيو معناها نقارنوه بمسارح اخرى، يعني وين وصلنا احنا؟ وخلينا نفهم المسرح العرائس شنو الخصوصيه نتاعنا، الخصوصيه مسرح العرائس في تونس.
0: والله الخصوصيه واحد باش يقول الحق، راهو فما بحث وفما تجديد وفما شباب واعي قاعد توا هكا يمكن نقصتوا الامكانيات، راهو زاد افضل. ما تراش الايمان اللي عندي انا نقص من روحي باش نصرف على خدمتي انا، هذاك انا وخدمتي وعرايسي وعالمي ودنتي وعائلتي حاجه واحده، ما يهمنيش شكون خذا اكثر. لكن بالنسبه للشباب توا مبتدئين وهما يعتبروا روحهم ضحاو كي خذاو الاجازه ولو اكاديميين، ما يحبوش يزيدوا يضحيوا ويصرفوا، فتلقاها تتعثر تجاربهم. أما كيف يقدموا تجربة، التجارب مش خايبي. أنا نقول احتضانهم من مؤسسة كبيرة عندها فلوس حاجة مهمة،
1: اللي هو المركز الوطني مثلاً لفن العرائس مثلاً، هذين نتسموا مكسب بالنسبة لنا.
0: لا مكسب حلوش، احنا كل مؤسسة تأسست أضافت. فهمت؟
1: احنا الى حد يومنا هذا احنا تو حصلنا في تونس مكسب اللي هو المركز الوطني لفن العرب
0: وعديد الشركات
1: والجمعيات، بخلاف معناها حتى على مستوى الوطن العربي احنا نجيو تجارتنا لهنا مصر او غيرها، اللي هو فن العروسه او فن الدميه او فن الاراغوز، او لكن نحسوا انه تجربنا في تونس تجارب متقدمه
0: و و وفيها كما قلت لك البحث وفيها التجديد، و حتى على افريقيا زاد في كقارة افريقية كي نشوف، رغم معناتها اجتهاد الشباب وكلهم حاملين مشاريع وكل شيء، لكن اللي لاحظته انا ورأيي الخاص وانه نتحمل مسؤولية اللي نقوله، مازالوا في ضباب الفولكلور.
1: معناه تونس تعتبر مدرسة
0: لهذا
1: الفن. مدرسة لهذا الفن.
0: وفما لبنان، فما كريم دكروب من لبنان قاعد زيدا يعمل في حاجات مهمة جدا.
1: سؤال بربي نحب نسأله، مدام حبيبة توا العروسة تحس تتكلم تتقلق تتوجع فيش تتعامل معها تفهمها وقتش تفهمها؟
0: قد ما تعطيها من روحك لها. ومن ذاتك هي تحكي لها وهي تحكي لك، وقبل ما تبدأ تحطها باش تعبر وباش تحكي للناس عن لسانك لازم تحس بيها كخامة. الخامة شنية لوح ولا خفيف ولا قماش، تحس بوزنها بحجمها بتضاريسها، هذوما الكل كي تتفاعل انت معاهم وتحسهم وتعطيهم انت من روحك وتلقى الخيط الرابط بينك وبينها تولي تأدي هي اللي انت
1: ساعات حبها. ما تحبش فيها
0: اي ساعات ما تحبش فيها وساعات هي
1: تحبش فيها
0: معني اي وساعات هي راهي اللي تحركك انت تحب تمشي بها الاثنية وهي تنسك الاثنية اخرى، لانها هي عندها طاقاتها وعندها وزنها عندها نبكت متاحة. ساعات انت نسأل رواحنا ديما من يحرك من، هل هي التي تحركني او ولا انا اللي نحرك فيها؟
1: بيه خلينا نرجع لكتابك اللي وثق بالطبيعة للذاكرة المسرحية، العرائس في تونس الذاكرة والأثر.
0: الكتاب هذايا هو راهو هو نتاج بحث ديما 12 سنة. في وقت من الأوقات تقابلت أنا ومجموعة من العرائسين من المتوسط، لبنان وتركيا وإسبانيا ومصر، وكنا نلتقي في المهرجانات مع بعضنا في تونس، وتقابلنا في المهرجانات لفايدة في إعادة أسماء البلدان، وقعدنا نحكي على أسسنا. هي تقول أنت أسستنا في الشبكة، لم تتطور الشبكة لكن خرجوا منها كتب شبكة. قعدنا نبحثوا على نقطة اللقاء ما بين البلدين هذوما في مجال العرائس، بحكم أنه ناخذوا مثلا خيل الظل انتقل مع الإمبراطورية العثمانية، أينما انتقلت وأينما انتشرت الإمبراطورية العثمانية دخل خيل الظل البلدان هذو. هذه نقطة مشتركة ما بين البلدان الحوض الأبيض المتوسط. عرائس صقلية اللي جاونا عرائس صقلية من سيسيليا جاوا لتونس وما زادوش يتوسعوا، لأنه الصقليين والإيطاليين ما فاتوش تونس، جاوا دخلوا تونس عمروا 60-70 سنة وبعد رجعوا لبلدانهم. فهل قعدنا نلوجوا على قلت لك النقاط المشتركة، وكل واحد فينا قعد يبحث في بلاده. هذه 2012 بدأ البحث هكاك، وانا قعدت نبحث من دار بشعامبا للعرايس اللي في ريديغليز، للعبيد اللي ما زالت عايشة في الحلفاوين وعايشوا خيل الظل وكراكوز وحزيواز. فالبحث قاعد يتطور. الشبكة اضمحلت تنجم تقول انت، لانه ما لقيناش الدفاعون كذا، وانا لقيت روحي ببحثي جاهز واندثرنا، وحتى الاولاد فما لي باتصال وفما لي مش باتصال، فقلت انا علاش ما ننشروش، علاش ما بحث كامل جاهز كذا. لكن انا كتبته بالفرنسوية، قعدت نتفكر في جملة كي كنت نمشي لبراغ والبلغاريا وكل شيء، يقدموني يقولوا لهم حبيبة جندوبي عرائسية من تونس تونس، قلوا تونس بلد مسلمة عندكم عرائس؟ صار فما عرائس؟ صار عندكم عرائس وما في السنوات 80 مليلات. فأنا قعدت نخمم، قلت ريتك الناس الكل اللي يعرضوني وسألوني فما هفما بوثيق بمراجع بكل شيء. عطيته للترجمة بالانجليزية، قلت خلينا ننشروا انجليزية فرنسية. ومن بعد فما شكون صحني قال لي انت عملت كمل ترجمه العربية، عطيته للترجمة بالعربية، فوليت عندي هزيته للمطبع، ما لقيتش شكون يدعمني الحقيقة، هزيته للمطبع تبعته. ومن بعد الحقيقة وزارة الثقافة شريت عدد به مهم
1: وتوفي السوق
0: موجود في السوق موجود. أي.
1: شو قصنا اليوم؟
0: اليوم شو ينقصنا؟ الوعي بمتطلبات الغد. الغد طفل الغد جمهور الغد مازال زعما باش يجينا جمهور يقص تذكرة ويجي للمسرح ولا يخير يشوف في داره وهو قاعد مرتاح. لكن شنو احنا يلزمنا نعمله بشكل انتاج هذيك كما كنت نبيع له تذكرة في المسرح نبيع له يعني نلقاه المسالك ونلقاه متاع غدد.
1: باهي احنا ما حكيناش على عروسة اللي اصبحت علاجية بامتياز معناها
0: علاجية بامتياز كيف كيف هذي زادة نقولها وبكل فخر برشا انا كنت الرائدة في هالموضوع هذا من 97 دخلت العروسة العلاجية لتونس بعد ما تعرفت على امرأة اسمها مادلين ليون في انا تعرفت عليها في فارنا لكن هي فرنسية وعندها جمعية وجبتها لنابل نيابوليس وقعدت انا درست الاختصاص هذية في معهد النهوض بالمعاقين 7 سنوات كيف ان العروسة الحقيقة الاشياء تتطور في توا في اوروبا والناس اللي خمت فيها العروسة كأداة مداوات ولا تداوي قالوا لي فما خصومة بين العرائسيين والطب في فرنسا مثلا يا ولدي كيفاش أنا طبيب نداوي ونحط زرير قدوي وانت تقول لي العروسة تداوي قالك علاش ما نسميوهاش العروسة أداة تواصل ما عادش نسميوها العروسة للمداوات ولا عروسة مداوات خليها تكتفي بكونها هي أداة تواصل.
1: بيه قبل ما نختم معاك باش تشاركني في المادة الموسيقية واني نعرفك فنانة تحب الطرب الأصيل الطرب الجميل شو تقترح علينا في هذا المساء الوقفات معناها في هذه المخطات
0: ندخل من الشارع ندخل من الشارع ذيقة بيا الدنيا نجري نجري نجري نزل على محمد عبد الوهاب لا مش أنا لابكي
1: الله
0: مثلا
1: الله.

0: عدلوا الموجة
1: يا ناس
0: واسمعونا
1: يا ناس رملة وبحر وشمسية ولا على بالي
0: برمجة الصيف.

0: Laranja.
1: إذاعة المنسير
2: كندر سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنسير
3: 104.7.

0: نفسي.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الأمل.

0: إذاعة البومستير سيد الترب الأصيل.
1: أنا

ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. فيما يلي تستمعون إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد. توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهم خالية، وأتمم علينا العافية. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. يا واهب الأرزاق، افتح لنا أبواب رزقك، ويسر لنا أمورنا، وفرج همومنا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأحببته، وسألك سؤاله فأعطيته، وشكى لك همه ففرجته، وسترت ذنبه وغفرته. اللهم في هذا اليوم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم فرج همنا، ويسر أمرنا، وأسعد قلوبنا، ونور دروبنا. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان. اللهم عطر صباحنا بنسمات الاطمئنان وبراحة البال، وامنحنا ما نتمنى، ويسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسير. اللهم أصلح لنا الحال، وأرح لنا البال، وأجب لنا السؤال. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.

يوم قضى الله سبحانه وتعالى حكمه وإرادته بخلق آدم عليه السلام، أخبر ملائكته بهذا الأمر لا ليملوا عليه مشورة أو ينفعوه برأي، حاشاه سبحانه وتعالى، ولكن كان إذانا منه عز وجل لذلك المخلوق الكريم الذي سينفخ فيه من روحه ليكون خليفة لله على الأرض، يحمله تكاليف العبادة هو وذريته إلى يوم الدين، مخلوقا مخيرا في إرادته، يثاب على حسناته ويأثم على سيئاته، مخلوقا صالحا يعمر الأرض ويقيم فيها شعائر عبادة الله إذا أحسن وأجاد التحكم في إرادته وفطرته السليمة التي فطره الله عليها.

وبدأ سبحانه وتعالى بخلق آدم عليه السلام على مشهد من الملائكة. وقد جاء في الروايات عن أئمة آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى أمر جبرائيل عليه السلام أن يهبط إلى الأرض ويقبض منها قبضة من التراب لتكون المادة الأساسية التي يخلق منها آدم عليه السلام. وبعد أن كمل آدم على هيئة البشرية ظل راقدا فوق دكة عظيمة قبل أن ينفخ الله تعالى فيه من روحه، والملائكة يمرون عليه وينظرون إلى هذا الجسد المسجى فوق الدكة العالية.

0: هذا هو آدم، مخلوق الله الموعود. سبحان الله ربنا، خلقه من طين وماء.
1: افسحوا لي الطريق، افسحوا لي الطريق أيتها الملائكة. ما هنالك على الدكة؟
2: هذا آدم يا إبليس، انظره ما أجمله.
1: هذا سيكون خليفة على الأرض؟ يا مضى على خلقه سنين عددا، ما له لا ينهض ويكلمنا؟
3: حتى يقضي الله فيه أمره ويسوي خلقه وينفخ فيه من روحه.
1: مخلوق تافه، لا أظنه يصلح لشيء مما أعد له في الأرض.
0: ما بالك يا إبليس تحكم على آدم قبل أن يسوى خلقه وتدب فيه الحياة؟ إياك أن تسخر من خلق الله يا إبليس.
1: ويحكم أيها الملائكة، ألم تعلموا أن في الأرض جانا وعفاريت؟ كنت من نسلهم وأعلم أكثر منكم بأس عزمهم وخصائص خلقتهم النارية التي لا يضاهيها آدم هذا المخلوق من طين، فكيف سيخلف الأرض دونهم؟

معشر الملائكة، يا معشر الملائكة، هلموا إلى أمر الله، هلموا من فوركم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم.

0: لا لا لا لا لا، لن أسجد لآدم هذا وليكن ما يكون.
1: ويحك يا إبليس، أتعصي أمر الله؟ استغفر ربك وتب إليه أيها العاق الجحود.
0: أنا لست مثلكم أيها الملائكة، أنتم خلق نوراني بارد، انصرفوا إلى شأنكم ودعوني.

0: يا رب أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولا كرامة للطين على النار. لن تسمح لي عزة نفسي أن أسجد لآدم ولو كلفني ذلك سخطك علي.
1: لقد غضب الله عليك يا إبليس ولعنك إلى يوم الدين. أخرج من الملأ الأعلى إلى حضيض الدحور والهوان يا عدو الله، يا عدو نفسك، ويا عدو الخلق أجمعين.
0: مهلاً مهلاً مهلاً يا رب، مهلاً مهلاً. انظرني إلى يوم يبعثون، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ولآتينهم عن إيمانهم وعن شمائلهم ومن تحتهم، ثم لا تجد أكثرهم مؤمنين.
2: إن الله تعالى يقول لك: إنك لمن المنظرين، وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهل عرفت قدرك أيها اللعين الرجيم؟
0: يا رب فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم يا رب، ولا تجد أكثر عبادك شاكرين.
3: إن الله تعالى يقول لك يا إبليس اللعين:
1: أخرج، أخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.

يا آدم انهض، انهض أنت وزوجك حواء التي خلقها الله تعالى منك لتسكن إليها. إن الله تعالى أعد لكم الجنة، فاسكن أنت وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

حسرته وذلاه؟ أيسرح ويمرح آدم في الجنة هو وزوجه وأنا؟ أنا إبليس أجرد من مهابتي ومكانتي بين الملائكة والجان، فيسوقني رب العزة إلى أسفل دركات الهوان والدهور. لا لا، لن أدعك تهنأ في نعيمك المقيم في الجنة أنت وزوجك يا آدم يا عدوي إلى يوم الدين. سأبذل عظيم جهدي في المكر والخبث حتى أجعلك تعصي الله فتنوء بذنبك أنت وذريتك. انتظر صنيعي يا آدم.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال تعالى في سورة نوح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قال الله تعالى في سورة التحريم: توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبوا إلى الله توبة صادقة. حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله دبر كل صلاة 3 مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو بهذا الدعاء في أول ليلة وأول نهاره إلا عصمه الله من إبليس وجنوده. بسم الله ذي الشأن، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، أعوذ بالله من الشيطان. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة: قال معتمر: سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل: اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم، كلي جارا من شر فلان ابن فلان وشر الجن والإنس وأتباعهم، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. مستمع الفاضل، ما قيمة المال إذا كان حراما؟ وما قيمة السعادة إذا كانت على حساب الآخرين؟ وما قيمة الأبناء دون التربية؟ وما قيمة الجمال دون أخلاق ودين؟

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: دعا الله عز وجل إلى تدبر القرآن الكريم، واعتبر جل وعلا هذا التدبر من غايات إنزاله على عباده.

0: الكتاب
1: ليدبروا آياته مع الدكتور أحمد شكري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته من برنامجنا ليدبروا آياته، ومع الآية 114 من سورة هود، وهي قوله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. التأمل والتدبر في هذه الآية الكريمة يعطينا من المعاني الجميلة الإيجابية لنا في حياتنا الشيء الكثير، فهي في أولنا تأمرنا بإقامة الصلاة، وأن تكون صلاتنا هذه شاملة للأوقات كلها، فتكون في النهار وفي الليل كما قال سبحانه: طرفي النهار وزلفا من الليل. وذهب عدد من المفسرين إلى أن هذه الآية الكريمة تشير إشارة أولية أو مبدئية إلى مواعيد الصلوات الخمس بإجمال دون تفصيل، ذلك أنها نزلت قبل فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج. ثم إنه سبحانه وتعالى بعد هذا الأمر بإقامة الصلاة، والتي هي صلة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، صلة مباشرة لا تحتاج إلى اتصال، لا تحتاج إلى وسيط، لا تحتاج إلى وقت محدد، في أي وقت يريد أحدنا أن يتصل مع ربه سبحانه وتعالى يدخل في صلاة فريضة كانت أو نافلة. بعد هذا الأمر يأتي قوله سبحانه وتعالى بالبشارة العظيمة في هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويفهم منها أن الواحد منا إذا قام بعمل حسنات فإن مجرد عمله لهذه الحسنات يكفر عنه السيئات التي كانت قد صدرت منه قبل ذلك. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أن وهبنا مثل هذا الكرم العظيم الذي لا نجده عندنا معاشر البشر. فمن من البشر يمكن أن يصدر عنه مثل هذا الكرم الذي لا حد له؟ إن فعل أي واحد منا للحسنات يؤدي تلقائيا إلى أن تسجل هذه الحسنات له في سجل أعماله الصالحة الطيبة، وإلى أن يمحى في مقابلها شيء يقدره ويعلمه الله تعالى من سيئات كان قد عملها أو وقع فيها. ويروى في سبب نزول هذه الآية أن واحدا من الصحابة الكرام بدرت منه سيئة في يوم من الأيام، فندم عليها غاية الندم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف يفعل، وما الذي يطلب منه أن يكون لكي يكفر هذه السيئة التي فعلها. فنزلت هذه الآية الكريمة، فبادر هذا الصحابي الجليل إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحسن ما سأل حين قال له: أهي لي خاصة أم للناس عامة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هي للناس عامة. وهذا مما يفهم من الآية بشكل واضح، فإن أل في الحسنات وفي السيئات ليست العهدية، إنما هي الاستغراقية، فأي حسنة تصدر من أي إنسان تذهب أي سيئة بدرت من هذا الشخص. وبالتالي فهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ويختم ربنا الآية بقوله: ذلك ذكرى للذاكرين. إقام الصلاة وأن الحسنات يذهبن السيئات أمر يذكرنا الله عز وجل به، ويعلمنا بعظيم فضله سبحانه، فهنيئا لنا هذا الفضل العظيم، وهذا المقام الرفيع، وهذا الرب الكريم الذي يجعل الحسنات يذهبن السيئات. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

من أعظم المنن التي أنعم الله عز وجل بها علينا فضل تدبر القرآن الكريم، فهو الباب الذي يفتح لنا كنوز الهداية والرحمة.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، إليه نسعى وبه نستعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحببته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم في هذا الصباح الباكر نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلنا دارا خيرا من دارنا، وأهلا خيرا من أهلنا، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واجعل يومنا هذا يوما مباركا، وزدنا علما ويقينا، واجعلنا من الصالحين التائبين المتقين.

أحباب إذاعة المنستير في كل مكان، هذا صوت الحبيب مرموش يرحب بكم ويرجو لكم فسحة صباحية رائقة. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

قال تعالى في سورة أواخر البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. أصدقاء نور الصباح، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الذي يصوركم في الأرحام كيفما يشاء.

أيها المستمع الكريم، مع هذه النسمات الصيفية دع كل من حولك يبتسم، دع الحياة تشرق بألوانها الزاهية كقوس قزح، وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل والبشر وبراحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال. فمن بين الهم والقلق يتسلل الصباح ويملأ القلب سرورا وحبورا وعبيرا، ويملأ الروح أملا وتوكلا. إنه الصباح المزهر بالأمان الجميلة. كثير من الناس يشعرون بأنهم أسرى أو ضحايا لظروفهم الصعبة، لكن مهما كانت حقيقة هذه الظروف فإنها فقط الواقع للحياة الذي يراه، وهي الواقع الحالي مهما كانت قسوته. سوف يبدأ بالتغير والاندثار كنتيجة للشروع في رسم هدف جديد والسعي لتحقيقه باستخدام العزيمة والإرادة والقدرة على الثبات. فأن يتمكن الإنسان من تغيير ذاته والسيطرة على مجريات حياته، خاصة في الأوقات الصعبة، فما ذلك إلا نتاج كل عقل ناضج منفتح على قوة الفكر والتفكير، وما ذاك إلا نتاج مشاعر صادقة تدفع بالإنسان إلى عادة التجدد والتغيير.

الزمن شيء ليس له معنى إلا في وجود حركة للأحداث المميزة، تماما كالألوان التي لا نحس بها إلا في وجود العيون المبصرة. إن مجرد تصور ماض وحاضر ومستقبل هو الذي يوحي لنا بمرور الزمن، وكأن الزمن سلسلة من أحداث متتابعة، ولولا الذاكرة التي تعيش عليها الأحداث التي نواجهها لما أحسسنا بمرور الزمن. والأحداث تعني الحركة، كما أن الإنسان يحس بمرور الزمن مع دقات قلبه المنتظمة وتكرار المد والجزر وتعاقب الليل والنهار وتوالي أوجه القمر. وهذا التتابع القمري نتيجة دوران القمر حول الأرض مرة كل شهر هو مقياس لمضي الزمن، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. صدق الله العظيم.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: عاش خياط عجوز في قرية صغيرة، وكان يخيط ملابس غاية في الإتقان والجمال، ويبيعها بسعر جيد. وفي يوم من الأيام أتاه فقير من أهل القرية وقال له: أنت أيها الخياط تكسب مالا كثيرا من عملك هذا، فلماذا لا تساعد الفقراء؟ انظر إلى ذلك الجزار، جزار القرية الذي لا يملك مالا وفيرا مثلك، ومع ذلك يوزع كل يوم قطعا من اللحم مجانا على المساكين والفقراء. لم يرد عليه الخياط وابتسم بهدوء. فخرج الفقير منزعجا من عند الخياط، وأشاع في القرية بأن الخياط ثري وميسور لكنه بخيل كثيرا، فنقم عليه أهل القرية وتجنبوه. وبعد مدة مرض الخياط العجوز ولم يعره أحد من أبناء القرية اهتماما، ولم يسأل عنه أحد، فمات وحيدا غريبا لا صديق ولا رفيق. ومرت الأيام تباعا، ولاحظ أهل القرية بأن الجزار لم يعد يرسل قطع اللحم بالمجان إلى هؤلاء الفقراء والمحتاجين كما كان يفعل من قبل. وعندما سألوه مستغربين عن السبب، قال: إن ذلك الخياط العجوز الذي كان يعطيني كل شهر مبلغا مهما من المال لأرسل إليهم اللحم قد مات، وبذلك توقفت عن توزيع اللحم عليهم. وهنا اندهش الجميع. هكذا صديقي المستمع، قد يسيء بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام، ولن ينفعك هؤلاء ولن يضرك أولئك. المهم هو حقيقتك وما يعلمه عنك الله، فلا تحكم على أحد من ظاهر ما تراه. قد تكون في حياته أمور أخرى لا يعلمها سواه.

متابعي إذاعة المنستير في كل مكان، ما زلتم مع صوت لحبيب مرموش في فسحة جديدة من أنوار هذا الصباح الذي نرجو أن يكون مباركا على الجميع. إذا حزنت على رحيل عزيز عليك أيها المستمع الكريم، لا تترك الحزن يبتلع أجمل ما فيك ويغمر روحك بالأسى. قاوم شعور اليأس ولا تلتفت إلى الوراء.

في القلب والذاكرة، لكنه يصفي الروح وينقي الوجدان من أعشاب الأسى والنسيان. مقولة اليوم: لا تكتم الأحاديث الجميلة والمشاعر الصافية الناصعة في قلوبكم ما دامت ستنعش أفئدتكم وتمنح غيركم إحساسا بالسمو والسعادة.

القلب يصر كعادته يتذكر نظرتها الأحلى ونسائم همستها الجذلة، ويصر الجرح الأول أن يأسى، فأظل أحاول لكني أستطرد، أذكرها وأذكرها بالأحلى. لن أنسى أنك قد كنت أحلى من مدن الوقت، وسأذكر أني يوم لقيتك لم أتساءل من أنت، ومشيت وراءك حتى ضاع طريق العودة للبيت، فظللت أنادي وأنادي كي ألقاك، وظل يتيه معي صوتي. فأنا من ذاك اليوم أهيم غريبا في مدن الموت، ولكم صليت وكم ناديت لكي ألقاك ولم تأتي.

أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إن للآمال في أنفسنا لذة تنعش منها ما ذبل، لذة يحلو بها الصبر على غمرات العيش والخطب الجلل. فدع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أحباب نور الصباح، الكلمة الطيبة تفتح الأبواب المغلقة دون رياء، فابسط العطاء بابتسامة من القلب وبعض الدعاء. بهذه الكلمات المأثورة نودعكم على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة. كان معكم لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، مع خالصي تحيات الزميلة سامية مطاوع في التنظيم والإخراج. نرجو أنكم بخير، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. قررت بلدية المنستير تعديل مسلك المرور بشارع القرعية وسط المدينة ليصبح طريقا في اتجاه واحد يمتد من مفترق مارينا وصولا إلى مفترق ساحة 3 أوت، وذلك بصفة يومية مؤقتا تبدأ من 6 مساء وحتى 1 صباحا طوال فترة العطلة، وفي ذلك في الإطار الاستعدادات المكثفة لتأمين الراحة والسلامة للمواطنين والزوار. نفى الديوان الوطني للتطهير صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه صرف صحي بشاطئ ياسمين الحمامات، وأكد في بلاغ أن المياه الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول هي مياه أمطار تم تصريفها عبر مسلك طبيعي مخصص لتجميع مياه الأمطار. أفاد الكاتب العام لجامعة البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية بأن المجلس القطاعي دعا إلى رفع إشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي. كما قرر المجلس مبدأ الإضراب العام، وذلك للمطالبة بزيادة في الأجور لسنوات 2025. دعت وزارة التربية جميع المندوبين الجهويين للتربية إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية الحالية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، وأكدت في بلاغ أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي. في العالم، أعلنت وزارة الخارجية في دولة قطر اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وذكر متحدث باسم الخارجية القطرية أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بين طهران وإيران، بين طهران عفوا وواشنطن. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارم.
4: Yeah.

صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، نهاركم زين. مرحبا بكم في استقبال ثاني أيام شهر جويليا من عام 2026 الموافق ل 17 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم زين وطيب، وإن شاء الله صباحكم زين وبالخير مليان. اليوم الخميس وأكيد في بشير الخميس، وكيف العادة والعويد نتلقاو بكم صبحية كل نهار في بشائرنا، نحاول ننسوكم ونقربوا منكم ومن اهتماماتكم ومشاغلكم على إيقاع صيف. إن شاء الله نكونوا مع بعضنا وين ما أنتم موجودين، احنا معاكم ان شاء الله صباحكم زين. ورد وفل وياسمين ترافقكم من قدام الميكرو، مروه الزيدي في تعويض وبدلنا انا وربح عبد اللوي، وتحياتي زاد الهيثم والناس اللي نصبح عليه واللي رافقني هذا الصباح حتى لتسعة ان شاء الله من قدام الكونسولات. انتم اللي تسمعوا فينا ان شاء الله نهاركم زين، البدايه تكون مع الابتهالات وبعد شويه مع صوت يناجيه.

ربي يتقبل دعائنا. صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية. كنت هذه فقرة صوت يوناجي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا في بداية الصباح وحل تعويناتها هكا في الوقت هذية وبداية نهارها معنا. إن شاء الله يا ربي بداية موفقة للجميع، وإن شاء الله كل خطوة فيها حسنة كما يقولوها، وربي يعينكم يذكركم تحضروا في روحكم وقصدين ربي للعمل. إن شاء الله طريق سليمة والأمان لكم، وإن شاء الله يا ربي يرزقكم الرزق الحلال الطيب. نعرفوا إيقاع الصيف مختلف برشا، بصيف يقوموا بصيف يرقدوا، الغالب هذاك هو الريتم الحياتي المختلف واللي جديد في الصيف، خاصه مع سيونسونيك. احنا اليوم ان شاء الله باش نعيشوا على ايقاع ثاني ايام سيونسونيك، دونك اكيد فما تغييرات كثيره حتى في الاداره ولا غيره. فاقرا وحسابكم على بكري، نهار يبدا على صباحو، دونك مشيو بكري بكري اقضيوا مشواركم، ربي ان شاء الله يقضي الحوايج نتاع الناس الكل. خليكم معنا وين ما انتم موجودين تسمعونا وتاخذوا فكره في الوقت هذا على معلومه الطقس. نعطيكم فكرة عن طبعا طقسنا بالنسبة للخميس والجمعة وحتى شوية السبت. خلينا نبدأ بالخميس قبلها اللي هو نهار اليوم. طقسنا صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالوسط ومحليا بالجنوب. الريح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم باش تتراوح ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، يعني أعلى تقريبا درجتين من البارح. معناها البارح نهار سخون، اليوم نهار أسخن. انتظار غدوة اللي باش يكون فيه إن شاء الله الجمعة 3 جويلية تراجع شوية في درجات الحرارة، في انخفاض طفيف، معناه ما نجمش نقولوا حاجة كبيرة، لكن بحرنا غدو باش يكون شديد الاضطراب كما اليوم هو شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. فردوا بالكم على صغاركم، ردوا بالكم على روحكم، اللي عنده تبحيرة ولا مبرمج تبحيرة راهو البحر مضطرب ومتموج. الناس اللي تسمع فينا وعندها بروجرام نهار السبت ولا نهار الأحد، راهو نهار السبت الوضع ملائم لنزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب، والريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر باش يقعد مضطرب والحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم طبعا احلى نهار. اذا كان عندكم فيه اي برنامج ان شاء الله تقضي مشواركم، ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. مرحبا بالجميع، نكملوا معكم المشوار مع ايقاعاتنا واغنيتنا.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: اشياء بخير وان شاء الله نهاركم زين.
1: معكم مكملين في إذاعة المنستير وإن شاء الله نهاركم زين وصباحكم ورد وفل. وياسمين توفي في وقايتنا 36 دقيقة باش نمشيو بكم لأهم الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم 2 جويلية.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وركيبة قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم
4: has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: كما اليوم عام 1777 تم منع الاستعباد والرق في ولايه من ولايات امريكا باش تصبح بذلك اول ولايه تمنعوا على اراضيها واللي هي في ولايه فيرمونت. بريطانيا كما اليوم تصدر قرار بمنع او يمنع بموجبه تشغيل الاطفال وكان ذلك عام 1819. إلى تاريخ آخر عام 1853 وين جيش الإمبراطورية الروسية يغزو الدولة العثمانية معلنا بداية حرب القرم. كما اليوم تشارلز جيتو يطلق النار على الرئيس الأمريكي جيمس جارفيلد وأدى هذا الحادث لوفاته في 19 سبتمبر عام 1881. نمشيو لليونان اللي أعلنت الحرب على إسبانيا في الحرب العالمية الأولى كما اليوم 2 جويلية من عام 1917. وفي ألمانيا الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر أمرا لقادته العسكريين بوضع الخطط لغزو الجزر البريطانية كان ذلك عام 1940. الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يوقع على قانوني الحقوق المدنية والحقوق السياسية ويعتبر قانون الحقوق المدنية أحد أهم القوانين في تاريخ الولايات المتحدة خاصة بالنسبة لنضال الزنوج من أجل الحصول على حقوقهم كاملة كمواطنين في الدولة الأمريكية كان ذلك كما اليوم عام 1964. كما اليوم زاد عام 1966 فرنسا أجرت أول تجربة نووية رسمية لها كان ذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي. 1976 أعلن الوحدة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية اللي انفصلوا منذ 1954 وإعلان قيام جمهورية الفيتنام الاشتراكية. أول اجتماع للجنة القدس كيما اليوم في مدينة فاس المغربية عام 1979. وأيضا من التواريخ اللي نمشي بها النهار كيما اليوم عام 1992 في الجزائر تم تعيين علي كافي رئيسا للجزائر بعد اغتيال محمد بوذيف. كيما اليوم زيدا كملوا مع طبعا مقتل لاعب المنتخب الكولومبي لكرة القدم أندري سيسكوبير بعد تلاقى 12 رصاصة على جسده من قبل المافيا الكولومبية في كولومبيا وذلك بعد تسجيل هدف بالخطأ في مرماه مما تسبب بخروج منتخبه من كأس العالم لكرة القدم عام 1994 في الولايات المتحدة. إذن الهدف هذاك كلفه أحيته و 12 رصاصة في جسمه. كما اليوم زاد ستيف فوزيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي كما اليوم عام 2002. وفي تاريخ نختم به بالنسبة لليوم وبالنسبة للشخصيات اللي حابين نسلطوا عليهم الضوء اللي هما برشا مرتبطين طبعا بتاريخ اليوم اسم الأسماء اللي طبعا تحفظوا الذكرى واللي كلنا نجمو نحكيه على أنه صوت من الأصوات الممتازة المغني والملحن المصري اللي اسمه الحقيقي هو إمام محمد أحمد عيسى واللي يعد ظاهرة فنية وثقافية نادرة في التاريخ العربي لم يسبق لموسيقى أو مغني أنه كرس حياته وفنه للدفاع عن القضايا وعما يؤمن به إلى الحد اللي فعله الشيخ الزهرة هكا إلى قبوه. من الأسماء اللامعة في مصر واللي الحقيقة كي نرجع نتفرجوا نسمعوا أي دوكيمنتير على حياته إلا وما نجموش إلا من نكملوه لأنه وراه هو فما تجربة فنية استثنائية امتزج فيها اللحن بالموقف فبقي اسمه حاضر في الوجدان العربي بوصفه أحد أبرز الأصوات اللي ارتبطت بقضايا الإنسان والحرية. نحكيه على الشيخ إمام

0: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قل بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream.
1: حدث في مثل

كفر هنا يسري ده مكاننا في حتة تانية. أنا اللي يعجبني في الأغنية بعد لحنها معناها المزيين وصوت هنا المزيين, يعجبني الكلام على خاطر الكلمات حلوة برشا بالحق. فما برشا ناس لازمها, مش ما نقولش هي ترى, ما لازمها ترى روحها في بلاصة أخرى في مكان آخر جدد بتتخ. فما ناس تخمم باش تجدد من واقعها ومن حياتها, تقول أنا بلاستي مش لهنا, بلاستي في بلاصة أخرى. ما زادة فما اللي يفكر بطريقة هذية, وانا نشجع برشا التفكير هذية. كل ما تفكر اللي انت مكانك اجمل ولا ارقى ولا افضل ولا احلى ولا احسن, فاكيد باش تقنع عقلك الباطني بذلك وباش تطبق الاحساس هذاك ويتحول الى حقيقة. الكلام هذا مش من فراغ, الكلام هذية يجي من دراسات علمية تأكد انه اللي تقوله المخك هو اللي باش يصدقه. كان عطيته الايجابي راهو باش يفكر في الايجابي, وكان عطيته سلبي كيف كيف. وكان خممت انه اليوم نهار مزيان ويا ربي العمل عليك وشد فيك, نهار هكا باش نبدا فيه على بركه الله, وعندي برشا شوار باش نقضيهم, وعندي برشا خدمه, وعندي برشا اهتمامات ومشاغل, وباش نهز الصغار وباش نحوس بيهم الخ الخ الخ. فاكيد النهار هذيك باش تعدى بالطريقه اللي انت تفائلت بها الصباح. اما العكس صحيح, اذا تقول اوف هالصباح كيفاش باش نبداه, هالنهار كيف نوا, هاي هذه سخانه, هاي اش باش نقضي لي هكا الشهور, اش باش يشددني فك صف في البنكة ولا في البوستة ولا في أي إدارة تونسية إلخ إلخ. فللأسف شديد باش تلقى عقلك الباطني هكا للأسف باش تتسكر في وجهك. نجم نقوله سامحوني في الكلمة اللي منحبش نقولها صباحا, أما إن شاء الله ربي يحلها في وجهكم الناس الكل, وإن شاء الله تبدأوا نهاركم وتم متفائلين وبعيد على التشاؤم, تخليوا نهاركم مزيان في أيام الصيف اللي هي خفيفة نظيفة وترتيران. عيشوها واستمتعوا بها, تبحيرة تبحبيحة تحويسة شوية جو شوية راحة, وإن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة والعافية. زهوة بالي يا صيف, هذه إيقاعنا بصوت سليف, راجعين بعده باش نرجعوا لأهم ما كتب في الصحافة العربية والعالمية في صباح بلا حدود.

0: يا سلطانة في سول العام علاش عليك النصيف هكا يتربجوا بيه كأنه السلطان هكا ديما كان الهندي سلطان الغلة كان النصيف سلطان في سول العام إن شاء الله سلاطين في كل وقت وفي كل زمان وفي كل نهار أما بالحق الصيف سبيسيال برشا أكيد أجواء خاصة ومختلفة ومتنوعة هذيك علاش يتربجوا بيه هكا كيما نتربجوا بربيع وبجمال وهكا بالراحة النفسية اللي تجينا فيه كيما زادا نمتحوا ولا هكا نتربجوا بالنهار اللي تعدى يجري في الصيف ان شاء الله تستمتعوا بوقاتكم في وقت مزيان نرافقكم ان شاء الله في بشائر الصباح نوصل بكم التوقيت 6:53 دقيقه وين ما انتم موجودين صباحكم طيب هتعملوا طلة وإطلالة على العالم من خلال أبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية ومجموعة من المقالات اللي اخترتها لكم في فقرتنا الصباحية صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: عن تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا عبر أوكرانيا وحصول العصابات على أسلحة مقابلها نقرأ في أرجيمونتي إيفاكتي كوكايين وأموال الفورر أسلحة من أوكرانيا للعصابات مقابل المخدرات. في الفيزغلياد الروسية نقرأ عن لجوء روسيا إلى الهند لتأمين حاجاتها من البنزين والمقال يتساءل في صاحبه عن من سيبيع روسيا البنزين. في إزفازيميا غازيتا الصحيفة الروسية التي تتحدث اليوم عن تغير طابع المواجهة بين حزب الله وإسرائيل نقرأ إسرائيل تريد من اتفاقها مع لبنان سحق إيران. مقال آخر في صحيفة القدس العربي عنوانه أكثر عنصرية الجيل الجديد في إسرائيل الموت للعرب سنحرقهم ونطردهم. في الول ستريت جورنال نقرأ اليوم مستشار ترامب العسكريون أحاطوه بكل الخيارات العسكرية مع إيران فاختار مواصلة التفاوض. ومقال جميل اخترته لكم في صحيفة القدس العربي أيضا هذا الصباح في صفحة لايف ستايل والصحة دراسة تتحدث عن أنه رفع الأثقال يقلل مخاطر إصابة المرأة بأمراض القلب حسب دراسة أجرتها جمعية أمراض القلب الأمريكية ونشرتها دورية علمية أمريكية متخصصة في أمراض القلب تتحدث بكل التفاصيل على فريق بحثي تابع الحالة مع 117 ألف امرأة في إطار دراسة صحية طويلة المدى وأكد أن رفع الأثقال ينتهي بتقليل خطر إصابة المرأة بأمراض القلب. من المقالات الأخرى اللي اخترتها لكم هذا الصباح أيضا في الجانب الصحي نقرأ أن علماء ينجحون في بناء خلية من الصفر لأول مرة. هذا المقال اللي تقرؤونه في صحيفة الشرق الأوسط وفي صفحة العلوم. طبعا العلماء نجحوا في بناء خلية من الصفر لأول مرة يمكنها أنها تتغذى وتنمو وتتكاثر وأكد المقال وأكدت شبكة CNN الأمريكية أنه هذا الاختراع يبشر بعصر من الكائنات الحية المصنعة حسب الطلب. نختم بكرة القدم بأفيون الشعوب بكأس العالم اللي الناس الكل تتحدث عليه في هذه الأيام وفي صحيفة العربي الجديد في فقرة الزوايا ومقال رأي لمحمد أحمد بن نيس يتحدث فيه عن كرة القدم التي ليست لم تعد مجرد رياضة بل عالم قائم بذاته يتيح للأفراد والجماعات إنتاج معنى وجودي بالاستعاضة عن هزائم الحياة وانكساراتها بلحظة فرح حقيقية ولو كانت عابرة والمقال عنوانه حين تنتج كرة القدم المعنى.
1: صباح بلا حدود.
0: رجعين مش نكمل معكم مشوارنا في بشائر الصباح وأكيد موعدنا يتجدد مع مختلف فقراتنا بعد لحظة تكونوا عندكم موعد مع أخبار الساعة السابعة. طمنوني عليكم طمنونا على صحتكم مرحبا بتفاعلاتكم على الباج أوفيسيال غاديو مونستيغ هذا السود درصاف الحمداني اللي نحبه برشا طمني عليك.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أبرزت إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور أن عدد الحوادث بلغ منذ بداية السنة إلى غاية 29 من جوان 2238 حادث، خلفت 626 قتيل وقرابة 3000 جريح، فيما تسببت الدراجات النارية في أعلى عدد من الضحايا وأغلبهم من فئة الشباب. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 بعد أن كانت في حدود 1130 خلال السنة الجامعية الماضية. وأوضح أن 1190 عرض تكوين تعد كافية لاستقبال نحو 85,000 طالب في انتظار الإعلان عن نتائج دورة المراقبة. نفى الديوان الوطني للتطهير صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو بمواقع التواصل بخصوص تدفق مياه صرف صحي بشاطئ ياسمين الحمامات، وأكد أن المياه الظاهرة في مقطع الفيديو هي مياه أمطار تم تصريفها عبر مسلك طبيعي مخصص لتجميع مياه الأمطار. في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداة لحرفائه، أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية بداية من غرة جويلية حتى 31 من شهر أوت. دعت وزارة التربية جميع المندوبين الجهويين للتربية إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية الحالية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء. وأكدت في بلاغ صادر أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم.
4: 28-000-666.
1: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

سلامتك من الأهم. طبعاً ألبوم الفنان العراقي كاظم الساهر اللي صدر عام 1994 وقتها بلغة المصري كسر الدنيا من إنتاج شركة روتانا. والكلمات والألحان لكاظم الساهر للقيصر. توصلنا لتوقيت 7:11. صباحكم ورد وفل وياسمين, صباحكم صحة وعافية وعلى إيقاع الاختيارات الغنائية. إن شاء الله سلامتكم الساعة من أي حاجة مقلقتكم, من الوجيعة, من القلق, من المرض, من كل ما هو فيه كما قال كاظم الساهر. وإن شاء الله طبعا بداية يوم سعيدة وموفقة للناس اللي تنطلق على بركة الله مع نهارها في الوقت هذايا. إن شاء الله ربي يعينكم وتقصدوا باب الرزق, إن شاء الله ربي يوفره لكم ويعطيه لكم على قد قلوبكم وأكثر. مرحبا بالناس اللي تسمعنا وتابعنا على الباج أوفيسيال غادي مونستيغ لايف. نحبكم تدخلوا وتحطوا دفوتيو للغنية اللي تحبوا تسمعوها في ختام حصتنا. بالنسبة لليوم تختاروا ما بينهم الاثنين, نسمعوا بعضنا.

0: اختاروا ما بين حبك هادي وما بين يا شباب صوت لطيفة ولا صوت روضة. عبدالله ان شاء الله نختموا به مشوارنا اليوم في البشير في توقيت 9 غير دراج. تسمعوا الاغنية اللي انتم تحبوا تسمعوها فوتيو على الباج اوفيسيال راديو مونستيغ لايف. اما اللي يحب يعرس وين يمشي يمشي لغار السعود، هذا اللي باش نحكيوا عليه توت سويت في مازلت البركة. وما تنساوش باش تتابعونا على الباج اوفيسيال راديو مونستيغ لايف باش تربحوا معنا 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام المونستير. التفاصيل كلها تلقاوها في الباج بالنسبة للسؤال نتاع المسابقة وما بالنسبة زادة للاحتمالات. وتركزوا بالكدا بالكدا في الوقت هذايا مع فقرة مازالت البركة.
1: غير السعود باش يقيموا السعد، هو غير السعود قبل يعرفوا الطفلة مثلا ما خذتش، خاطر في أغلب الأوقات الطفلة من اللي هي في كرشمها وعندها ولد عمها في الدار يقولوا كان جات بنية هذه طول باش نعطيوها لفلان الفلاني، وصارت برشا مرات خاصة السلايف والواحد يسكنوا في الدار. غير السعود طفلة في المستير مع مرة 8 سنين 9 سنين الولدين متاعها يستدعاه الجيران وتبدأ غاني وحضرة في الثنية ويوصلوا للكحلية. في للكحلية هذا قبلت غير السعود يمشيوا ويرميوا البسيسة، يهزوا البسيسة يرميها في البحر. فما مخزع في الدروج انت هابط الواحد اسمه سيد علي شبيل، هذا خاطر هو الأب الروحي سيد علي شبيل موجود في الطبلبة، وغادي عنده بقى يحطوا فيه شمع ويقرأوا فاتحة ويمشوا يهبطوا للبحر يرموا البسيسة في البحر، ويبدأ كل حوت الشركة مثلا والمنكوس وال فكل حوت الضريب سبارس يبدأ طالع يجي هو كل حوت يجي ويدوي زغرته والدنيا معنا يخلوها بالزغاريت. هذه ساعتها بش يقوم في ساعة ساعتها بش يقوم في ساعة. والعادة هذه فيما نعرفه الصيافة في المستير يشوف برشا من أهل القيروان عملوا نفس العادة هذه زادة كيف كيف في غير السعود. وإذا كان خلطت 13 و14 وطفله مازالت ما خذتش هو ماشي بيه الوقت هذا ما خذتش التوى يزور الغير السعود، ما تمشيش معها أمها، تمشي جارتها خالتها عمتها مع البنية يعملوا قصعة بالكسكسي واللحم مثلا ويهزوا الشمعة ويمشوا سيدي منصور شعلوا الشمعة ويقرأوا فاتحة. وبعد عمتها تمشي مع البنية ورا سيدي منصور قد قد فما غار يسميوه غار السعود باش تقيم سعدها. الشاملة تحطك القصعة على حافة الغار وترمي شوية بسبع البحر بسيسة بشوية بشوية وتقول يا سعد يقوم فيق من النوم كانك من البحر اطلع بالعوم كانك من البر اطلع بالسلو. هي ترمي كل واحد والحوت يبدأ شيء كما قلنا بكري ترمي حاجة أي حاجة ترميش حجرة في الماء الحوت يجي هو سعدها بش يقوم سعدها بش يقوم وتخلي القصعة فما ترجع لها غدوة الصباح بكري. هي وعمت يلقاوك القصعة تكلات قلوا هو حوت البحر وزهرها بش يقوم. وهما في الليل فما برش ناس يسهروا على الكلوتير متاع سيدي منصور يعرفوا مراها بتتغادي يهزوا كل عشية يتعشاوها ويأكلوا الحمات ويرجعوها. كيرجعوا الصباح يقولك هاو يلقاوا القصعة معنا مكولة وشفافة مبلولة ويروحوا يزغرطوا ويروحوا القصعة تكلات ساعتها بشيقوا ساعة بعد 3 أيام يجي يدق الخطابة تجي ولا بعد الجمعة بعد نصف شهر. وكيف كيف في العادة هذية فما جماعة من سوسة برشا يجي باش يقيموا ساعتهم. هذا نحكي لك 50-60 سنة التالي و70 سنة التالي وأكثر هذا اللي خلطت عليهم منها حتى أكثر. وشو جماعة من القيروان في سوسة يرميوا حلقو 7 طروف حلقو القيروان يرمي حاجة حلوة ونفس العادات. وقدش من وحدة جهت الغار السعود واخذت في جمعتها وساعت بعد في ليلتها يجي يدق يدق يسمع بيه خاصة إذا كانت موظفة وعندها شهرية هذا الرجل سعد وقام مش هي سعدها قام

0: كبرون مع ريم الهام.
1: عسلامة، اسمي ليان غزبي، عمري 3 سنوات. نحكيكم على لبس. عندي روبة حمراء وشكيل لون وردي وسندال وأكحل يلمع هو وعاملة فيغني. عندي تقولي ماما لأنا قلت لها عملي ما هي فرحانة بيها برشا خطر أنا نسمع كلامها ديما ديما. قل يا سمحة يا بنينة ديما نقل بأسها ماما ومرة بابا يرقني ومرة ماما ترقدني. في النهار نلعب، عندي ألعاب برشا كودوب زيدا عندي برشا ألعاب. توا باي باي.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين يعتبر من أكثر المشاكل الموجودة عند الكبار في العمر، ومن أهم الأسباب التي نجم تكون مسؤولة على هذه المشاكل الصحية نذكر الشيخوخة في حد ذاتها، نذكر بعض الأدوية التي نجم تنقصنا شاهية للماكلة، نذكر الأمراض المزمنة خاصة الالتهابات والأمراض الجرثومية والعديد من الأمراض الأخرى، ونذكر زادة العوامل الاجتماعية الصحية والنفسية عند الكبار في العمر. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار مع انترنت تي تي صيف سنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
3: تمام، 7:30 صباحا من إذاعة المونستير، موعد عناوين أولى نشراتنا الإخبارية. أكثر من 21 مشروعا مدرج ضمن مخطط التنمية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 مليار دينار بهدف تقليص نسبتي البطالة والتضخم. عقوبات مالية وسجنية للمعتدين على الملك العمومي البحري، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية 2026. هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في الثامنة.

0: تغاصي يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: اهلا وليد، غصة في برنامج جديد تصور في الاذاعه واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل لقيت.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش وحدي راهو معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: ايه ما وقتاش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للسبعة.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: عين العقل
1: عين العقل
2: معلومة تهمك
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: تغيير بطاقة التعريف الوطنية على إثر السرقة أو ضياع أو تلف. شروط الانتفاع بهذه الخدمة: ضياع بطاقة التعريف الوطنية، الوثائق المطلوبة، تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها، شهادة ضياع، 3 صور فوتوغرافية للمعني بالأمر، طابع جبائي 25 دينار، مكان إيداع الملف بمركز الأمن، شرطة أو حرس وطني مرجع نظر إقامة الطالب من أجل الحصول على الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب.
2: معلومة تهمك
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: أكيد اختاروا ما بين حبك هادي بصوت لطيفة ما بين يا شباب ويا بنت الغابة بصوت روضة عبدالله. تابعونا على الباج أوفيسيال راديو من أستيغا لايف وخليونا الفوت على الغنية اللي تحبوا تسمعوها. صبحي بن أحمد حاضر معكم توت شويت في وقفتنا مع الميتيو. صباح النور والنوار. صبحي نهارك زين ومرحبا بيك انت وكل
1: طبعاً.
0: اهلا وسهلا مرحبا ايش نحوي الصحه
1: بخير تحيه ليك البارك معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنسير
0: يعيشك. ناخذ فكره على

0: طقسنا بالنسبة لليوم؟ احنا في بالي هكا فما بوادر انفراج شوية حتى في درجات الحرارة الأيام الجاية وانطلاقا من اليوم. نعم. يا
1: نعم صحيح. وبالنسبة نلخص اليوم الأمس اللي تشكلت خلايا رعدية كانت نشطة أكثر بجهة الساحل. جنا بجهة شربان من ولاية المهدية 13 مليمتر وكانت حاضرة كذلك الأمطار بجهة كفصة بجهة الكيف بجهة الحمامات. الخلايا الرعدية كانت ضعيفة ما كانتش قوية برشا. بالنسبة لليوم الطقس باش يكون صافي في بداية النهار ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر. مؤشر ظهور الخلايا الرعدية باش يكون اليوم مرتفع وبالتالي تتشكل خلايا رعدية نشطة في البداية بمناطق الجنوب الغربي جهة كفصة سيدي بوزيد قبلي توزر ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الشرقية جهة صفاقس ثم لاحقا جهة المهدية والمنستير وسوسة. الرياح باش تتحول اليوم من القطاع الشمالي شمالية غربية قوية هنالك آلام برياح قوية ردوبانة ساري المفعول يهم الأنشطة البحرية. البحر باش يكون تقريبا شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل والحرارة قصوى في انخفاض طفيف بالشمال تبقى في استقرار ببقية المناطق تتراوح القصوى ما بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات بين 36 و 41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشتاء محليا بأقصى الجنوب الغربي. اليوم نسجله إن شاء الله كحرارة قصوى بعد ظهور بجهة المنستير 34 درجة وهي تعتبر في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة. يوم الغد كذلك يتواصل ظهور الخلايا الرعدية هذه المرة معناتها باش يكون ظهورها مبكر معناتها حتى في الساعات الأولى من الصباح الباكر خاصة بمناطق الشمال جهة بنزرة تونس خليج الحمامات ولاحقا جهة النفيضة وكذلك المنستير وسوسة. الأمطار هذه تكون رعدية معناتها قد تكون كذلك غزيرة في مدة زمنية وجيزة وخاصة بأقصى الشمال لطبيعة وصول منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي اللي متمركز على جنوب إيطاليا يسير لنا تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر مع ارتفاع اللي دام تقريبا طيلة أسبوع في درجات الحرارة سحب ذات الحمل الحراري سرعان ما تتشكل وبالتالي معناتها غزارة الأمطار قد تكون واردة اليوم غدوة خاصة في الفترة الصباحية. بالنسبة لدرجات الحرارة كما ذكرنا هناك انخفاض طفيف هو غدوة إن شاء الله لكن تبدأ معناتها ترتفع تدريجيا بداية من نهار السبت وخاصة الأسبوع القادم اللي باش نعيشوا فيه ارتفاع واضح في درجات الحرارة.
0: نعم شكرا جزيلا يعطيك ألف صحة وشكرا لك تحياتنا لك صبحي بن أحمد نورتنا في طبعا وقفتنا مع الميتيو. إلى اللقاء ونقوله لك لك أنت ونقوله صباح النور ونوار السنة البرهومي في وقفتنا مع سبور المونديال. مرحبا بالناس الكل.

0: البرازيل على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أخبار الرياضة، وكالعادة البداية تكون بأنفو المونديال. نحكيوا على نتائج مقابلات البارح. الحقيقة كلها كانت فيها سيناريوهات قاسية بالنسبة للمنتخبات الإفريقية فيما يتعلق بمنتخب السنغال اللي بارح كان متقدم 2-0 على بلجيكا، لكن في تقريبا في الخمسة دقائق الأخيرة المعطيات تتبدل. منتخب بلجيكا ينجح في ذل الفارق مرة أولى ويعدل، وبعد يخو الأسبقية ويترشح بعد انتصار 3-2. ونعطيكم فكرة على شريط الأهداف. السنغال افتتح النتيجة منذ الشوط الأول عن طريق الحبيب ديارة دقيقة 25، إسماعيل سار في دقيقة 52، ثم في دقيقة 85 من هنا بدأ المنعرج لوكاكو يظل الفارق في مرحلة أولى، ثم يوري تيلمان في دقيقة 89 يعادل الكفة 2-2، ولكن في دقيقة 125 في الوقت البديل يوري تيلمان من ضربة جزاء يهدي هدف الانتصار وترشح للمنتخب البلجيكي. من جهة منتخب الكونغو الديمقراطية ما كانش أكثر حظ من السنغال بحكم أخذ الأسبقية في الدقيقة 7 قدام المنتخب الإنجليزي عن طريق تشيبانغا، ثم في الدقيقة 75 هاريكين يسجل حضوره وهدف التعادل، وفي الدقيقة 86 نفس اللاعب يهدي هدف الانتصار وترشح للمنتخب الإنجليزي يفوز 2-1 على الكونغو الديمقراطية. كذلك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يفوز على منتخب البوسنة بهدفين مقابل صفر، وهكذا يضمن ترشحه للدور الموالي. بالنسبة للبرنامج مقابلات اليوم، في 8 متاع الليل المنتخب الإسباني يواجه منتخب النمسا، البرتغال تواجه كرواتيا مع نص الليل، والمنتخب السويسري في 4 متاع الصباح يواجه المنتخب الجزائري. من أخبار المونديال نحكي على المستوى المحلي. لجنة الفض النزاعات بالاتحاد المونستيري أعلنت غلق ملف النزاع رقم 7 المتعلق بجمعية سان بيدرو بعد تأمين مبلغ 441 ألف دينار بفضل مساهمات جماهير النادي ودعمها المتواصل. وفي السياق ذاته أعلنت اللجنة فتح ملف النزاع رقم 8 والمتعلق بمستحقات اللاعب عامر العمراني والمقدرة ب 70 مليون تقريبا، داعية جماهير فريق الاتحاد المونستيري إلى مواصلة دعمها لمساعدة الفريق على تجاوز هذا التحدي الجديد. نقدم على الاتحاد المونستيري. الهيئة المديرة أعلنت أن الاشتراكات السنوية للموسم الرياضي القادم لكرة السلة متوفرة على منصة usmo.guichet.in في مقر النادي، والأسعار بين 150 250 و 450 دينار بطبيعة الحال. لجنة الفض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي وفي بلاغ لها أكدت أن الأخبار اللي تم تداولها في بعض الصفحات حول إيقاف اللجنة لأعمالها واستقالة رئيسها من مهامه هي أخبار زائفة، ودعات أنه نشرها هو يعتبر سوء نية وتم ومن تم تداولها عن غير قصد. معليه كان يكف عن ذلك لما فيه إضرار بالجو العام المحيط بالفريق. في النادي الرياضي الصفاقسي، الهيئة التفسيرية أجلت الحسم في هوية المدرب الجديد لفريق أكابر كرة القدم إلى ما بعد الجلسة الانتخابية المقررة يوم 3 جويلية. حسب تصريح رئيس الهيئة التفسيرية مهدي فريخة الصفحة الرسمية للفريق، أكد أن هذا التأجيل يعود إلى أسباب مالية وهيكلية تجنبا لإلزام الهيئة المنتخبة القادمة بعقود فنية طويلة الأمد قد لا تتماشى مع مشروعها وميزانيتها. وزاد وضح أنه الفريق النادي الرياضي الصفاقسي يحتاج إلى سيولة مالية عاجلة قدرة 2.5 مليارات من أجل ضمان انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد في ظروف طبيعية. واعتذر من الملاعبين اللي عندهم تقريبا 4 أو 5 أشهر ما تقاضوش أجورهم، ويأمل أنه الصفقة المرتقبة في التوفيت في اللاعب عمر بن علي باش تحاول تحد شوية من هذا الإشكال، وخاصة فيما يتعلق بالسيولة المالية. جديد في الانتقالات، ظهير الأيسر للنادي الإفريقي أسامة السيلي رسميا في النادي الخالدية البحريني. السيلي عمره 29 عام، قضى موسم ناجح مع النادي الإفريقي، توج بالبطولة على مستوى الفني، ساهم بقسط كبير في الموسم الفارط، سجل 2 أهداف وعمل 8 تمريرات حاسمة. الشبيبة الأقبال الجزائري عن بصفة رسمية تعاقده مع اللاعب والمدافع للنادي الإفريقي توفيق الشريفي. بايرن ميونخ الألماني أعلن انتداب نجم المنتخب المغربي إسماعيل السيباري لمدة 5 مواسم قادما من نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المونستير، موعد أولى نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعنوين. أكثر من 21 مشروعا مدرج ضمن مخطط التنمية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 مليار دينار بهدف تقليص نسبتي البطالة والتضخم. عقوبات مالية وسجنية للمعتدين على الملك العمومي البحري، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات. النقابة التونسية للبلوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية الجارية. أسعد الله صباحكم بكل خير. أكد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهيد بالحاج علي أن القانون ينص على أن استعمال الملك العمومي البحري حر ومتساو ومجاني، وأوضح أن المتحصلين على تراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري لا يمكنهم تجاوز نصف عرض الشاطئ أو النصف الثاني يخصص للمواطنين، مشيرا إلى وضع الرقم الأخضر 1820 للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ.
1: من حق المواطن كل الملك العمومي البحري بصفة متساوية ومجانية وحرة. السيد وزير الداخلية كان آذن باش الفرق الكل تتعامل معنا وندخله في الإبان، لخاطر شفنا السنوات الأخيرة ولا تغول على الشواطئ وناس تجي تحط تجهيزات باش يستغلوا ويفرضوا على المواطنين تعريفات، هذا مش معقول. دورنا باش نوعيه المواطن ما نخليهوش حتى حد يغلطه. رستوران ولا مؤسسة سياحية ولا اللي عنده ترخيص راهو في كل الحالات الترخيص اللي عنده لا يمكن أن يتجاوز نصف عرض الشاطئ بالقانون، بالأمر 1847 سنة 2014 لا يتجاوز نص عرض الشاطئ، نص العرض الآخر للمواطنين، وأي تجاوز يدخل في المناطق هذه رانا نعاقب عليه. فما عقوبات مالية من 100 دينار إلى 50 ألف دينار تضاعف عند العود، والعقوبات السجنية من 16 يوم إلى سنة. المسار الآخر الإداري هو الحجز تجهيزات ويعيطوله البحث الأمني وغيره. المواطن يطلب الرقم الأخضر 1820 فرقة بالوقت ونحجزه ونعملوا المحاضر اللي بها الفايدة، نبعثوا للنيابة العمومية، والسيد اللي يتجاوز القانون ما عليه كان يتحمل مسؤوليات.
0: إلى ولاية نابل، ففي إطار الاستعدادات لفصل الصيف انطلقت بلدية المعمورة في تنظيم الانتصاب الفوضوي وتخصيص مآوي مجانية للمصطفين وإلغاء المآوي العشوائية، مع الحرص على النظافة وتوفير سباحين منقذين لضمان الصائفة آمنة، وفق ما أكدته كاتب عام بلدية المعمورة جميلة نصيري للزميلة فاطمة بن عثمان.
2: قمنا بعديد الإجراءات التحضيرية، منها تنظيف الشطوط، تنظيم الانتصاب، إلغاء كل مظاهر الانتصاب الفوضوي. في الواقع هذه السنة قمنا بإجراءات صارمة، وهي إلغاء كل استخلاص على المآوي وإلغاء كل المآوي العشوائية، وبالتالي يتم التنظيم. قمنا بتوفير عديد المآوي المجانية التي أوضعت على ذمة المواطنين. نشهد اكتظاظ مدينة معمر اكتظاظ كبير، هذه أجواء الصيف. حاول بأقصى الطرق أن تكون المدينة منظمة. السهر على إزالة كل المظاهر فضلات المنزلية في كل الأوقات. يوجد لنا فريق استمرار يعمل 24 ساعة للحفاظ على مدينة جميلة ونظيفة. نوفر الإضاءة بنسبة 100%. قمنا بتوفير عديد المناطق الخضراء في جميع المفترقات. في هذه السنة قمنا بتوفير عديد سباحين منقذين، العدد كافي، توفير كل المعدات. هناك مركز للأمن السياحي تم توفيره هذه السنة، كما توجد عديد الشطوط العمومية التي لا تتطلب دفع أموال للاستجمام في بلد
0: المعمورة. احتضنت ولاية المهدية أمس ملتقى تونيزيا جلوبل 2026 حول سبل دفع مناخ الاستثمار في تونس. الزميلة نادرة إسماعيل.
3: ملتقى تونيزيا جلوبل 2026 جمع ثلة من ممثلي المنظمات الدولية والوطنية وعدد من المستثمرين التونسيين. السيدة إيمان بالخوجة مدير مركز الأعمال بالمهدية منسقة التظاهرة.
4: حبينا اليوم نجمع رؤساء المؤسسات، أصحاب المؤسسات الناشئة، أصحاب نوايا الاستثمار خاصة من الجالية متاعنا بالتونسيين بالخارج، مع المؤسسات المهنية والمنظمات الوطنية والدولية والهيكل العمومية، باش نحكيه على مناخ الاستثمار الدعم للابتكار والتجديد ليعاون المؤسسات للانفتاح للأسواق الخارجية. كانوا معنا ممثلين من غرف التجارة الدولية اللي قدموا مناخ الاستثمار العام في تونس، خاصة شنو الحوافز الجديدة والآليات اللي تشجع على الانفتاح الخارجي عن طريق التجديد والابتكار.
3: ملتقى مثل فرصة لطرح أهم الإشكاليات والعراقيل التي تواجه المستثمرين إدارية كانت أو مالية. السيد زكريا بن ضياء صاحب هيكل مرافقة للمؤسسات الناشئة:
5: السيرتيفيكاسيون اللي ينجموا يعطلوا أي مؤسسة ناشئة زاد التمويل في إشكال كبير، وأهم مشكلة نراه هو المعلومة. فما عدة برامج توفرها الدولة التونسية، أما المعلومة ماهيش قاعدة توصل للمؤسسات الناشئة. هذاك علاش الهدف متاعنا اليوم والهدف متاع عدة تظاهرات قاعدين نخدموا عليهم هو توصيل المعلومة للمؤسسات الناشئة والمتوسطة.
3: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع أمس بمجلس نواب الشعب حول وثيقة السياسة التنموية لمخطط 2026 و2030، قال إن التوجهات والمقترحات التنموية ارتكزت بالأساس على تشخيص المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم. كما أكد وزير الاقتصاد أن قائمة المشاريع المدرجة ضمن المخطط تضم 21100 مشروع بكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 مليار دينار.
6: 21100 مشروع مقسمة بمشاريع محلية، مشاريع جهوية، مشاريع إقليمية ومشاريع وطنية، كلفة تقديرية تقريبا 102 مليار دينار، باش يقع تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق المؤسسات العمومية وعن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي اعتمدت المرصودة لها موجودة. العمل اللي باش يصير خاصة على المشاريع الجديدة اللي مازال ما فيهاش اعتمادات، واحنا راهو بدينا من مدة في البحث عن اعتمادات، وعندنا العديد المشاريع اللي تقريبا اتفاقيات تمويل حاضرة مع بعض الشركاء الدوليين في الميزانية. فما تمويلات خارجية وفما أيضا تمويلات ذاتية. التمويلات الذاتية هذه تكون أرفع وقت اللي نحسن في نسبة النمو. نسبة النمو 4.2% على مدى 5 سنوات 2025-2030. أيضا نستهدف أنه نسبة البطالة تكون أقل من 15%، نسبة التضخم تكون في حدود 4.8% على مدة المخطط.
0: في إطار أسبوع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، افتتح أمس المعرض التجاري النسائي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. وأفادت رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليلى بالخيرية في تصريح للزميل مها الفرشيشي بأن التظاهرات تمثل فرصة لصاحبات الأعمال في تونس، خاصة في مجال التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية. وأضافت أن الغرفة عقدت اجتماعا مع جميع الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة أفضل الخروج بتوصيات لتسهيل الأداءات الجمركية والنقل وأساليب التمويل.
7: فرصة كبيرة لتونس لصاحبة الأعمال، خاصة في التبادل التجاري، في تقاسم التجارب، تبدأ الشراكات التبادل التجاري. طبعا سيقام توصيات، وقع اجتماع مع الحكومة التونسية بجميع هياكلها في توصيات في تسهيل الأداءات الجمركية، في تسهيل النقل، كل ما هو أساليب تمويل ودفع، كل ما هو شراكات، لأن الشراكات تتطلب محيط ملائم، وتونس فيها إرادة سياسية لكي يكون هذا المحيط، خاصة لإفريقيا. عملنا احنا منصة، كل بلد عنده شراكات باش تمضى بين البلد وصاحبات المؤسسات التونسية. احنا في الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات سنؤطر هذه الشركات اللي باش تقيم الشراكات الموجودة.
0: أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر أن الأزمة مع صندوق الوطني للتأمين على المرض بدأت في الانفراج إثر تعهد الكنام أمس بدفع قسط من مستحقات الصيادلة. وبيّنت أن الصيدليات واصلت أمس إزداء خدماتها، خاصة بعد تلويح النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بوقف التعامل مع منظومة الكنام بداية من غرة جويليا.
8: على أثر الأزمة والبلاغات اللي صارت من طرف نقابة الصيادلة الخواص والبيولوجيين، صار المجلس الوطني لهيئة الصيادلة باش ينعقد معاهم ويلقاو حل باش الأزمة هذه ما تتسقمش. الدواء والأمن الدوائي مهم ياسر، ويلزم المواطن معناها يرقى دير ويلقى العلاج نتاعو. في المقابل كيف التوازن المالي للصيدليات واللابوراتوار مهم برشا. الحمد لله الصيدليات ما قصوش باش يعطيو الدواء للمواطنين، قعدوا يخدموا. الكلام تفاعلت، سلطة الإشراف تفاعلت باش تدفع من المستحق الصيدلة في انتظار الأزمة تتحل عند اللابوغاتوار البيولوجي. نصور بعد اللي فارماسيان تتحل الأزمة نتاعهم إن شاء الله.
0: في المقابل قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 من جويلية الجاري لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء. وقررت النقابة إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات إضافية عند الاقتضاء، مؤكدة استعدادها للحوار للنظر في سبل الاستجابة لمطالب القطاع وإيجاد حلول جذرية ودائمة تضمن استمرارية المرفق الصحي وتحفظ حقوق جميع المتدخلين. وصلنا إلى نقطة نهاية النشرة، ونذكر بأبرز عناوينها. أكثر من 21 مشروعاً مدرج ضمن مخطط التنمية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 مليار دينار بهدف تقليص نسبتي البطالة والتضخم. عقوبات مالية وسجنية للمعتدين على الملك العمومي البحري، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية 2026. شكرا على الاهتمام.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

تأمل بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

محليها كحلة لنذار محليها لقاعدة التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل ديما معنا في المتابعة وفي الاستماع. إن شاء الله تكونوا ديما على موعد مع البشرة طيبة في بشائر الصباح. نكملوا معكم المشمار حتى للتسعة في ساعتنا الأخيرة. نذكركم فقط بمسابقتنا بالنسبة لليوم. معليكم كان جوابونا في كومنتير على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف على سؤال اليوم واللي هو غار السعود مزار يتباركوا به لتسهيل الزواج موجود في أمشاطة مدينة المونستير مدينة سوسة مدينة المهدية. خلينا الزوز باش يجاوبوا على الاثنين على الباج. يلا يا شبابه يا بنت الغابه صوت روضه عبد الله والا لطيفه عرفاوي هولي الفوت ماشي لطيفه حتى لتوا

0: وحبك هاي. هذا شنو استنى فيكم في ختام مشوارنا في البشيرة، ما قبلها نمشي ونكملوا معاكم المشوار مع بقيت فقرتنا وفقرتنا الموالية في الوقاية هذية، تحكي على ولد البحر.
1: ولد بحر
0: اليوم كيف العادة والعويد باش تكونوا على موعد مع نوزة بوليغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور والنوار، مرحبا بك نوزة.
2: صباح الخير مروة، مرحبا بكم.
0: مرحبا
2: بك السامعين إذاعة المنستير.
0: إيه عايشك. اليوم باش نحكيه على نوع آخر من أنواع الأسماك اللي نحب نسلطوا عليهم الضوء، اخترنا السلطعون الأزرق.
2: إيه اليوم باش نحكيه على قصة نجاح من كائن غازي دخيل كان يعتبره البحارة مشكلة أو نقمة إلى مورد اقتصادي مهم لتونس.
0: نعم.
2: وكشكون نجم اليوم ولد بحر؟ وهو السلطعون الأزرق بورتونوس التجنيس، اسمه اللاتيني بورتونوس تجنيس، وعيطوا له البحارة العقرب في جنوب تونس.
0: هو حتى كي تشوف الصورة متاعه يشبه للعقرب، معناها في
2: البحارة كيف أول ما تخلى لهم عيطوا له العقرب، دونك حاجة ما يعرفوهاش. دونك السؤال اليوم، كيفاش تخلى تونس هذا النوع الغازي من القشريات؟ دونك هذايا اللي كنا حكينا في الحلقات الفارقة على الأسماك، مش نحكيه على القشريات. دونك المستمع باش نقول القشريات اللي ما عندوش عمود فقري.
0: نعم.
2: حكينا في الحلقات الأولى على الأسماك العايمة، اليوم باش نقولوا النوع هذا من القشريات السلطعون الأزرق يعتبر نوع قاعي. ولكنه مش قار، يتحرك بسرعة كبيرة على خاطر الأرجل متاعه ينجموا نقولوا عليهم مجادف كيما المجادف متاع لي باتو.
0: نعم.
2: دونك يخليه يتحرك بسرعة. دونك البورتونوس تيجنيس والا السلطعون الازرق هو ماهوش من الانواع الاصليه تاع البحر الابيض المتوسط. والسلطعون هذا قبل ما نتعداو منين جاء، السكر نتاعو لونه ازرق لامع كيما البارح شفنا الشاوري. دونك السكر لونه ازرق ومزيان لامع، والانثى بنيه وغامقه شويه مش كيما السكر. ويوصل وزن هذية نحكيك على الكعبات الكبارة، يوصل حتى 350 جرام، والدرع متاعه اللي هي القشرة اللي تغطيه يوصل عرضها حتى كشي 16 سنتيمتر.
0: أما مش ياسر مزيان نوزت
2: لا والله السكر أنا ياسر يعجبني مزيان على الأخر كل ألوين، وفي شوية هكا أورانجي في اللي بانس متاعه في المقارس متاعه، معناها أنا يعجبني على الأخر. دونك هذية أصله من المحيط الهندي والبحر الأحمر. وتخللنا كيفاش؟ عبر قناة السويس عن طريق المراكب. احنا نعرفوا اللي المراكب عندها اللي زود بالاست الفرنسية ولا مياه الاتزان، دونك يدخلوا الماء ويخرجوا الماء باش يعملوا الاتزان متاعهم. دونك ينجموا دخلوا في الماء هذاك، نجموا نقولوا بعض من هذه القشريات، وتعديوا كان قناة السويس ووصلوا حتى كشي البحر الأبيض المتوسط، ودخلوا عن طريق دونك أول ما وصلوا خليج جابس. دونك أكيد راهم جابوا معاهم السلطعون هذايا معاهم في تنيتهم. وأول ظهور لي كان سنة 2014 في خليج جابس. ولكن هوني عام 2014 كانت مأساة. دونك كيفاش استقبلوه البحارة؟ قالوا هذا كارثة. هيك علاش سموا داعش مروة؟
0: داعش.
2: علاش داعش؟ خاطر يقطع في الشباك، يتلف جزء كبير من المصايد، من المصيد الموجود في الشباك نتاعهم، يستهلك الاسماك والقشريات داخل الشباك. دونك هما يحاولوا دونك هما يحطوا الشباك نتاعهم، يجيو يلقاو السلطعون، حتى كان تشدوا معاهم كعبات حوت يلقاو السلطعون غرامهم وكليهم.
0: نوزت تسميت داعش جد مخرة كما قلت انت، ما عنديش برشا معناها في تونس هكا ولا دونك نتصور مع كثره تواجد السلطعون الازرق ولا داعش في البحار التونسيه ولا في المياه التونسيه، هذا السبب اللي يخليهم معناها يولا كي ظاهر المقلقه نوعا ما عند البحار.
2: صحيح. زي نحكيو عام 2014 دونك يلقاو برشا في الشباك نتاعهم، وفي المقابل ما عندوش قيمه تجاريه محليه وقتها، نحكيو على 2014. دونك شو صار لهنا؟ ولا من مشكلة إلى فرصة. دونك الدولة التونسية اش عملت عن طريق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري؟ خدمت برشا لتحويل هذا التحدي إلى فرصة اقتصادية. تحت شعار كي تستهلك السلطعون تحافظ على قطاع الصيد البحري. هيك علاش وقتها رولوتو دونك 2014 قاموا الأخيين دونك في المجمع المهني المشترك منتج السفر البحري كمثال فهمتني المتدخلين في القطاع عملوا برشا حملات تحسيسية عملوا برامج تكوين البحارة لاستعمال تقنية الصيد بالدرين دونك ولاو هما لقاوهم في الشباك نتاعهم ولاو إيزون بروبوزي ولا اقترحوا عليهم نوعيات نتاع تقنية صيد جديدة اللي هي الدرين الدرين هذيا لقاوها توا برشا في يستعملوا فيها البحارة باش يصطادوا بها هذا النوع من القشريين وحتى الدولة ساهمت انها فرقت الدرين هذوما للبحارة في وقت ما باش ينجموا يصطادوا السلطعون وفي نفس الوقت شجعت المستثمرين على تصدير هذا النوع من القشريات ولا لهنا عملت تطوير للتصدير في البلاد التونسية عن طريق دونك تصدير السلطعون.
0: انا اليوم باش نسال التشجيع هذايا شنو الفايده اللي نجم يجيبها معناها للصيد البحري وقلت لي ما كانش عنده ناس تستهلك فيه ولا نعرف اللي فما شكون ياكلوا معناها ياكلوه
2: هو ياكلوا السلطعون بتاعنا الاصلي الموجوده في تونس هذاك السلطعون بتاعنا الاصلي وليك السلطعون هذايا ما يعرفوش فهمتني جيهم دونك حيوان غازي دخل البلاد التونسيه ما يعرفوش كيف شكون باش يبيعوه هل يكون مستهلك استنس به ولا لا واللي هون قلت لك الدوله شجعت انهم يصطادوه وشجعت المستثمرين واللي عندنا توا في تونس اكثر من 27 وحده تجميد السلطعون في 2025 دونك نقولوا سوق اسواق خارجيه علاش على خاطر البرا خاصه في اسيا يحبوا ياسر السلطعون دونك لقاو لقاو بلدان يصدروا لهم السلطعون وتوا ولاو عندنا أكثر من 27 وحدة تجميل السلطعون في 2025 وأصبح السلطعون من أهم المنتجات البحرية المصدرة دونك حسب الإحصائيات فهمتني وصلنا حتى صدرنا 7200 طن من السلطعون إلى أسواق العالمية نحو أكثر من 34 دولة ومن بيناتهم خاصة مدن عليها آسيا المدن آسيا كما كوريا الجنوبية فيتنام تايلاندا الصين أمريكا هذوما كلهم ولينا نصبروا لهم السلطعون المجمد
0: بيخا نحكيو جوست شوية هكا حتى على القيمة الغذائية ولو نعرف مش اختصاصك كما راهو غني بالبروتينات وقليل الدهون وفيه
2: اختصاصك هي اختصاص
0: الأوميغا 3
2: نخدم على تسمين المنتجات البحرية وعلى القيمة الغذائية نتاعو فهمتني بيخا اليوم حكينا مرفيتت اللي السلطعون الأسماك بصفة عامة ولا ولد بحر بصفة عامة يكون ديما غني بالبروتينات وخاصة بالأوميغا 3 ولكن اليوم أنا باش نحكي لكم على حاجة خاصية للقشريات هذوما اللي هو غني من الزنك فيه برشا زنك والقيمة الغذائية متاعو دونك نلقاو كل عادة كما حكينا على نلقاو الأوميغا 3 خاصة الأوبيا والدي هاش آل حكيت عليهم في الحلقات الفرد ونلقاو البروتينات فوق ال 20% ونلقاو الفوسفور والسيلينيوم وهذوكم الكل حكيت عليهم الفيتامينات ولكن الخاصية نتاع القشريات هذوما السلطعون الأزرق عنده من 2 إلى 4 ملي جرام من الزنك لكل 100 جرام ونحب نقول لك يا مروة راهو الاحتياج اليومي للإنسان فهمتني رجال يسحقوا 11 ملي جرام في اليوم زنك دونك حكينا برشا وقت الكورونا على الزنك وشو
0: اي اي في تعزيز المناعة نتاع جسم الإنسان
2: دونك النساء يسحقوا 8 ملي جرام على حسب الوزن وعلى حسب الطول يعني 100 جرام سلطعون ينجم يوفر تقريبا 20% إلى 40% من الاحتياج اليومي للزنك
0: اللي هي حاجة هي لا يسر إذا كان بالحق حاجة بنينة ويعرفوا يطيبوها بالكدا وما ياكلوها معناها يتعجبهم
2: صحة دونك يقوي المناعة حتى يساعد في التئام الجروح يساهم في صحة الجلد والشعر حتى يدخل في تنظيم الهرمونات
0: ونستغني وقتها على الكومبليمون اليمونتير اللي هو جينيرالمون مش منصوح به برشا خاطر ينجم يكون نسبة الامتصاص نتاعو مش عالية وغيره
2: انا من هذوما دونك هو حتى الاطباء ساعات كنت نعمل في تنصحوا بالمكمل الغذائي في لوكيا والدي اش ا دونك انت كي توفر عندك في ولد بحر دونك علاش لا ما نستهلكوهمش
0: اكيد هذا هو
2: نرجع لك توا
0: بإجازنا وجدت لنا الوقت بريسك كفايه تفضلي
2: نرجع لك دونك قلت لك القشريات هذوما ولا يتصدروا البورتونوس بالنيس ولا يتصدر البر وكيف كيف راهو القش دونك يتصدر اللحم احنا شو نقولوا انه يا اما يكون مجمد كامل كعبه كامله مجمده نصف كعبه مجمده والا لحم مجمد ويقعد ذاك القشور نتاعو يقعد في تونس دونك هنا شنو عملنا ولا نظام تسميهم المنتجات الثانويه تقدر ب 50% من المنتوج. هيك علاش القشر استعمل في استخراج الكيتين والكيتوزان اللي نستعملوهم في الصناعات الغذائية في الطب في التجميل. هوني باش نحكيو على الاقتصاد الدائري كأولية نستهلكوا سلطعون 100% والنقطة هذه تبرز مفهومة الاقتصاد الدائري.
0: نعم
2: وبس نكمل كلمتي الأخرانية بالكل. دونك أنا ساهمت برشا ولي الشرف اللي تهمت مع في عدة دورات تكوينية باش نحاولوا ان احنا نوعيوا المستهلك التونسي بقيمة هذا المنتوج. وعملت عدة دورات تكوينية لفائدة النساء البحارة تبعين عدة مجامع صيد بحري في ولاية مدنين، ولاية جيبس، ولاية جندوبة. والهدف منها مش فقط التعريف بالسلطعون ولكن تثمين المنتوج، خلق قيمة مضافة، إدماجها في الاقتصاد المحلي.
0: نعم.
2: ودعم دور النساء في التحويل الغذائي.
0: واضح. شكرا جزيلا نوزت بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. تحدثنا على داعش كما يعرفوه في دوينس الكل معنا على الأقل، ونحكي على سلطعون الأزرق والفوائد متاعو. شكرا جزيلا. كانت هذه فقرة ولد البحار، خليكم معنا مكملين معكم المشوار لحظات تكونوا على موعد مع معرض الصحافة.
1: إشهار صيف السينما في بغتتي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع في بغتتي.
3: صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الشروق نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنوانات متى نقطع مع رزق البليك. وكتبت الصحيفة: لم يكن الاعتداء الذي استهدف عربتي مترو تابعتين لشركة نقل تونس مساء السبت الماضي بالحجارة وتهشيم البلور مجرد حادثة تخريب معزولة أو سلوك طائش يمكن أن يمر مرور الكرام. فمثل هذه الأفعال التي تتكرر من حين إلى آخر تعكس إشكالا أعمق يتعلق بعلاقة جزء من المجتمع بالملك العام وبمدى ترسخ ثقافة المواطنة والمسؤولية الجماعية. وكتبت وأضافت الصحيفة إن حماية وسائل النقل العمومي ليست مسؤولية هيكل بذاته، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من وعي المواطن بأن الملك العام هو ملك شخصي وملك لأبنائه. واليوم وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد يصبح الحفاظ على كل مرفق عمومي وكل استثمار وطني واجب وطني قبل أن يكون التزاما قانوني. ونواصل مع صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: في العاصمة تفكيك شبكة لتبييض الأموال والقمار. وفي تفاصيل الخبر: تمكنت فرقة الشرطة العدلية في إطار مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة والتصدي لشبكات الرهان الرياضي غير القانوني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بالعاصمة، وتم القبض على 3 متورطين فيها. ومع الشروق أيضا وفي أهم العناوين الواردة فيها: محامون يقاضون سلوى الشرفي، انتهاك المقدسات ليست حرية تعبير. وبسبب تأخر تفعيل الانتداب الاستثنائي حملة الشهادة العليا يحتجون جهويا. والبكالوريا في يومها الثالث: ارتياح في جميع الشعب والنجاح شعار المرحلة. أما في أخبار الرياضة فقد عنونت الشروق: 3 مدربين والرابع في الطريق، عبث في المنتخب. وفي أخبار العالم عنونت الصحيفة: الجماهير تنتصر لفلسطين وتصفع الكيان. وتنقل عن الدكتور محمد سليمان: مشروع إسرائيل الكبرى سقط في غزة ولبنان وإيران. إلى صحيفة المغرب وفي الافتتاحية عنوانت: التونسيون ومعضلة التميز. وكتبت الصحيفة: ليس المطلوب أن يحصل كل تونسي على جائزة نوبل في الفيزياء أو الطب أو الأدب، وأن يحرز كل لاعب على الكرة الذهبية، وأن يصبح اقتصادنا هو الأقوى عالميا المطلوب هو أن يكون المعدل العام للتونسيات والتونسيين في كل الميادين عاليا، وهذا لا يحتاج إلى استثمارات ضخمة لا قبل لنا بها، يحتاج منا فقط أن نغير بصفة جذرية نظرتنا للنجاح والتميز. فلا عبرة بإنجاب لاعب في مستوى ميسي أو بيلي إذا كان منتخبك ضعيفا حتى في قارته، فالتميز الفردي محمود، ولكن الأهم منه أولا وشرط استدامته ثانيا هو التميز الجماعي، لا فقط داخل الحدود الوطنية بل في خضم المنافسة العالمية المحتدمة والعنيفة أحيانا. ونواصل مع صحيفة المغرب وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية البريديون يستعدون لتجمع يوم 11 من جويلية، وقطاع البنوك وشركات التأمين يلوح بتصعيد جديد، شارة حمراء ووقفات احتجاجية وإضراب عام مرتقب وتتبعات قانونية. وفي أخبار الاقتصاد عنوانات: من 3.3 إلى 9.3 مليار دينار السوق الرقاعية تسجل قفزة في 5 سنوات وتعكس ارتفاع حاجيات التمويل. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5 90.5.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: ما ننسى أصلي مرحبا بكم مع صوت سعد ميسي. نوصلت بكم التوقيت 48 دقيقة بعد شوية نكونوا على عين المكان. نمشيو بكم الزغوين ما قبلها نقولوا ما ننسى أصلي ونقولوا ما ننسيوش أنه بلادنا تسخر بالخيرات الكل بالجمال جمال الطبيعة وكيد بحفاوة الاستقبال لزوارنا محليها بلادي. الفقرة اللي جيكم في بشائر الصباح واللي من خلالها نعديو رسالة إيجابية على السياحة التونسية في بلادنا. إن شاء الله يا ربي بلادنا ديما نورة هكا في وسط البلدان وإن شاء الله دائما يجيو بحذنا ويتمتعوا بخيرات بلادنا. الناس الكل اللي تزورنا نقول لهم مرحبا بكم نورتونا وهذه محليها بلادي.
1: أنا سامي حرمة طالب مقيم في مستير نقرأ فاك دانتيخ مدسين دانتيخ الجنسية موريتانية. والله يشوف هي ان جنرال تونس باهي سرتو الموريتانيين الكثيرية يجو هوني فما اللي يتعالج غادي في تونس العاصمة وفما الكثيرية طلبة يقرأوا هوني فهمت. دونك أني بيرسونال مون نسكن هوني في مستير عجبتني برشا الحقيقة خاطر مدينة صغيرة تنجم تقرأ فيها وتنجم زادة كانت تحب تتفرها تنجم تمشي معنا بحذاك كورنيش بحذاك برشا حوايج تنجم تمشي لهم القهاوي وهذوك الحاجات فهمت. دونك سافا والطقس زادة باهية سرتو زعما الشتاء باهية حتى زادة في الصيف مش خايبة تنجم معنا تمشي للبحر كما قلت لها في الكورنيش وكل شيء يعني ان جنرال سافا العباد باهية فهمت. أما موريتانيا هوني برشا وسكنا هوني وقراء والسفر معنا

0: ايش علينا ايش علينا توصل بنا لقاية 48 دقيقة نمشي معكم الفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: الكلمة باش تكون في لقاية هذه العبد الهادي بودلي عن راديو دار الشباب المغرب. صباح النور والنوار ومرحبا بك عبد الهادي.
2: الكريمة تحية كبيرة ليك ولجميع مستمعي إذاعة المنسير. سعيد برشا أني نكون معاكم اليوم.
0: مرحبا بك يا سيدي منورنا. من زغوين اليوم على عين المكان؟
2: اليوم باش نحكي طبعا على موضوع قاعدين نعيشوا على وقع تحت تأثيره مش فقط محليا ولكن حتى عالميا. نحكي اليوم على صيف سخون، صيف حارق، ارتفاع ملحوظ وغير مسبوق في درجة الحرارة مؤخرا، وبطبيعة هذه تعود لبرشة أسباب وعنده برشة تأثيرات مرتبطة يعني بالتغيرات المناخية والنشاط الاقتصادي. كيف عنده برشة نتائج تنجم تكون سلبية على الإنسان وعلى المحيط متاعنا اليوم. صيف في تونس ما عادش كما قبل. أنا في حديث مع ناس كبار الأيام اللي فاتوا كانوا يحكيوا اللي السخانة في تونس كانت يعني قالوا مروحة. يعني السخانة كانت تجيب التدرج بشوية بشوية. الليل في تونس كان معروف بارد والصيف كان ما يتجاوز في أقصى الحالات 30 درجة نظرا للمناخ المتوسطي اللي عنا. الصيف يجي معتدل
0: وكان يا عبد الهادي أوت هو بالحق الشهر الأكثر شهر ساخن. معناه نجمو نحكيو على طقس سخون برشا في أوت، ما جوان وجويليا كان مناسب معناه. نعم
2: أكيد أكيد. يعني كان الصيف الناس السنة فيه بتقصى والدرج فصل يعني التفريز والمحويات والبحر، ولكن اليوم للأسف ولا فصل برشا الناس تخوف منه نظرا لتأثيراته السلبية اليوم علينا. سبب رئيسي طبعا هو النجم كله الاحتباس الحراري نظرا للأنشطة الاقتصادية اللي نوعا ما هي غير يعني مراقبة بالشكل الكافي، الإفرازات والكيميائية والدخان وغيره. وتونس تعتبر من أكثر المناطق يعني اللي تتأثر بالحاجات هذه. كيف المباني والإسمنت نقطة المساحة الخضراء وحتى الهندسة المعمارية التونسية التقليدية متاعنا كانت سبحان الله طريقة البناء تخلي يعني تخفف من تأثيرها الحرارة وتخلي الهواء يدور في الدار. كيف نحكي على نقطة المساحات الخضراء ولات المدن يعني تحتفظ بالسخانة هذه حتى في الليل يعني بعد الغروب متاع الشمس. اليوم حياة التونسي في الصيف تبدلت برشا، الخروج في نص النهار ولا مغامرة، ودرجات الحرارة ولات الحقيقة قياسية. اليوم ولينا كي نقولوا 35 درجة ولينا نحسها حاجة عادية، لأنه توصل في بعض المناطق خاصة بالوسط والجنوب الغرب يعني المناطق اللي بعيدة نسبيا على البحر ولات توصل 45 درجة وما أكثر. الحقيقة درجات الحرارة هذه أثرت على الفلاحة متاعنا، ولينا ما عادش لاقين نفس الجودة متاع المنتوجات الفلاحية اللي نلقاها قبل. فما برشا أنواع متاع يعني غلال كانت خاصة بتونس يعني تطلع في وقت معين في الزراعة في بعض الجهات نظرا للتغيرات المناخية هذه وارتفاع درجات الحرارة ولينا ما عادش نلقاوها. كيف زاد الاعتماد على المكيفات بشكل كبير في تونس اللي كان يعتبر قبل من الكماليات ولا توا من الاساسيات، وبالطبيعة نعرفوا اللي مع المكيف شيء استهلاك كبير للطاقة. هو زي الشيء يعكس انقطاع يعني متكرر في الكهرباء خاصة بالمدن الكبرى في تونس.
0: نعم كان خاصوا على زغوين عبد الهادي، كان ركزوا شوي على زغوين. شنو التغيرات ولا شو تأثيرات التغيرات هذية على الجهة متاعكم؟
2: طبعا انت مدام سبقت ما كنتش نحكي على زغوين بالطبيعه. زغوين مناخها في الصيف يعتبر نقديا مريح نوعا ما مقارنة ببرشا مدن أخرى، ولو أنه ما نجموش نستثنيها من التغيرات المناخية هذه، لأنه زغوان كما معروف هي منطقة جبلية، والمناطق الجبلية تكون نوعا ما يعني فيها هواء أكثر مما يخلي الحرارة تنقص أكثر، وقريبة نسبيا من البحر يعني مش بعيدة برشا مما يلطف الأجواء، ولكن في نفس الوقت نقعد متخوفين من ارتفاع درجة الحرارة في زغوان، لأنه نعرف زغوان فيها مساحات خضراء كبيرة، فيها غابات الجبال، ونخاف من نشوب الحرائق، لأنه تم تسجيل نشوب عدد حرائق في السنوات الماضية، وحتى في الفترات الأخيرة من السنة الجارية كان فما حرائق نظرا لارتفاع درجة حرارة، وبطبيعة السلوك الغير الواعي لبعض المواطنين، مثلا نلقاو رمي عرشان أعقاب السجائر، حتى ساعات تنهي أنت حاجة هكا باللارج قفن طاعدة بوذة ولا كذا، الشمس كي تعكس فيه تبدأ درجات حرارة قوية، هذية ينجم معناه يسبب في نشوب حرائق كي نوليو نحكيو على تهديد ثروة طبيعية وللغطاء النباتي، والحقيقة نشوب الحرائق اليوم قاعد يزيد يعني بطريقة مقلقة، ولازم يكون فما تدخل بالطبيعة. هذه هو بالنسبة للحرارة في زغوان يعني.
0: نعم واضح، يعطيك صحة، شكرا جزيلا عبد الهادي. عندك مضيف؟
2: الحقيقة أنا نحب نشجع الناس ونرفع نسبة الوعي، اللي لازمنا نحافظوا على رواحنا في السخانة هذه، نشربوا برشمان، يعني نتجنبوا أوقات الذروة نتاع الشمس اللي هي تبدأ من نص النهار حتكشي الثلاثة نتاع العشية، نحافظوا على رواحنا ونتجنبوا إذا مشينا المناطق الخضراء ولا كذا أن نرميو أعقاب سجائر ولا نخليو حاجات بالنار هكا.
0: شكرا جزيلا، يعطيك صحة بلادي بودلي، كنت معنا طبعا على راديو دار شباب المغرب، تحيتنا لك وإلى اللقاء، وانتم اللي تسمعوا فينا خليكم معنا بعد شوية نعلنوا على الفائز معنا بالمسابقة ببوند اشا بريم 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام المنستير، وبعد شوية زيدا نعطيكم اغنية الختام، خليكم معنا.

ألف مبروك لعب سلام الغالي النغم هذا اللي اخترنا وحبينا نهديه لسونيا بن خليفة الغالي. ألف مبروك النجاح شهر العقبة للفرحة الكبيرة. ألف مبروك لكل عائلات التونسية الفرحة اليوم. ألف مبروك لوليداتكم. إن شاء الله يا ربي نكونوا حاضرين معاكم في مناسبات فرح دائمة. حسام قدرية شكرا لك من الأعماق. شكرا لك يوسف بقني. شكرا حسام نوار. شكرا لك هويدا بن ساسي. شكرا لكل مستمعين تواصلوا معنا. رحلة الاستماع لإذاعة المنسير مازالت برامجنا متواصلة ومازال سيفنا على الكيف بإذن الله.

واو يا صالح يا صالح.

ليا تغير وسنود ولا معاها والقلب ليها طبيب.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ذات تقديمها اليوم السياسات التنموية المضمنة في مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 خلال جلسة استماع لكافة اللجان البرلمانية، بين أن السياسة الاجتماعية للدولة تجسد الإرادة الوطنية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي شامل وعادل ومندمج محوره الإنسان، ويسهم في توفير مقومات العيش الكريم وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الفئات أو تهميش للجهات. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم توصل العمل بنظام طرف الدفع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنامة، ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الحالية اجتماع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما فادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك. اقتربت الإدارة العامة للمصالح البيطرية من اعتماد أول دليل وطني لإجراءات مكافحة داء الكلب الحيواني، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من الأمراض الحيوانية المشتركة ومكافحتها وتجسيد مقاربة الساحة الواحدة. ويعد هذا الدليل الأول من نوعه على المستوى الوطني، وقد أعدته الإدارة العامة للمصالح البيطرية ليكون مرجعا علميا وعمليا موحدا يؤطر تداخلات المصالح البيطرية والمركزية والجهوية، ويوحد الإجراءات المعتمدة في وقاية من داء الكلب الحيواني ومكافحته بالاستناد إلى أحدث المعايير العلمية وأفضل الممارسات الدولية. دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخاب ودعم للتحولات الديمقراطية في تقريره الأولي الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، دعا إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بإجراء دور انتخابي واحد والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات. دوليا، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثناء زيارته بيروت اليوم للرئيس جوزيف عون أنه لا نية لسوريا في التدخل عسكريا في لبنان. وسبق أن أكدت دمشق أنها لا تسعى للتدخل عسكريا في لبنان الذي يعيش على واقع حرب دامية بين الاحتلال وحزب الله، بعد تصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكان اضطلاع دمشق بدور عسكري في لبنان. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين يعتبر من أكثر المشاكل الموجودة عند الكبار في العمر، ومن أهم الأسباب التي نجم تكون مسؤولة على هذه المشاكل الصحية نذكر الشيخوخة في حد ذاتها، نذكر بعض الأدوية التي نجم تنقصنا شاهية للماكلة، نذكر الأمراض المزمنة خاصة الالتهابات والأمراض الجرثومية والعديد من الأمراض الأخرى، ونذكر زادة العوامل الاجتماعية الصحية والنفسية عند الكبار في العمر. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبانة.
3: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

أيمن الشابي في إخراج الحلقة، رؤوف غديرة معنا في نقل فقراتها صورة وصوتا على اليوتيوب والفيسبوك. أما التنسيق العام فهو لهويدة بن ساسي. أهلا بكم في إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير بعد نغم أول فقراتنا، يحدثكم عن باب سعدون.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية المودة والمحبة. بابنا اليوم اللي باش نطرقوه هو باب سعدون. تاريخيا باب سعدون شيد وبني حوالي عام 1350 في عهد الدولة الحفصية، وهو شريان حيوي للعاصمة إلى اليوم. وسبب التسمية نسبة للولي الصالح سيدي بو سعدون. ولي صالح عاش هناك، ويقول الباحث عبد الستار عمامه أن هذا الولي كان أسمر البشرة وكان على كرامات وكان معناها تقي وورع وأخلاقه راقية. وفي باب سعدون قال الشاعر التونسي محمد الورغي اللي عاش في القرن 18 ميلادي: باكر سعودك ليس الوقت بدوني، اجعل صبوحك عند باب سعدوني. الباب إذن أنشئ تبركا بهذا الشخص سيدي بو سعدون، ومقامه موجود في الحصن متاع قرب شركة النقل أو الدبو. وبالنسبة لهذا الباب انطلقت في حديثي من أبحاث عبد الستار عمامه وكذلك الباحث هشام التلمودي. وهو كما قالوا باب سعدون مسلك تجاري ينفتح، وهو مدخل للحركة التجارية من الشمال من جهة بنزرت ومن جهة باجة سنة 1881. ونظرا لزيادة الحركة وقع هدم القوس القديم لباب سعدون واستبداله بالقوس الموجود اليوم، القوس الرائع الجميل جدا بثلاثة أقواس، وهو من أجمل أقواس العاصمة. الباب هذا كانت بحذاه في القديم فنادق لإيواء القادمين من أهل الريف أو من غيرهم إلى مدينة تونس. والباب هذا من وظائفه كما قال الرسام والمؤرخ الشهير شارل المو الفرنسي في كتابه تينيزي بروتكترا فرنسي، يقول هو الباب كان زاد عنده دور في الجباية اللي داخل يخلص الجباية. هذا باب سعدون وهذه حكايته، وذكرنا لكم المراجع اللي تنجموا ترجعوا لها مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع

0: وأنا شخصيا أتونس بكل سادة المستمعين والمستمعات ونستونس استثنائيا بالفنان المسرحي براوي لوحيشي. مرحبا بك بيننا في الاستوديو.
1: مرحبا بك، واليوم عندي نهار مبروك
0: إن شاء الله ديما أيامك مبروك.
1: أولا معك أنت الساعة أول مرة،
0: منتنور بيك
1: سيدي. يعيشك ينورك، ونحب برجي بالنحل ولا وجع النوار.
0: آه أنا برجي بالفلاحة ولا وجع على فاسو.
1: والستوديو المزيان هذا
0: بشكل عادة في فقرتنا هذه، كما انطلقنا من يوم الاثنين ومعك أنت، شر الحضور باش يكون خاص باش نتحدثوا على موضوع قد يبدو محرج في حاجة إلى التفكيك من خلال مقدمة مسرحية إذاعية في البداية، ثم ننتقل نقاش.
2: حدث ولا حرج.
1: تونس الطب، تونس الصناعة، تونس الفلاحة، تونس السياحة، وكلنا نعرف اللي السياحة ما تمشي كان بالنظافة في العقلية والأرضية. تونس الشهامة، تونس الكرم، احنا 24 وردة في فاز بالماء مليان، لكل وردة ريحة وفيحة ولولو بها وعطا، وإذا نقصت وردة الفاز يتكسر ولا ما يغرم وينتان. لا يقدر سياسي ولا حزب يفرقنا، ولا جمعية رياضية في بعضنا تكرهنا وعلى بعضنا تبعدنا. تونس النادر، تونس الحصيدة، تونس المطمور وخرجت باركلو، تونس النخلة والبردقانة والرمانة والزيتونة. لكن اليوم علاش ولينا هكا؟ مسؤول راقد ماهوش قد مقد المسؤولية، مواطن ما يهمه في شيء، الزبلة والأوساخ في كل ثنية، يسكر يفسد يخرب كيف ما يحب وين يحب، يحط سيارته وين يحب، ينصب فين يحب. السيارة والنصبة تسكر ثنية، سكرت باب المسجد، سكرت باب المدرسة والمستشفى والميصحة، سكرت كل طريق يوصل للخير. وكيف نكلمه تسمع منه كان أشي يهمك، طو نهدم لك فمك. هكا برشا همل يقدم الكلمة والذراع، اللكمة والذراع على المنطق والعقل. والسبب لأن ما ثمش قانون يتطبق، والجزر خطية مالية لها قيمة، وإذا ما يخلصهاش يتعرقل حتى في استخراج مضمون. تطبيق القانون إذا تغل في العادة يولد الاحترام، كيف يدخل تطبيق القانون في العادة تنضاف العقلية والأرضية. اليوم وين ماشيين؟ أصبحت المدن التونسية مزبلة وفي الفوضى وفي وبوبالة. المدن التونسية أصبحت ريف كبير، نقلها ريفي أما همش، اركب ولا ورضة ولا كسر قرنك. اليوم لا عنا قطار ولا طيارة ولا بواخر، وحتى الحافلات كسروها. هذا الكل موجود في تونس وما هوش هاممنا، وما هاممنا كان ربح الفريق القومي، فريق الكرة القدم. يا ليت نفشلنا في كرة القدم، يا ليت نفشلنا في الرياضة. الفشل والربح في الكرة لا يعنيني، ما يعنيني ويحزنني هو الفشل في الاقتصاد والتربية والصحة والدبلوماسية والثقافة والفلاحة والسياحة والأمن والنقل. فشلنا ولا ربحنا في الكرة ما يرجعش الأطباء والمهندسين والتقنين اللي هاجروا، أصبحنا كيف الشهيلي نطيب لغيرنا. فشلنا ولا ربحنا في الكورة ما يربيش شبابنا وصغارنا وما يبدلش العقلية من السلبية إلى الإيجابية. فشلنا ولا ربحنا في الكورة ما يمنعش الغش والإجرام ويحاسب السراق واللوبيات ومصاصي دماء الشعب. فشلنا ولا ربحنا في الكورة ما يخرجناش من التهميش وضياع الوطن وخسارة الزمن، ننجحوا في تكوين بلادنا وإعادة مصانعنا وتعليمنا وصحتنا ونقلنا وفلاحتنا وثقافتنا، ومنها الكل منها لكل مدبر حكيم. وقتها نكون فريق قدم نرفع به الراية والعلم، فريق كرة قدم بلا محابات ولا مجاملات، بلا هذا لينا وهذا خطينا، اللي يملى بلاصته صحة ليه الملعب ليه. فريق ريحة 24 ولاية، ولاية تحك في ولاية، فريق وطني لا فيه بيع ولا شراء، فريق وطني من غير أجانب، فريق وطني صافي مصفي مدرب وملاعبية وإطار فني وإداري، فريق وطني كيف العسكري مع الوطن والرأي ما يعرف شيء. وقتها نقول تحيا تونس، رأيتها في اسمها ترفرف ولا واحد يقدر ينكسها، وما نكونش كيف اللي يحزامه حلفة ويصف النار. التحلي بالوطنية هو أول النجاح في كل مجال وكل طريق وثنية. تحيا تونس، وتونس هي الكل. سلام، خلي يقول وشي هم من اللي يشكر ولا يذم. مع تحيات بوراول وحيشي.
0: شكرا لك أستاذ بوراول وحيشي. القلب مليان والقلم يحاول يقول.
1: القلب مليان والدمعة تجري، واللي الدم ما يحمرش في الحبار يكتب الدم. القلم ما يكتبش بالحبار، يكتب الدم.
0: دم على أفعالنا ولا على مسؤولينا ولا على قوانيننا؟
1: على كلنا. كلنا
0: كلنا
1: كلنا ما نستثني حد. من مسؤول للمواطن للشباب للأم للبو للكل. كل كل كل كل كل يلزمنا رفيناج جديد.
0: رفيناج بمعنى احنا بترول نتكرر، ولا يلزمنا نرجع لثواب الضاعت؟
1: ثواب الضاعت. ثواب الضاعت.
0: وسبب سيبورا؟
1: السبب، السبب احنا ما عندناش قانون يطبق. اذا طبق القانون ويتسجل بالجزر والقانون يطبق في هالبلاد، خمس سنين على الأقل حتى الوليدات هذوما كي يكبروا يلقاو في بلادهم ثم قانون تولي لهم عادة.
0: لكن يلقاو في بلادهم فضاء قابل للعيش والتعامل، يتبنى كلينيك جديد في أي بلاصة في الجمهورية التونسية، مش ما يخليش بلاصة للكراهة اللي باش توقف فيها كل التروتوار اللي قدامه للمقهى اللي يبيعوا فونت كوميرس.
1: هي يعني ما قلتش يعني هذاك هذاك يعني تكلمت على الاقتصاد، تكلمت على السياحه، والسياحه لازمها نظافه في العقليه والارضيه، تكلمت على الفلاحه، تكلمت على كل شيء.
0: لا لا
1: هذا كله يتبنى.
0: نستغل معك الفرصه سي بوراوي باش نزيدوا نفكوا ما قلت رمزا واشاره، نزيدوا نوضحوه ونبينوا فيه رايك، على خاطر دخلنا في تجربة بعض الاستقلالات كلها، لأنه ما سمي في الغرب بفترة البيبي بوم، وأن نحن في فترة تقليل الإنجاب وخروج الرجل والمرأة إلى العمل ومعترك الحياة لجلب المال لشراء المكيف والتلفاز والبارابول. هذه توجهات الدول اللي
1: بشوي عليها. المرأة والرجل يخدموا من قديم الزمان، من عهد قرطاج.
0: لكن يخدموا كانت ولد ولد على ظهرها
1: تخدم، خاطر ما ثماش كريش تهز ولد على ظهرها.
0: اي لكن
1: ما ثماش روضه تهز ولد على ظهرها.
0: يتربى ملتصق بها،
1: ما يسالش، يشنع
0: ويسمع كلام
1: الاداره
0: وعارف الدنيا.
1: احنا عندنا نساء في الديار، عندنا نساء في الديار ونساء تخدم. المراه تخدم ومربيه صغارها، ونساء في الديار مش مربيه صغارها.
0: قول انت قاعد على الانترنت
1: موجود في الحومه بجنبي داير بيا.
0: اي وش يعملوا سي بوراوي؟
1: من حلقه لحلقه،
0: من حلقه لحلقه، وكاله الاخبار المحليه،
1: هلكه وخمار، ومن دار لدار، وهي ولدها سارح يعلم به فنابار، ولدها صغير سارح فانا تروتوار، ما يهمهاش فيه. جاء طفل وينك ايش مقصوف تحطه ياكل، جاء ولدها سكران في الولد، شنو يا امي شنو وليدي وسبوك تو يسمع، نحيلوا الفلوس وتحطهم له تحت المخدة، فليس ونفيس وكويس ونعيس. هذا شي يعملوا تو. المرأة تخدم ليه؟ أنا مرتي تخدم. مرتي على فكرة نقول لك بنت المؤسسة العسكرية. ولدي الحمد لله نجيب لك تحكي معه وتفضل. بنتي الحمد لله نجيبك تحكي معه وتفضل.
0: أنا ما تحدثتش على معنى العمل، تحدثت على معنى الالتصاق للتربية. الالتصاق.
1: لا
0: في الفترة الأولى
1: نخدمه ونلتصقوا بصغارنا،
0: لا على خطر اللي
1: تقول ونحنوا على صغارنا. يعني عمل فترة معينة.
0: اللي الدول الشمالية في أوروبا الناجحة اليوم كلها راحت الولادة 5-6 سنوات يا سيبورا بأجر مدفوع
1: يا اخويا.
0: لا فهمتني ولا لا؟ فما فترة أني معينة
1: أني من حسبش
0: وقت اللي
1: فلوس.
0: لا مش نحكي على فلوس، نحكي على الاتصال. وقت اللي ولد صغير بعد شهر الثاني
1: سمحني.
0: وفي أحيانا السادس يمشي الكريش ويروح باش يرقد، هذا سيتم إفهامه.
1: أسمع،
0: وإلا لازم منظومة تربي.
1: أني صغير، أني صغير ود البلاد العربي بتاع سوسة. أمي قليلة، بابا قليل، كان عسكري قديم. فهمت. أمي تخدم في مكينة السردينة، كانت مكينة الدرمول، كانت الكليكة. تروح طيب وتوكلني وتشربني وترقدني عندها وترقدني تحتها وتبات تدحنس لي في شعري. وبابا كيف كيف. اليوم علاش ما نعملوش؟ البو يمشي القهوة، لمشي تمشي لهذا غادي، والولد يضيع. اخدم
0: أما روح لولدك،
1: أما تروح لولدك.
0: تمشيش لأماكن أخرى
1: البو شي همه في المرأة يلعب ترح كارتة رمي محشش على الرمي ولم تقاسي وحدها.
0: تحدثت زادة على التفرقة
1: أي.
0: اللي كثرت بيناتنا
1: تفرقة والسبب السياسي سياسيين يفرق. احنا رانا من نجم يفرقنا حد
0: هي رؤية كاملة سيبوراوي في بلاد في دول أخرى تنجم تكون مقاطعة واحدة
1: أي.
0: حولناها أقل من 15 كيلومتر جمعية أخرى
1: أي.
0: بعث الإعلام العمومي كان الإذاعة هذه في اسمها تسميتها إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير
1: أي.
0: ومن صفاق السوق يعني كانت أصوات تخرج من نفس الوطن بنفس الرؤية أي جات بعد رؤية سياسية قال لك لا فرق الجهوية المحلية عملنا حتى رؤاف حتى في تسميات مؤسساتنا الوطنية
1: أي.
0: هبطناها من القومية للوطنية ويمكن نردوها المحلية
1: ومشي للخوصة استاذل
0: أي ومشي
1: للرأسمالية على الرأسمالية والخوصة والخوصة مثال جي لكن برأسمالية حلال ورأسمالية طيبة رأسمالية مزيانة مش رأسمالية فاسدة
0: مش مشحفة
1: والله عليك رأسمالية
0: تحقق المشاريع
1: تحقق اللي مش تحقق الوطنية
0: أي نعم.
1: أما الرأسمالية الفاسدة خبي فلوس في جيبك وفكر أنه لا مفكر وخاصة التعليم إن شاء الله المرة الجاية مش يجيبوا علي
0: إن شاء الله متشوق مش نسمعك أداء
1: يجيب لك على خرجة تبارك له
0: في الأسبوع القادم
1: ما يعرفوهاش ناس
0: أي نعم
1: مش يجيب لك على التعليم خرجة تبارك له هذه برشا ناس ما يعرفوهاش جبت عليها طوى لمحة صغيرة أما يعرفوهاش ناس
0: أنت شكيت من برشا عيوب وأنا شنبت لك نغم ولحن بالذكاء الإلكتروني لكنه
1: أخطاني بالذكاء الإلكتروني بجاه رب يختاني بالذكاء أعطيني الصحيح أعطيني عقلي أعطيني
0: اسمع الصحيح لأنه هذه كتبها عزيز راح على قلبي كريم العراقي ومنظهر ليش كان فما شكون ينجم يلحن لي كريم خاصة أيام غزارة إنتاجه بيننا في سوسة والمنستير وتونس العاصمة يرحم كريم لكن ترك لنا هذا القصيد لا تشكو للناس
1: لا تشكو للناس.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي السيفية تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. سيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. شنو السر اللي خلى مهرجان قرطاج الدولي يعيش 60 سنة كاملة ويبقى لليوم من أهم المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي؟ الحكاية بدأت سنة 1964 وقت اللي تونس كانت تبني في مشروعها الثقافي بعد الاستقلال. وقتها كان الشاذلي القليبي وزير الشؤون الثقافية وجات فكرة بعث مهرجان دولي يحتضن المسرح الأثري بقرطاج، وكان حسن بوزريبة أول مدير للمهرجان وأول من أشرف على تنفيذ رؤيته التنظيمية والفنية، وين بدأت رحلة طويلة من الإبداع والإشعاع الثقافي. في السبعينات والثمانينات تخلى المهرجان المرحلة الذهبية وولى ركح قرطاج محطة فنية كبيرة تجمع الشرق والغرب وتستقبل كبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم. غنت عليه فيروز ونجاة الصغيرة وردة الجزائرية، صباح فخري ومارسيل خليفة، وتحول مع السنوات الفضاء للحوار بين الثقافات والفنون المختلفة. كما ما كانش ركح قرطاج فضاء للنجوم العرب والعالميين، هو زادة كان مرآة للأغنية التونسية في مختلف أجيالها من نعمة وعليا وذكرى محمد اللطفي بوشناق وصابر الرباعي، أسماء طبعا حفرت حضورها في ذاكرة الجمهور وخلت قرطاج محطة أساسية في مسيرتها الفنية. وخلال المسيرة هذه اتداول على إدارة المهرجان عدد كبير من الأسماء الثقافية والأكاديمية، وطبعا بنجموش نتعداه من غير ما نتحدث على سهرة السيدة فيروز عام 1987 وأدائها الأغنية إليكي من لبنان اللي وجهت من خلالها تحية لتونس بعبارات ما زال صداها حاضر لليوم. إليكي من لبنان، أغنية صديقة يا تونس الشقيقة.

0: 2019 في سهرة تاريخية امتدت لأكثر من 4 ساعات وشهدت مشاركة شرفية للفنانة نجوى كرم. وبعدها ب4 سنوات وتحديدا يوم 21 جويلية 2009 عاش الجمهور سهرة استثنائية مع الفنان العالمي شارل أزنافور في حفل أكد من جديد المكانة الدولية اللي وصل لها المهرجان.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: والله ما عايز غير بيت

الأغنية مهداة لكل من يريد أن يقدم على حياة جديدة، والغطاء والنوم ليس بمعنى الفراشية، لأنه غير معقول أن نبث أغنية بهذا المعنى في هذا الحر، لكن الغطاء بالمعنى الأكبر والأوسع. إن شاء الله الستر يكون فوق الجميع، من كل السادة المستمعين والمستمعات وغير المستمعين والمستمعات، من التونسيين وغير التونسيين. تسمعوا في إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير برنامجنا يحمل عنوان الموجة وراء الموجة، ويتواصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة. بعد الأخبار سنعود مع مجموعة من الفقرات. فقرتنا الأولى بعد الأغنية والأخبار باش تكون بعنوان ديما القدام، وباش يتم تقديمها مع شروق جروز عن راديو وابل وردانين، اللي باش تستضيف الشاب هيثم بن عبد الله، باش حدثنا على تجربته في نقص

السماء وكيف تسنى له تجاوز هذا العائق وتحقيق النجاح في حياته. ثم سنكون مع فقرة مش صحيح يمضيها الصادق عمار، ونختم بحوار في فقرة على الخط لحوار مع الكاتب والباحث حافظ جديدي المختص في المسرح والفنون المشهدية، واللي شقد منا كتابه الجديد في العروض الحية. ابقوا معنا في المتابعة والاستماع إلى إذاعة البنستير. هذه هي دعوة لبعض التكيف الموسيقي دون استهلاك كهرباء.

0: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. شرعت وزارة التربية ظهر اليوم في الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية عن طريق الإرساليات القصيرة. ونتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية دورة 26 و2000، هذا وبلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي العام 63.69% وتوجيه 6063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية، فيما بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي التقنية 68.29%، فيما بلغ أحسن معدل 19.21 للتلميذ التسنيم الشريف من جابس حسب معطيات نشرتها وزارة التربية على صفحتها بمنصة فيسبوك. قررت نقابة نسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه ابتداء من 13 من جويليا الجاري لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لإفادة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضويين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء. وقررت النقابة إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد دائمة لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات إضافية عند الاقتضاء، مؤكدة استعداد هذا الحوار للنظر في سبل الاستجابة لمطالب القطاع وإيجاد حلول جذرية ودائمة تضمن استمرارية المرفق الصحي وتحفظ حقوق جميع المتدخلين. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويليا الجاري سجل ارتفاع بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 692 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا خلال سنة 25 و2000. أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار اليوم، وهي مقر منصة ضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي، ضمانا جديدا بقيمة 13 مليون أورو ولمدة 20 سنة لدعم تمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بولاية سيدي بوزيدة. دوليا استهدفت قوات الكيان الصهيوني بقذائف المدفعية اليوم منطقة ريف درعا الغربي وفق ما أوردته وسائل إعلامية محلية، كما قصف الجيش الصهيوني ريف القنيطرة الجنوبي بقذائف مدفعية. وتكشف المداهمات المتواصلة لمناطق في الأراضي السورية عن عدم اعتراف الكيان الصهيوني باتفاق فض الاشتباك مع سوريا وعن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته على ضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تضمن التهدئة الشاملة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة المطلقة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: إذاعة المنستير ديما
3: تير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
4: أنفو المونديال.
3: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: أنفو المونديال.
2: أنفو المونديال.
5: مرحبا بالجماعة، ثالث موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. تتواصل مباراة كأس العالم للدورة 16 في البرنامج اليوم 3 مباريات. مباراة إسبانيا النمسا الساعة 8 بتوقيت تونس، نص الليل بتكون مباراة البرتغال كرواتيا، والمباراة الساعة 4 صباحا مباراة الجزائر سويسرا. نذكروا البارح تعرفنا على الترشح المنتخب الأمريكي أمام البوسنة والهرسك هدفين مقابل صفر. ترشح المنتخب البلجيكي بعد الوقت البديل والوقت الإضافي في الدقيقة 120 زائد 5 فضل ضربة جزاء 3 هدف مقابل 2. منتخب البلجيكي نذكره كان متأخر بهدفين مقابل 0، رجع وعدل النتيجة في آخر المباراة ثم فاز وترشح للدور القادم. وأيضا المنتخب الإنجليزي يقلب الطاولة أمام المنتخب الكونغولي ويفوز 2 مقابل 1. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على كرة السلة والمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. تعرض منذ قليل لهزيمة في حساب الجولة الأولى من مباراة النافذة الثالثة من تصفية المؤهلة للمونديال قطر أمام المنتخب النيجيري 84-81. باش يواجه عناصرنا الوطنية غدوة في قاعة رواندا منتخب رواندا اللي نذكره المنتخب هذا انهزم بدوره أمام منتخب غينيا. الترتيب لحد الآن، غينيا في المركز الأول 8 نقاط، ثم تونس نيجيريا 6 نقاط، رواندا 4 نقاط. وكما قلت غدوة باش تكون الجولة الثانية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي باش يواجه المنتخب الرواندي. في كرة اليد صباح اليوم بمقال الجامعة التونسية لكرة اليد انعقد اجتماع بحضور السيد كريم الهلالي رئيس الجامعة وعدد ممثلي الأندية النخبة الأولى بالنسبة لانطلاق الموسم الرياضي الجديد باش يكون يوم 5 سبتمبر 2026. بطولة القسم الوطني أليف كما قلت باش تكون 12 سبتمبر، بطولة القسم الوطني باء الانطلاق باش تكون يوم 26 سبتمبر، بطولة الأواسط والأصغر باش تكون يوم 3 أكتوبر. نذكر تم تحديد موعد انطلاق بطولة النخبة كبريات لموعد الأربعاء 9 سبتمبر. في كرة القدم كان اجتماع بين وزير الشباب والرياضة صادق المرالي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري بحضور المدير الفني الجديد رضا الجدي للحديث عن الخطوط العريضة للمرحلة القادمة للمكتب الجامعي والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. قرر دعوة المدرب إرفيرونا للحضور لتونس للجلوس مع سلطة الإشراف والمدير الفني للجامعة التونسية لدراسة المشروع اللي كان تقدم به في صورة مواصلة التدريب والإشراف على المنتخب الأول لكرة القدم. أكيد موضوع للمتابعة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يعطي البرنامج الكامل لمنافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف. وأيضا بالنسبة للجوائز، بالنسبة للكأس ربيعة الأبطال الإفريقية بطل دوري أبطال إفريقيا باش تحصل على 6 ملايين دولار وبطل كأس الكاف باش تحصل على 4 ملايين دولار. ونختم باللاعب فخر الدين بن يوسف اللي أعلن في صفحته الرسمية عن مغادرته فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بتوجه بالشكر لكل ممثلي فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: يظل أيمن قد منا أغنية لخصت ما سنقول على أرض الواقع بعد قليل، لكن الفقرة الموالية لن تكون لا بصوتي ولا بأسئلتي بل بحضوري وسعادتي بضيوفي في هذا الأستوديو. ننتقل إلى الفقرة الموالية.
1: ديما القدام،
2: ديما القدام،
1: ديما القدام،
2: ديما القدام،
1: ديما القدام، ديما القدام،
0: ديما القدام. والفقرة باش تقدمها شروق جروز عن راديو وابل وردنين. مرحبا بك شروق، لك الآن الميكروفونات والكاميرات لمتعة حضور هذا الحوار.
3: مساء النور، مساء الورد، وإن شاء الله عشرية تتعدى مزيانة على كل مستمعي إذاعة المونستير. سعيدة جدا باللقاء معك قبل كل شيء، وسعيدة جدا بضيوفي اللي إن شاء الله باش تعدى فقرة ناجعة وبكلها طاقات مزيانة لكافة المستمعين.
0: علاش تحدثنا اليوم؟
3: اليوم حكايتنا مزيانة برشا. في حكايتنا اليوم في ديما القديم حكاية تمس كل إنسان، قصة شخص صنع من ضعف قوة. القوة هذه صنعت هيثم بن عبد الله اللي عنده نقص في السمع، ولكن قصته الملهمة باش تكون عبرة لكل مستمع. هيثم بن عبد الله هو طالب ماجستير متحصل على الإجازة في اللغة والأداب والحضارة الإنجليزية. سعيدة باستضافته، واللي من خلاله نحب نغير نظر المجتمع للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم. سعيدة جدا بك هيثم، مساء الخير ومرحبا بك في ذات المنسير.
4: مساء الخيرات، أنا أسعد، شكرا على الاستضافة، وتحية خاصة لسادة المستمعين والمشاهدين لإذاعة المنسير.
3: منور إذاعة المنسير بك هيثم. لو كنت عرفنا أكثر على روحك.
4: عسلامة، أنا هيثم عبد الله، طالب ماجستير ومتحصل على الإجازة في اللغة والأدب والحضارة الإنجليزية. بدأت الرحلة متاعي مع نقص السمع من العمر 5 سنين، ومن وقتها باركور متاعي أو الرحلة متاعي كانت مليئة بالتحديات والعراقيل، والحمد لله يعني بالدعم كل المحيطين بي سهلت الأمور.
3: وهذا اللي نحبوا نسمعوها لليوم، طالب ماجستير صاحب إجازة، دونك قصة نجاح وراها برشا صعوبات. أكلش نحبوا نسمعوك شنية الصعوبات اللي واجهتها في المسيرة متاعك هيثم.
4: عايشك. هو بالنسبة للصعوبات تبدأ من ناحية من الصغر، من اللي أنا صغير في المدرسة بالنسبة للسماعات كانت حاجة جديدة أنه نلبسها، حاجة ما كنتش متعود أنه نلبس حاجة ثقيلة على ودنية. فمن وقتها التحديات بدأت في المدرسة، وقت اللي مانيش أكتيف أو سوسيابل مع التلامذة، فما كنتش نسمع المعلمة شنو تقول وكل. وزاد أيضا السماعة أنه بما أنه حاجة هي السماعة الطبية تمثل الأذن الطبيعية الإنسان، فتجلب كل الأصوات، لكن بما أنه أنا عندي نقص في السمع ففقط نسمع الأصوات القليلة والمحيطة بي. وقت اللي لبست السماعة وليت نسمع الأصوات الكل المحيطة بي، وهيك كان يقلقني، كان عنده تأثير على الدراسة. بعد هذا في مرحلة المدرسة، ومن بعد في مرحلة الكوليج شفت حاجة أو مشكلة، كيفاش قولها، شفتها أنه في كل أستاذ يمل، كل أستاذ يمل على عكس المدرسة كان في الصبورة يكتبوا المعلومات الكل وين نكتبوا كل. ومن بعد في دخلت الكوليج وليت نسمع بالغلط، وهذا اكتشفته من خلال امتحان كتبت كلمة بالغلط. من وقتها بدأت رحلة الشك أنه أني هيثم حتى بالسماعة نسمع المعلومات الخاطئة، وهذا ولد كنتيجة أنه ما عادش عندي ثقة في النفس في روحي كل. ومن بعد طالت المشكلة في المعهد، وأيضا مع التنمر اللي عشته، على خاطر كنت نوعا ما منش سوسيابل أو اجتماعي مع الناس، على خاطر سماعة تحكم على الشخص يكون في بيئة منغلقة، على خاطر الأصوات هيك الخارجية اللي تقلقني والأصوات العالية طبعا هيك ما مشجعتنيش أنه نخرج ونشوف المجتمع ونخالط وكل، فقط منغلق هيك اللي خلاني أني منش واثق من نفسي كما توا، ما خلانيش أنه تكون عندي الشجاعة باش ندخل في تجربة أو حاجة. فهيك اللي ولد أنه أني نكون مسكر على روحي. بعد كي دخلت للمعهد، الدور المهم اللي راه أني أنه لساذة والتلامذة اللي كانوا محيطين بي والحمد لله كانوا داعمين، هما اللي دزوني بصفة غير مباشرة، ونكن لهم الاحتيام السبب هذا، على خاطر مش سهل انه تلقى اطار تربوي داعم.
3: اكيد هيثم، خاطر كي نحكيو على صعوبات لازم نلقاو شكون الداعمين. كي نحكيو على داعمين، اول داعم العائله نتاعنا، وبعد اكيد المدرسه الثانيه اللي هي المدرسه والكوليج والمسيره قرايتنا ككل. دونك انت محظوظ هيثم.
4: الحمد لله.
3: احكي لنا مساج على الداعمين وعلى الكوتي بوزيتيف، نحبوا نسمعوا.
4: الكوتي بوزيتيف يبدا من العائله. اول حاجه العائله هي اللي تبني وهي اللي تحطم، والحمد لله العائله نتاعي كانت داعمه، وتحيه لامي اللي معانا اليوم موجوده في الاستديو، انه بفضلها هي ما تحسسنيش لاني ناقص حاجه. ديما كي نقول لها ما فما مشكله، ما سمعتش شكل حس، فما برشا ضجيج بجانبي، كل تقول لي لا ما فما حتى شيء، لبسنا عليك، فهمتي؟ فهيك بني زاد بصفه غير مباشره انه اني نكون واثق من نفسي
3: طبعا،
4: فما خلانيش انه ما خلاش الثقه في النفس نتاعي تهتز نوعا ما من كلمات المجتمع او الناس وكل، كاني كي نقول لهم ما نسمعش او حاجه، فهمتني؟ فبفضل امي يعني دعمت وثقتها فيا ودزينها ليا انه هيك شجعني. ايضا الاطار التربوي زاد لعب دور، لانه مثال انه تلقى أساتذة او زملائك في الدراسه انه يشجعوك ويعطيوك كرارس يكتبوا لك، وهذه كانت التجربه.
3: أكيد دورهم كبير برشا، وهك علاش هيثم نحبك من المنبر هذية، أكيد برشا أنت تسمع فينا عندهم نقص في السمع ويراو أنه النجاح صعيب أو مستحيل، يقولك إني ما نحبش نخوض تجربة، ما نحبش نمشي نقرأ، ما نحبش نخالط. بالمنبر متاعك هذية وانت عندك إكسبيريونس، شو تنجم تقولهم؟
4: نقول لكل شخص حامل نقص سمع وقل له سد وذنيك وقدم. ما تسمعش كل شخص يقول لك لا انت عاجز، ماكش باش نجم تكمل، ماكش باش نجم تقدم. فبالحق شجع ومتخلي حتى كلمه تاثر فيك، متخلي حتى كلمه يعني تزعزع الثقه في النفس متاعك وتعطلك باش تكمل في مستقبلك، كالكسوة مهنيا شخصيا، وادخل للجمعيات، اغلط، اعمل اي محاوله، هذا الكل في سبب انه صالحك انت. وصحيح زاد حاجه اخرى، نقطه مهمه، انه نقولوا العائله يعيشكم بالحق، تلقاو في ولادكم عندكم اختلاف، ادعموه ادعموه وشجعوه، خاطر بالحق قولوش انتو خاطر هو صغيره ومش يسمعنا او مش يقعد يتفكر، بالعكس يقعد لين هو كبير ويقعد متاثر بالكلام نتاعكم.
3: اكيد هيثم نحب نسالك سؤال، اسكو ترى انه الاعاقه الحقيقيه في نقص السمع او في البيئه اللي دايره بينا، في البيئه اللي لازمها تكون داعمه، في الناس اللي قاعدين نتعايش معاهم كل نهار؟
4: اني نشوف الاعاقه الحقيقيه تكون في الناس اللي دايره بينا والمجتمع، لانه الشخص هو جيت معاه النقص كالكسوة نوع الاعاقه حاجه طبيعيه من عند ربي سبحانه. فمن بعد نقولوا انه كيفاش نقولوا انه الناس بالحق يعيشكم نقص من نظر الجانبيه لكل سواء الشخص، كل سواء عنده اعاقه عضويه او سمعيه او بصريه، بالعكس شجعوه. الدعم نتاعكم عندكم مش فكره على التاثير نتاعو لنفسيته والثقه في النفس نتاعو. فبالحق اني كل شخص او المجتمع هو اللي يقدم بالشخص، هو اللي يهدم الشخص، يعني فهمتني؟ فخلينا متعاونين محلانا مع بعضنا.
3: جميل الكلام، جميل جدا. هيثم انت اليوم بحضينا كطالب ماجستير ومتحصل على الإجازة في اللغة والأدب والحاضرة الإنجليزية، وأكيد عندك برشة طموحات أخرين، أحكي لنا شوية على طموحاتك.
4: طموحات نقول إنه يكون مستقبل إن شاء الله مش سهل، ما يكونش مستقبل صعيب أو مليء بالعراقيل. صحيح الوردية، الحياة مش وردية هي، لكن الحمد لله نقول إن شاء الله نكمل في قرايتي، إن شاء الله نكمل في حاجة نحب عليها، وإن شاء الله نخلي أثر في المجتمع.
0: إن شاء الله يا رب العالمين. هيثم، حب نعرف منك فاش أنت كنت أنت طفل واليوم خير من الناس الطبيعيين، فاش أنت أقوى؟
4: فاش أني أقوى؟ صحيح سؤال محلية، إنه
3: كلي مبرشة وثقته في روحه، نتصور قاعدة
0: أنت اسمك هيثم شو أغربي قليلا عن المستمعين وخلينا نسمع هيثم.
4: قبل المعهد يعني سمحني في ما كنتش عندي ثقة في نفسي، علاش؟ على خاطر كما قلت كنت نقص السمع حكم علي أنه نكون منش
0: مخالف. لكن يعني نقطة قوة باش توصلك للماجستير
4: نقطة قوة أنه شجاعتي أنه دخلت المجتمع المدني. المجتمع المدني بناني، كم يهز كم يطيح. فالدعم الناس في الجمعيات اللي دخلت لهم والتظاهرات الثقافية اللي كنت فيهم، واللي يشجعوني ويقولوا حتى في كل كسوة اجتماع يقولوا عليوا صوتكم باش هيثم يسمعكم،
0: تشجيع. هذه نقطة ضعف، كنت تلم انت واي ناس ولا تدخل تسكر على روحك بيتك، فاش هيثم بن عبد الله اقوى من اترابه احسن بالرغم اللي هو عنده قلة سمع؟ اكيد ما حاجة كنت تحس بروحك مميزة على غيرك، خلتك وصلت
4: اللي ما كانش سهل.
0: منين جاتك؟
4: بناها مش شجعالي عندي باش ما نسمعش كلمة لا. واحد يقول لي لا، يقول لي لا عندي الحق في كل حاجة ذيك ونعملها. مثال أول جمعية قدمت فيها قالوا لي لا، ليه؟ قلت لهم لا باش ندخل، ودخلوني. وهيك الشجاعة مش كما أي شخص يعني، فالثقة هيك في النفس حتى لاحظتها في الجامعة، مش صحابي كما يعني في البريزنتاسيون مش بنفس الثقة متاعي.
0: اليوم التكنولوجيا دعم كبير ياسر للناس اللي في وضعيتك.
4: التكنولوجيا صحيح لكن
0: اليوم سماعاتك تحكم فيها تسكرها.
4: سماعات طبية ده منكوشن هو غالية مش أكسسيبل للناس الكل.
0: أي عندك على أبليكيشن تحكم فيها؟
4: لا عندي أبليكيشن نحكم في الأصوات وكل لكن.
0: نعم هذه كبيرة ساعات أنا مثلاً نتمنى صراحة كن ندخل قاعة فرح في الصيف يا هيثم نجم كيفك ننزل. واللي نسمع كان على مترو تستعملها
4: مع الأسف القاعة الأفراح محوم منها ما من نجمش
0: أحسن ما خسرت شيء يا ولدي ربحت ذوق
3: راحت
4: بيل على خاطر هيك الأصوات العالية السام باش نقص
0: لا نحب نفهم إنسان في عنده أمام ما كان نقص أمام الناس عنده إمكانية هو باش يحدد دقة الاستماع وعلو بالتكنولوجيا
4: صحيح. في السماعة الطبية عندنا كيفاش نتحكموا في المقاييس متاع الأصوات وكل
0: البارامتراج بتاعك كيف إنه اللي يسمع
4: البارامتراج بتاعي مثلا حددته آخر مرة إنه ما نسمعش الأصوات الخارجية مثلا نبدأ في الدار خاطر يقلقوني هذوكم هو شوفك الأصوات الخارجية
0: شوف إيش أقوى منها هيثم
4: يعني هيك ما يخلينيش متشجع نلبس السماعة ديما وهذا مش في صالحي خاطر مجبول لازم نلبسها باش نحسن في السمع مش نتيح فكأني مثلا نبدأ في بيتنا ونسمع الحومة والأصوات العالية وكل هيك تقلقني فهمتني فمشيت نحيت السماعة أنه الحمد لله فما يقلاش نحيني الأصوات الخارجية
0: نعرف أنا حبيت نعرف السر هذا الخاص بيك في البارامتراج الخاص في ما تسمع هو غير مبرمج باش نطلب من روف غديرة باش يخرجنا على الشاشة من ناحية ضيفي هيثم بن عبد الله وضيف شروق ومن ناحية أخرى على الجزء الثاني ولدته عندك دقيقتين ماش باش تتكلم هي اش تحب تقول لها ودي تغزر لها
4: قل لها عايشك على وقفتك معايا عايشك على تشجيعك عايشك لأنه لولاك ما نكونش اليوم لهني بالحق ما عندكش فكرة أنه خدش محظور لأني ولدك دعمك وكي تقول لي اني وفقت بيا في عمر 5 سنين وبكيت على خاطي وتفاجأت وكنت خايفة كيفاش باش تواجه الدنيا بيا وكل كيفاش هيثم شنو العراقيل اللي تستنى فيها وكل فنقول لك شكرا على وجودك على دعمك ما عندكش فكرة على تأثير كلامك وكل ما كنقول لك ماني كل حاجة ديك خلقتني تقول لي لا لبسنا عليك وكل بفضلك اني اليوم موجود شكرا
0: سعيد بحضوركم ان شاء الله ما نتناقش انا وياك في الماجستير قريبا في استديوهات إذاعة المنستير
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام ديما القدام

الصيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 في الصيف بكل نلوجو على تنفيسه وكل حد كيفاش يعد

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. نقص التليفون وانا في القهوة، مديت هيك الحديدة صغيرة وجاوبت. بعد ما تكلمت نلقى صاحبي كيخ كيخ بالضحك، مولا بس. قلت حاجة تضحك؟ قال لي بقداش تليفونك؟ قلت له الحقيقة نسيت، اما بين 40 و50. شنو اورو؟ لا دينار. كم الغمق في الضحك وقال لي بربي توا هذا حد نيتك؟ توا نورمال انت؟ الناس تليفوناتها تفجع، حتى البطالة عندهم آخر صيحة في التكنولوجيا، وانتي شي حشم تمد هالطرف قدام الناس؟ يعمل وهرة روحك. عجب، قلت له الوهرة بالتليفون؟ قال لي ولا قدر زادة. لا لا تفدلك، للأسف طلع مش يفدلك. قلت له وجهة نظرة نجم تكون صحيحة، وفي قرارة نفسي مقتنع اللي مش صحيح. مش صحيح التليفون يصنع الوهرة والفيانة والأبهة، وكيف ما يقول المثل الفرنسي إذا عربناه الثوب لا يصنع القديس. ما ثماش علاش نغسو روحي ونقص من ضرورات حياتي وحياة صغاري باش نعمل تليفون بثلاثة واربعة وخمسة آلاف دينار. عليه زعمة باش نخدم بيه؟ عندي ضرورة عمل تتطلب تكنولوجيا عالية؟ ولنفترض ثم بدائل إعلامية غير التليفون، أما لا، العدوى متاع التفييس كما يقولوا هي اللي ولات معاناة نفسية وحمى متفشية ما تفرقش بين الأعمار والفئات. وللأسف ظاهرة التفاخر ثم شكون يغذيها؟ اللي عنده ربي يزيده، واللهم لا حسد، ما عندوش مشكل باش يهدي لابنه للبنته آلة عجيبة بسعر خيالي، لكن لنا يتطرح جانب الموضوعية والضرورة والتمييز بين اللازم والترف الزايد. وقد تبدأ ثم ضرورة ولزوم لأي حاجة تتطلبها مسيرة ولدي ولا بنتي في طلب العلم والنجاح، ما عندي حتى مشكل باش نوفرها إذا في إمكاني، وحتى إذا ما في حاليش نرهق نفسي ونحرم روحي ونتنازل حتى على العادي والضروري باش نوفرها. في وقت ما ثم قرية صغيرة في الساحل التونسي، أهلها اشتهروا بحرصهم على تعليم أبنائهم من بدايات القرن العشرين. البعض منهم باعوا أرزاقهم اللي تعز عليهم باش يقريوا صغارهم، البعض الآخر كانوا يبيعوا في مناطق بعيدة، واللي ما يعرفش شكون البياع هو هك اللي على بهيم يسافر مئات الكيلومترات ويدخل للأرياف والأدغال، هز شوية بخور شوية لبان سواك عطر. الرحلة تدوم من شهر لثلاثة شهور، يمشي بالنهار وفين يطيح عليه الليل يبات، يبيعهم بالمبادلة بالقمح بالشعير بالصوف، ومن البضاعة اللي يروح بها تاكل العائلة ويبيع البقية باش يقري ولده. يرحمهم كانوا أميين فقراء، ومع هذا كان إيمانهم بالعلم ودراسة أبنائهم أول اهتماماتهم، من جهة على خطر التعليم كان بالحق يمثل مصعد اجتماعي، ومن جهة ثانية كان إحساسهم بالغبن أنهم مقراوش يدفعهم باش صغارهم ما يتعرضوش لنفس الإحساس. وكانت النتيجة أن التاريخ حط على روسهم تاج حقيقي للفخر والوهرة والقدر والاحترام والإكبار والإجلال. واحد منهم قال لي من الطرائف، بنته قرات طب وكملت وعرست وجابت صغار، وهو مازال يخلص في الكريدي متاع القواميس والمراجع والمطبوعات اللي وفرهم لها وهي تقرأ في الكلية. وفي المقابل البنية استعملت التليفون فقط باش تقول ألو في أول عام في الكلية باش تقعد على اتصال بعائلتها. يقول لي كنت الصباح وقت تجي خارجة نبدأ حاشم وحاسس بالعجز، وانا نمدلها في دينار باش تاخو باكو بسكوي تاكلو على خاطر ما تروحش في نصف النهار، تقعد في المكتبة. ونفكر زعما ما تاخوش في خاطرها وقت تشوف بعض زميلاتها بسياراتهم الشخصية ولا يوصلهم السايق. بنته توا أستاذة مبرزة في الطب، وهو فخور باللي عمله ونسى كل معاناته. فهمت سيدي خويا، باش تصنع قدر ووهرة واحترام وتاريخ روحك ولدك وبنتك مش بأحدث تقليعة في عالم البورتابل وأغلى سبادري وأضخم سيارة، وباش نفوها لك. الخوارزمي اللي البورتابل متاع سيادتك يخدم بعلمه واختراعاته ورياضياته ومعادلاته. أي الخوارزمي ينحدر من عائلة من أوزباكستان كانت بالكاد تكسب ماكلة نهارها، لكنها آمنت بالعلم والمعرفة، ومنها خرج محمد بن موسى الخوارزمي واخواته اللي بكلهم علماء في الفلك والرياضيات والجغرافيا. فبحيث صحح معلوماتك صديقي، والتفييس باللي تحطه في مخك مش في السوم متاع البورتابل. مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: ونحن سنترك أجمل الفقرات ومسك الختام مع الأستاذ حافظ جديدي.
1: الخط
0: على الخط صاحب الإصدار الجديد في العروض الحية، موضوع مهم ولا ينتهي من أزل التاريخ الإنسانية الفنية إلى يومنا هذا إلى المستقبل. قصدت بذلك الأستاذ الكاتب والباحث حافظ الجديدي المختص في المسرح والفنون المشهدية. مبروك عليكم هذا الإصدار ومرحبا بكم على أمواج إذاعة المنستير أستاذ حافظ.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة وشكرا لمستمعي إذاعة المنستير.
0: سعداء جدا بأن تكون معنا. هذه القيمة والخبرة التي تضاف لها اليوم الدراسة والإضافة للمنشور العلمي والفكري التونسي، كتاب

0: القراء معناها في عطلة صيفية، وبالتالي معناها العلاقة مع الكتاب قل شوية.
1: وتجاوزنا ذروة الحقيقة معرض الكتاب اللي كانت مناسبة لكثير كان ينتظر هذا الإصدار، لكن في نفس الوقت أنت حققت ما ينقص الكثير من باحثين وطاقاتنا في البلاد، هو النشر. وما أدراك ما النشر؟ هذا كتاب يضاف كوثيقة للأرشيف الوطني، للفكر الوطني والعربي والعالمي، فهذه أهمية.
0: الكتابة في هذا المجال نادرة ومقلة نسبيا في تونس، وهنالك فراغ معناه واضح حول البحوث في مجال المسرح بصفة خاصة، وفي مجال الفنون الحية بصفة عامة. وفي الحقيقة الكتاب معناه جاء فعلا يسد فراغ نسبي معناه في هذا المجال، وهو أتمنى أن يكون معناه إصدارا مفيدا للباحثين في هذا المجال.
1: هو الإصدار جاء أنيقا جميلا، يبدو أنه حتى الناشر لم يتردد في وضع اللون الأسود المكلف لبعضهم، ولكن المشهدية والمسرح هي ذلك الأسود الذي يتحكم في إضاءته المخرج. أعتقد أنك قد تكون ناقشت طويلا من أجل هذا الغلاف.
0: فعلا نقاش تم مع الناشر، لأنه معناها اصدر لي مع نفس الناشر في دار النشر والتوزيع، لأني قاعد نقف فيه بصوبة لأني من النظر تاعي بعيد عليا لحظة. دار النشر والله
1: خلينا نمشي للمحتوى، سنجد دار النشر بعد ثواني. الغلاف اخترت أن يكون فيه فن مسرحي صعب، يتطلب تقنية عالية، تتطلب مصنعية، ذكاء، لأنه المبدع يختفي وراء عرائس يصنعها على المشهد. اختيار عميق يبدو حتى يمكن
0: عميق، لأنه هو الاختيار هذا جاء نتيجة لوجود دراسة حول هذا الموضوع، حول عرض الدماء المتحركة.
1: نعم،
0: وأنا الدماء المتحركة في النهاية هي تمثلنا بصورة معنا أكد أن أقول فريدة، باعتبار أن العرض الاختلاف البسيط بين العرض المسرحي وهي من صلب المسرح الدماء المتحركة، لكن هذه الدماء تحضر في ذاكرتنا أن هنالك من يحرك هذه الدماء، واخترت في هذه الصورة بالذات أن يكون الحضور في نفس الوقت للدماء ويتحرك، ونرى كذلك في الخلف المحركي. وما أدراك ما محرك العرائس، لأنه فن صعب نسبيا، لأنه في نفس الوقت يجب أن يكون له إمكانات صوتية حتى يتلون مع العرائس، وحتى يتغير كذلك مع الأوضاع الدرامية التي تعبر عنها هذه العرائس. لا في الحقيقة هو اختيار، لكن في النهاية اختيار جميل، معناها
1: هو اختيار موفق للغاية. في الحقيقة الفيلسوف الراحل محمد بن صالح كان يقول لي: يا شمس الدين، الحياة دنيا عرايس. عندما كنت طفلا كنا نعلم ونرى الممثلون قبل أن يختفوا وراء الستار، وبعد دقائق قليلة كبار وأطفال نصرخ في العروس: رتبالك فما شكون وراك. يعني المشهد فلسفيا سياسيا اجتماعيا، واختيار موفق لفن يتعرض للمضايقة للانحياء.

0: صار من قبل باحث مثلك، لكنك عنونت في أو كتبت على الكتاب أنها قراءات.
1: هي قراءات وتأملات.
0: نعم. وتأملات، وابتعدت عن استعمال صيغتك الأكاديمية. ما سبب ذلك؟
1: أي.
0: لأنك باحث كذلك.
1: لأن في النهاية معنا مجموعة المقالات المتضمنة في هذا الكتاب هي فعلا معنا، هو في نفس الوقت معنا هذه القراءات تعبر عن مسار وعن رحلات متتالية، يا إما بالمعاينة المباشرة، أي لأن العرض الحي يفترض أن يكون المشاهد والممثل في نفس الفضاء وفي نفس الزمن، فبالتالي من الصعب دائما أن نقدم ما يمكن أن نسميه دراسة حول مثلا عرض مسرحي، لأن العرض المسرحي أنا حين تنتهي من مشاهدته لا يعني أنك انتهيت معه، لأنه سيحدثك ويعاودك في بعض قولوا احنا المحطات حتى تتأمل أكثر في بعد هذا العرض ومحموله. فبالتالي خيرت كلمة قراءات لأن القراءة تختلف، وقد أختلف مع من يشاهد نفس العرض في نفس الساعة وفي نفس الفضاء.
0: يعني هذا ليس فقط تواضع منكم أستاذ حافظ الجديدي، بل تأكيدك على قارئك أنه مهما كانت ذائقة المتلقي فهي ذائقة خاصة، ولكل ذوقه وقراءاته لنص يخرج من يدي المخرج والكاتب والممثلين ليصبح بين يدي المتلقي.
1: أكيد، والعرض هو نهاية مطاف جهد مشترك من طرف المؤلف الذي يغيب لحظة أو ساعة العرض.
0: نعم.
1: وكذلك مخرج العمل هو يغيب كذلك، ولكن يغيب وهو حاضر عن طريق أداء وعن طريق المناخ الذي يصنعه العرض لدى المشاهد.
0: تأخر إصدار الكتاب هذا أكيد، لكن هذا يعطيني أملا أنك كنت في هذا التأخر تكتب وتخط إصدارا تونسيا جديدا مسرحيا من قلمكم. هل تنبؤي صحيح؟
1: والله تنبؤ صحيح، لأني فعلا في هذه الفترة كنت منكبا على إعداد كم الأعمال المسرحية التي كتبتها وأنتجتها مع العديد من الممثلين، فبالتالي قلت أجمع هذه الأعمال المسرحية وأقدمها في كتاب يكون عنوانه الأعمال الكاملة، والأعمال لا تكتمل
0: الأعمال إلى 2026 إن شاء الله بقلم الكاتب والباحث حافظ الجديدي. ننتظر أن نقرأ، ومهم جدا نشر الأعمال كغيرنا من دول العالم. هل تفكر في دار الميزان أم في تبر الزمان أم في وزارة الثقافة لإصدار هذا الكتاب بإذن الله في وقته؟
1: إن شاء الله.
0: لم تحدد ناشرا.
1: قلت لي أنا سمعت السؤال.
0: قلت لك هل ستكون دار النشر الموالية هي تبر الزمان أم ستكون وزارة الثقافة أم دار الميزان؟
1: نفس
0: الناشر لكتابكم في العروض الحية، فقرات وتأملات.
1: نفس الدار نعم. وسيكون إن شاء الله التقديم مع الدكتور حاتم الفطنسي.
0: في كل الحالات نتمنى أن تكون إذاعة المنستير والمن يحتفي بهذا الإصدار. سعدنا جدا بصوتكم وحضوركم ودمتم مبدعين على المسرح وتقرؤون المسرح لأنفسكم ولكل من يحب هذا الفن الذي سيبقى مهما تتطورت التكنولوجيا. أهلا وسهلا بك دائما على موجه إذاعة المنستير الأستاذ الكاتب والباحث حافظ جديدي.
1: شكرا شكرا.
0: الخط. هذه أجواء الاستوديو الخارجي لأيمن الشابي، على يمينه روف غديرة وعلى يساره هويدا بن ساسي وشمس الدين هلال. سيغادر جبهته أو الميكروفون المقابل له ليترك المجال لباقي الزملاء وباقي فقرات إذاعة المنستير التي تواصل على مدار الساعة كامل أيام الأسبوع.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم في حدود 4:16 بلغت قوتها 2.4 درجة على سلم ريشتر، وذلك غربي مدينة جرجيس من ولاية مدنينة، وقد شعر بها مواطنو الجهة. أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام دورة 26/2000 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32,035 مترشحا، حضر منهم 25,301 مترشح ونجح 16,182 تلميذا. وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أنه تم توجيه 6,063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. وتصدرت التلميذة تسنيم شريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل بلغ 19.21/20، وهي تزاول الدراسة بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. أكد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي الفردي أن وثيقة مخطط التنمية 26/2030 تعكس رؤية تنموية متكاملة تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات والسياسات العمومية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة وعادلة على المستويين الوطني والجهوية. وأشار إلى أن الوثيقة ترتكز على 3 أجزاء رئيسية، خصص أولها للأولويات والأهداف الكبرى للمخطط، بينما يتناول الجزء الثاني التنمية المجالية التي كانت محور أشغال لجنة السياسات التنموية. كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في هذا الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. توجه الجزائريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ويتكون المجلس الوطني من 407 مقاعد موزعة على 77 دائرة انتخابية من 69 دائرة داخل الجزائر وثمان دوائر مخصصة للجالية المقيمة بالخارج وفق معيار الكثافة السكانية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 6 ونشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
2: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
4: السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون،
5: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
6: مساء الخير، مساء النور، مساء الفنون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في عدد جديد ومتجدد، عدد صيفي بامتياز في مرافق الفنون اللي يتواصل معكم حتى لسبعة متاع العشية. موعد صيفي طبعا كنتم متعودين مثل الخمسة كل أمسية أربعة، توها بالطبيعة مع الأجواء الصيفية ومع البرمجة الصيفية موعدنا بشيكون من الخامسة إلى السابعة مساء. كل أمسية خميس نرحب بكم وينما كنتوا أصدقائي، نجم نقولوا مرحبا بكل مبدعين بكل مثقفين، ألوان متنوعة من الملتقيات من المهرجانات من الأجواء الصيفية اللي باش نشوفوها إن شاء الله طيلة هذا الموسم الثقافي السياحي وأيضا الصيفي بامتياز. لايت كل شيء لايت، نراو العديد من العروض اللي قاعدة تتعرض خاصة في المجال المسرح في مجال المهرجانات الخاصة واللي الموعد يتزامن موعدها مع الصيف، أجواء كبيرة برشا إن شاء الله نحاولوا في مرافق الفنون إنه نواكبها معكم ونحاولوا نكونوا على موعد مع صناع الفرح صناع الإبداع. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تشاهدوا فينا، نرحبوا بالسادة المستمعين ونرحبوا بصديقتنا صفاء من الحمامات. شكرا صفاء على الكلمات الجميلة وعلى المتابعة والمرافقة لإذاعة المنستير. أيمن الشابي هويدا بن ساسي رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، نجوى المهرس خيري تقول لكم أهلا بكم.

0: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا. الحقيقة أنا سعيدة جدا لأنه ضيوفي اليوم عندهم رابط كبير بصنعة الفرح وفنون العرض تبارك الله، ومش حتى فنون العرض اللي سوقوا لموروث كبير برشا اللي هو حتى موروث بلادنا، تقاليدنا، عاداتنا، أجواءنا الحلوة هذية حصيلوا الفنون الكل. اليوم معنا في مرافق الفنون صنع الفرح نقول لك أهلا وسهلا سعمر بسبيس، المسرحي، المخرج، الأكاديمي، الخبير في مسرح الشارع، فن العرائس، السينوغرافي، مشاركة كبيرة معناها داخل وخارج حدود الوطن، معروف معناها ب نجم نقولوا احنا بصمتك الحقيقة في الكرنفالات، كل ما هو فما أجواء احتفالية في الشارع إلا والبهجة والفرح، وهو عندنا مهرجان
1: ان شاء الله والمهرجانات عديده، واحنا تو في افتتاح المهرجانات الصيفيه. دونك مواعيد العروض بدات تتنازل علينا شيئا فشيئا، دونك بطريقه او باخرى.
0: تونس وخارج تونس،
1: تونس ان شاء الله السنه كنا والله في الحق كان عندنا برمجه لبرا، لكن فعل الحرب تاع ايران وكذا كي كنت في الدول العربيه.
0: اي
1: ان شاء الله العام الجاي تستقر الامور ونمشي. احنا المهمه نتاعنا ديما هي افتتاح التظاهرات الثقافية، المهرجانات الكبيرة، دونك نقوموا بالكرنفال، والكرنفال اللي هو روح المهرجان،
0: روح المهرجان
1: هو البوشاوريت المهرجان، هو لافونغو تاع المهرجان، هو الريلانس نتاعو، هو يعني البارتاج باش نعلموا الناس كونه فما مهرجان.
0: يعني هذه العروض الكرنفالية الفرجوية خاصة اللي باش تكون
1: نعم نصنعوا فرجة ونصنعوا الفرحة والبهجة والتفاعل الحيني مع الأطفال، مع العائلات، مع الأمهات، مع الآباء. الحقيقة متاع ربي يعني البرودوي متاعنا يدخل الباج على العائلة كاملة.
0: كما قلت سعمر، هو الكرنفال مرتبط بالمناسبات السعيدة، بالمناسبات الثقافية السياحية، الأجواء الاحتفالية. أيضا هو يعكس كما قلنا رؤية أخرى في عاداتنا، في تقاليدنا، الأزياء، الأقنعة، الفنون، زادة كل الفنون موجودة. احنا توها ولينا حتى الماسكوت معنا ضيف، احنا هكا ولي معنا عثمان.
1: معنا عثمان،
0: عثمان
1: عثمان في أنجل لابس أنجل اليوم بتنكر
0: لابس أنجل ترى رؤوف، احنا معنا ضيف، ورينا الضيف يا رؤوف، ترى خنشوفوا ضيفنا اليوم عثمان. عسلامة يا عثمان، مرحبا بك، أهلا وسهلا. طبعا عثمان عمر بسبيس، ها دور لي انت العائله الكل دخلتها في المجال الفني
1: الغرام. نرجع للتاريخ، حتى الوالده والوالد قبل كانوا عملوا المسرح المدرسي وعملوا كذا. دونك والاخت العزيزه اختي استاذه تاع موسيقى، اخويا فامي دكتور في المسرح زاد كيف كيف، قف في نونتير في باريس وكذا. دونك وانا ندرس في المسرح في معهد عالي الإنسانيات بالمادية، طبعا عندي 22 عام. دونك رئيس جمعية الأورو متوسطية للثقافة والترفيه اللي دخلت هي وتختصت خاصة في عالم الكرنفال. دونك احنا نجولوا في الولايات الكل، في الأصقاع الكل، ونقصوا الثنايا والحناية، نمشي في الطرقات ونمشي في النهوجة ونطعوا للأرياف والمناطق النائية ونعملوا جسور التواصل الثقافي ونحسوا المواطن التونسي أينما كان بانتمائه للوطن العزيز.
0: صحيح، وتفرحوا الكبار والصغار،
1: وتفرحوا مكبار وصغار وشيوخ وكذا. يعني لو كان تشوف الابتسامة في وجه الناس وساعة لساعة حتى بكثر الفرحة، يعني الدمعة بتحس قريب اشتابت بالفرح والشدة، لأنه كيف مشينا في مثلا في حمام الأغزاز اللي هم من 97 ما عملوش تظاهرة قوية في المدينة وكذا في الشارع، يعني الناس كل فزعت، يعني صار فيضان بشري كبير، يعني فرحوا وشاخوا وتفردوا ويحبوا نعودوا نرجعوا لهم. دونك احنا وين نمشيو ديما نعطيو البليس، نعطيو القيمه المضافه للمهرجان. فما كانت مهرجانات كانت ما عندهاش جمهور، وفجاه معناها المدير انتبه كانوا يلزم يعمل كرنفال وكذا، عملنا الكرنفال في المدينه وجبنا الشوارع.
0: الكرنفال هو الاساسي، والكرنفال تسمت به الحقيقه تونس. احنا كي نقولوا الكرنفال ونقولوا زاده كيف كيف فن العرائس ونقولوا لي ماسكوت اللي قاعدين نشوفوا فيهم وهذوما اجواء الفرح، ارتبطت زاده بالمركز الوطني لفنون العرائس، كيما ارتبطت زاده معناها بعنوان الفرح في المهرجانات كيما كنت تحكي
1: بالطبيعة. المركز الوطني فن العرائس يعني مكسب كارير كبير ومكسب وطني عزيز وفيه الكثير من الخيان والاصدقاء والاحبة يعني اللي يشتغلوا غادي كيما وعندنا التعاون مع بعضنا، يعني في الافتتاح ايام قرطاج المسرح العرائس وقاعدين يبذلوا في مجهودات كبيره وقاعدين يحسنوا في الاشياء رغم صعوبه الامكانيات.
0: صعوبه الامكانيات نعم.
1: ولكن احنا زاد كيف تميزنا بالدمال العملاقه اللي ريما دمال فرح واللي كانت هي بروجي يعني مدعوم من طرف المورد الثقافي، وكان يعالج مساله التمييز العنصري والاقصاء كسواء جنسي او ديني وكذا. دونك كانت الاشخاص اللي فيه من مختلف الالوان والاحجام، فجاءت كدعوه للامتداد الانساني وكرفض للكراهيه ورفض الانتماءات. يعني معناش انتماءات، احنا الانسان هو الانسان اللي فينا واحنا البشر. لو كان نحيو الباب تاع البر ما يقعد فينا كان الشر. دونك احنا خدمنا على التسامح والتآزر والتآخي، خدمنا على نبذ التمييز العنصري والتنمر والاقصاع والافراز. دونك هذاك هو كعلاش المشروع نجح، ونجح من تلقاء نفسه. ما نقولكش لكونه احنا قصدنا النجاح هذا كبير، لانه بالحق راه التجربه نتاع الدمال نتاعنا نتاع كجمعيه هي تجربه ناجحه وفريده في تونس. يعني في 10 سنوات قرابه 600 عرض، يجي نحسبوهم تقريبا 60 عرض في السنة. يعني بمعدل أكثر من عرض في الأسبوع. يعني مسافات ماراثونية، جبال، جمال، جنوب، غرب، شرق تونس،
0: يعني من شمالها إلى جنوبها،
1: وما وراء الجبال. في مناطق ساعة لساعة مثلا تلقى تجمع سكني ونمشيو.
0: راهو حتى الغوريلا موجودة،
1: موجودة
0: الغوريلا العالمية.
1: إيه الغوريلا العالمية، كلهم منظومة شخصيات والت ديزني. أنجل هذه نتاع الحلقة بتاعت الصور المتحركة نتاع سيتش. عندنا بيكاتشو، عندنا دوريمان، عندنا يعني ماشا، ميشكا، البانغوان، الباندا.
0: هذوما أصدقاء الأطفال، والله والله حتى الكبار قاعدين يتصوروا معناها معهم.
1: أي تبارك الله، يعرفوهم يبوسوهم راهو يتصوروا معاهم
0: وياخذوا صورة تذكارية معناها.
1: وتجيك بنية صغيرة تقول لك نحب نروح بها وكذا. يعني هذيك الانتركتيفيتي الحينية كالفلاش سوريون في وقتها، هذيك هي الإضافة اللي احنا نعملوها، نخدموا على كل لحظة هذيك.
0: الناس تو تسأل شنو الحس هذا اللي قاعد نسمعوا فيه؟
1: هو سيتان سوفلور اللي هو قاعد ينفخ في وسط الدمية هذه باش يعطيها الحجم الحقيقي والمنتظر ذاك المرتقب. هي حاجة كفاسيليتي معناها الخدمة متاعني، لأنه الدمية الأخرى حاجة كبيرة وحاجة رزينة وتنجم تهزها كان في شاحنة وفي كاميون. هذوما دمية تنجم تطبقهم تطويهم وتحطهم في ساك وتخرج بيهم عادي معناها. وهذه أصغر دمية عندنا معناها،
0: احنا جبناها على قد الاستوديو.
1: قد الاستوديو وذاك واحد. دونك عندنا الأخرين كبار برشا ما شاء الله، معناها يوصلوا علو كبير وقاعدين نطوروا من الاشياء هذه. ودرنيرمون توا قممنا كونه نغيروا النظره نتاعنا لفن الكرنفال، انك دخلت لموني صحابي كيفاش اكاديمي عامل السوربون عامل كذا داخل يخدم في الشارع في كذا وين. لكن العمل ديما بشرف
0: طبعا،
1: ودائما اينما كان العمل اينما كان حل الشرف.
0: واكيد راك تعلمت منه برشا حاجات معني هالفن هذا بالذات.
1: بطبيعه تتعلم حتى الاحتكاك الاجتماعي، لان تعرف طبيعه التونسي في الجنوب
0: للناس اكثر
1: في الريف وفي البدو. وتعرف البشر شنو معناها قيمته، وتعرف تونس في اخر اسقاحها وفي تركنها في الزوايا نتاعها في جبالها في هضابها في برشا بلايص فيها في الجزر نتاعها. خدمنا عروض يعني شاطئيه، عروض في الجزر في جربه في يعني في العديد من الاماكن في تونس. يعني كما قلت لك عدد كبير تضحيات كبيره قمنا بها من اجل احنا نحبوا كونه الدوله التونسيه تعترف بالكرنفال كفن مستقل كيما المسرح كالسينما كالموسيقى. ما نحبوش احنا تابع لاداره المسرح، لازم تكون عنده ادارته الخاصه. بالطبيعه ما يجي شيء بس
0: عنده هيكل خاص به زيادة. هو الكرنفال راهو وحده معناها عالميا، الكرنفال هو نجم نقولوا رقم واحد في الفنون الفرجويه حتى على المستوى العالمي كما قلنا، اللي هو يجب للسياح. عنده معناها اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا زيادة، يعطي فرصه اكثر معناها للمبدعين باش يسموا العربات باش يسموا الازياء باش يسموا العروض. وهذا هو يظل لي عندك تصميم انت زاده الى جانب انك
1: تصميم. انا شوف لي بروجي يختلفوا
0: نعم.
1: فما بروجي دي كرياسيون، فما بروجي دي ري كرياسيون، فما بروجي نتاع تجمر وتاكل القديم نتاعك، فما ريسيكلاج، فما كذا. توا مثلا في مارجان
0: وذاك تحب البيدجي، تحب البيدجي كبير،
1: تحب البيدجي وبيدجي كبير برشا. ساعات يلموك يقول لك شبيك ما عملتش كيما في فرنسا. يا اخي انا عندي امكانيات تاع فرنسا،
0: كل يوم تلم شوالق
1: ما تنجمش. هذه حاجه كبيره برشا تشد اليد. واللي ماتريوم تاعها غاليين. انا قلت لك السوفلور ماهيش مروحه، ماهيش فنتيلاتور، حاجه اخرى اقوى من المروحه باش نجم تنفخك اللبسه وتوقفها وكذا. واحد كيف كيف الماتريو زاد اللي فيهم من أكسفورد تلقى فيهم الامبرميابل وتلقى فيهم ديكوش الداخل مختلفين فهمتني مش نجم تقاوم الريح نجم تقاوم البريسيون دير اللي في وسطها مش زاد محرك العروسة ما يتقلقش دونك فما أريحية أكثر من اللي كانت تقبل
0: وساعات يقعد ساعات طويلة ساعات طويلة في الماسكوت يعني يقعد ساعات طويلة
1: احنا نجير لسيتياسيون سيلون من اللي كونجونكتير بوتنسيال معناها نشوفوا خط الانطلاق العرض ساعات يوخر ساعات فما ظروف مناخية ما تسمحش فما مطر فما يعني ريحة قوية ولا كذا دونك ننتظروا شوية مرور العاصفة ولا يعملوا بلون بي ساعات نبدلوا يعني الشيء اللي كان متفق عليه مسبقا ولكن جروسو مودو صفا لاباس والحمد لله
0: والحمد لله
1: تقدينا الخبرة الكافية وتحدينا الصعاب وتحدينا الرياح العاتية وتحدينا الأماكن الصعبة الميراث
0: والتنقل زيادة
1: حتى في أحياء شعبية صعبة كارتي ديفيسير راهو نحن نعرضوا في سيدي حسين ونعرضوا في الزهور ونعرضوا في الزهروني ونعرضوا في الملاسين ونعرضوا في العديد من الأحياء الأخرى في مناطق يعني مختلفة من تونس
0: نعم وليما سكوت الكل يكونوا معاك وألا ديما أنت عندك بروجي تخدم علي أولادك وانت مشي أنت وانت مشي أنت دي مشي
1: مشي معي بتبيع
0: وانت وين هما
1: بتبيع ذوكم يدوشوا كل يوم ويأكلوا عشاء ويخرجوا كذا يبرفوا ويخرجوا يحوسوا في الليل يبرفوا شوية على البحر ويرجعوا يمتني يقرأوا على أرواحهم هو مش دي ماريونات كيما يجي راهو
0: ديما فما بحوث تقوم بها في المشاريع نتاعك بالنسبه للماريونات
1: بالطبيعه ملو تمشي شويه بالتنظير احنا كنا تو خدمنا على الهوريزونتال وتو تحبوا نطلعوا لفوق دونك اون فا شانجي لو بروجي لو باش نخدموا على الحوت في الهواء باش نخدموا على الحصان باش نخدموا لي طير باش نخدموا على اشياء اخرى الفيرتيكاليتي اكثر من الهوريزونتاليتي وكالعاده ديما الديفيز نتاعنا الوطنيه ديما معناها الكلمه الاولى والاخرى للوطن وموجود الوعز الوطني في كل عروضنا بالعلم العملاق وبالاشياء اللي تحمل رايه البلاد واللي تحمل جزء من تراثنا فهمتني كيفاش ديما نخدموا على حاجات يعني باسيفيك حاجات يقبلوها الناس الكل بمختلف انتماءاتهم ما عندناش انحياز لشيء معين ونشاط جمعياتي ونحاولوا كل الناس نكونوهم ونستقطبوا الطلبة معانا ويفرحوا كيف يمشيوا معانا وبدأوا يتعرفوا
0: وقعت هو معناها تحضر في جيل جديد
1: بتبيع الجيل هو كما في التعليم
0: نعم من العرائسين
1: من ولا كذا تلقاه تخرج
0: نعم
1: حتى في الجمعية كيف كيف يعني جيل مختلفة تعداد في الجمعية وفما شكون خدم وشكون اللي عرس وشكون نمشي لبلاد اخرى وفما شكون اللي التحق بالجامعه في تونس
0: معناها ديما الحبل على الجراره وانت ديما تكون
1: انا شكون حتى نذكر معناها نحب نتقدم جزيل الشكر لكل من ساعد في انجاح اعمال الجمعيه وكل من ساعد في انتاج الوسائل الفرجويه نتاعها ونذكر بالخصوص الزميلة هي تو الصديقة والعزيزة على القلب ضحى السالمي اللي هي ابنة الجمعية وتواجدت وقرأت في المعهد العالي في المسرحي في الكيف ثم عملت ماستير في الليزات في تونس وعملت الماستير متاحة في جزء منها على التجربة متاعنا احنا دوما العملاقة دوما الشارع دوما الفرح دوما البهجة الاجتماعية يعني في الفضاء الرحب في الشوارع في المساحات العامة وكانت دراسة معناها جميلة برشا وتناولت بالمناسبة دراسة حول زاد مسرح الله يرحمه زاد مسرحي لسعد المحواشي العرائسي
0: لسعد الله يرحمه
1: وجزء زاد الثالث كان على تجربة أخونا حسان السلامي زاد اللي هو قيدوم العرائسيين في
0: طبعا
1: تونس
0: طبعا قيدوم العرائسيين السينوغراف والفنان المبدع
1: مخرج وممثل ومخرج
0: وممثل طبعا
1: قام بالعديد من الأشياء في المسرح التونسي وخلى بصمة كبيرة
0: احنا توا بإذن الله الناس اللي تسمع فينا واللي تشاهد فينا عنا موعد معاك سيد عمر يظهر لي في قادم الأيام بالطبيعة
1: إن شاء الله
0: يوم 8 أوت بإذن الله
1: قبل 8 أوت عندنا افتتاح مهرجان المونستير الدولي نار 20
0: جنيه أي
1: باش يكون مع 8 ونص نتاع الليل انطلاق من أمام
0: سي معز عباس باش يفاجئنا
1: البنك المركزي أون فادير معناها مؤسسة الدولة دونك من غادي في اتجاه قصر الرباط
0: نعم
1: والموعد الثاني في المسير باش يكون في 26 جويلية بمناسبة عروس البحر مع المركب الثقافي بالمونستير وكيف كيف بالتعاون مع المركز الوطني لفروع العرايس والموعد الثالث في المونستير ان شاء الله بيكون يوم 8 اوت في افتتاح عشرينيه مهرجان المسرح الجامعي بالمونستير اللي كان قبل مال بالعربي دونك باش نشوفوا الدوره استثنائيه ان شاء الله
0: استثنائيه وكرنفال استثنائي وكي نقولوا المهرجان هذا بالذات انه هو بصمته هو الكرنفال وما ادراك ما الكرنفال
1: الكرنفال هو روح المهرجان
0: روح المهرجان
1: هو الريلونس نتاعو هو الكارت فيزيت نتاعو هو البوشة وراي متاع هو الليسانس اللي يمشي به هو اللي ماج دي مارك اللي بشتاخذها انت عليه وهو أكثر عرض يتبرتجي له دي فيديو على الريزو سوسيو
0: خاصة من الضيوف اللي باش يكونوا محاضرين معنا إن شاء الله من العديد من الدول العربية والأوروبية خاصة وحتى أمريكا باش تكون حاضرة في هذه الدورة روسيا يعني كولومبيا العديد من الدول اللي نفرحوا بيهم إن شاء الله وإحنا كنقولوا المسرح الجامعي بالمنستير ونقولوا معناها مهرجان ثقافي سياحي بامتياز
1: على مستوى المسرح يراهم ساعات ما فماش فرق بين المحترف والهاوي والجامعي لانه الاحتراف هو في جوده العمل والشكل الاحترافي او الجامعي او الهاوي هو تصنيف تصنيف يعني هذوكم ناس تخدم كان المسرح والاخرين يخدموا مسرح وعندهم حياتهم الخاصه والاخرين في مرحله عموريه جامعيه دونك توجدوا نفسهم في المسرح الجامعي وايتها اعمال مسرحيه جماعيه تتجاوز في المستوى حتى بعض الاعمال المحترفه وبعض المسرحيات الهاويه خلت الاثر الطيب وخلت يعني استحسان الجمهور وهم هوات لانه الفن هو عطاء وغزاره وحنكه ويعني يجب تتلهيها بالمحتوى وبالشكل وبالإيقاع العام للعرض وبرمزيته وخلفيته وشنو تختار في الليبوك هذيك يعني المواضيع ما نجموش يكونوا هما بيدهم في كل الأوقات
0: يعني ديما تبدل وتغير وتعمل رشارش
1: وتبدل حتى الشكل وتبدل اللغة وتعمل مسرح الصامت وتعمل
0: أنا نتصور في كل مرة تبدل وتطور معناها في المشروع متاعك ومشروع الجمعية بتبيع سعمر اللي أنه المتلقي زاد يفرح كبير وصغير يفرح شوف محلي يقول لك الألوان تبدلت اللي مسكوت تبدلوا معناها فتلقى متبعينك وتلقاهم متبعينك أول بول
1: يتبعوك وإحنا نزيد نحاولوا باش نرضيو كل الأذواق ونغيروا في الألوان ونحاولوا نكتسبوا كل الألوان ونوصفوهم في وسط المهرجانات يعني في العمل متاعنا مثلا مع الطلبة بترجع لنا للجامعة قاعدين نعلموا فيهم صنع العرايس وعرايس اليد حاجات خفيفة للأطفال كيفاش العروسة تكون وسيلة بيداغوجية لتمرير المعلومة العلمية كيف الصغير تصعب عليه تقول لي تعمل له شخصيات مش تسل له درس إيقاظ تعمل له مثلا على الحواس تقول الأنف شخصية والأذن شخصية والعين شخصية والأصبع شخصية دونك لهنا في العالم الكل دايوغ لأنه العالم الراقي توا كيما ترى في العباد تمشي تخدم العضلات متاعها في قاعة رياضية فما ناس تخدم في الأريحية النفسية متاعهم يخدموا في الذكاء متاعهم يخدموا في الذاكرة متاعهم في قاعات خاصة في تكوين المسرح ويعني وإنشاء بعض الحلقات وبعض الدروس في الخارج من أجل إكساب الإنسان أريحيته النفسية يعني ولا باش تنحي الضغط باش تنحيه ضغط العمل وضغط الحياه تمشي تتفرج تعمل ديفولمون في سيونس دي تياتر لانه التياتر معمول للروح للمخ وللعقل وللذهن وللنفسيه والرياضه معموله للجسد السليم هذاك او للعضلات وكذا دونك نعلموهم احنا الطلبه كيفاش يتعاملوا مع العروسه بصغر حجمك كيفاش تولي شخصيه ويحبوهم وتولي لقشه كبده منهم فهمتني ويعلمهم كيفاش يقروا الصغار وكيفاش الصغير يتماهى معك العروسة هذه كامل لوتو ايدنتيفيكاسيون واللي يمر لمرحلة الكاترسيس ويطهر نفسه من الشوائب ومن المشاكل ومن العقد ومن الانحرافات السلوكية اللي قد تكون في بعض الأحيان طبيعية ما هوش ناتجة عن أخلاقيات فما ساعات الطبيعة لازمنا نعالجوها في الإنسان وفي الجهة الأخرى نعالجوا السلوك والأخلاق متاعه لأنه محاجتين مختلفين ما همش هي بيدهم دونك وإحنا كنكونوا كالطلبة والتلمذات والمركب الثقافي قاعدين نكونوا في جمهور مثقف في المسرح
0: صحيح وجمهور ذواق وجمهور يفهم
1: ويسمع ويتبع
0: ويفهم ويناقشك وينقدك زيدا
1: عنده أدوات التحليل
0: صحيح هذا هو اللي حاشتنا به احنا باش نخليه عثمان يرتاح شوية ناخذوا فسحة موسيقية ونرجع.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: من جديد نقول لكم أهلا وسهلا بكم في مرافق الفنون في عدد صيفي بامتياز. سامر بسباس نجم نقوله فنان عنده طابعه الخاص وعنده مشروع خاص بيه بالطبيعة. اليوم نخدموا عليه كما قلنا تطور الكرنفال وأجواء الكرنفال الاحتفالية اليوم، وفما انفتاح زيادة على العالم في تونس. معناها يظهر لي هذه إيجابية من الإيجابيات.
5: بالطبيعة احنا نحاولوا كوننا نحضروا العروض العالمية والأكثر شهرة في العالم من خلال الشخصيات الذمطة والجزناء اللي يلزم يكون عنا منهم، يعني شكون اللي يكتسب الأشياء هذية، لأنه عنا مهرجانات دولية كبيرة. شنو مش توري للضيوف؟ مش توريهم حاجة في مستوى دولي، في مستوى عالمي راقي، في حاجات بروفيسيونيل. معناها سيفري هم يعني
4: احنا وين من العالم تو تقدمنا، فما تقدم كبير.
5: والله ايش نقول لك، هو القانون الدولي
4: رغم الامكانيات،
5: هو القانون الدولي يفرض على كل دوله كونها تعطي 2% من الميزانيه نتاعها لوزاره الثقافه.
4: نعم
5: احنا مازلنا في 0.64 0.70 كل عام وشويه هكا شويه، مازلنا ما خليناش حقنا.
4: عندنا امل، عندنا امل ناخذوا حقنا ان شاء الله.
5: والله ان شاء الله مش هي حاجه صعيبه، مش حاجه صعيبه بالكل.
4: الايمان الايمان
5: الايمان
4: تونس راهي تشوف الدور الثقافي كبير برشا.
5: دور الثقافه يعني التثقيف، يعني زاد كيف كيف لاكولتيغاسيون، يعني زاد معناها تجنب الانحراف، يعني ما نخليش الشباب يضيع. احنا وين تربينا في دار الشعب ودار الثقافة، وكنا معناها محظونين غادي مع عند المناشطين والأساتذة والمشرفين على مختلف النوادي، وهم اللي كونونا في الحياة العامة.
4: ودائما ما يتبقى من الذاكرة إلا الأجواء هذيك، إلا هذاك التكوين هذاك.
5: توا في الوقت الحالي فما شوية عزوف على دور الثقافة، ولكن كنا حكر الأطفال. بعض دور الثقافة ممكن كانوا مع الأطفال ما في عمرية مثلا بتاع 6 سنين 7 سنين، يعني ما فماش الجذب. يلزم الوسائل تتغير، وعسرنة القطاع وعسرنة الطرق كيفاش تجبدوا الصغير هذا اللي هو يميلك للبورتابل طول. دونك انت كيفاش تنجم تجبدوا باش للعمل المسرحي كيف للعمل
4: كيفاش تنجم تفكوا زاده
5: تفكوا من عزله
4: من مواقع التواصل الاجتماعي
5: هذا وفي الحرفه تاع الالعاب الذم الالكترونيه والفيرتيال ودري شنو، كيفاش ترجعوا لحياته العاديه، كيفاش ترجعوا يعيش الاجتماعيه نتاعو. يعني ولاو معزولين، ولاو كانهم مسجونين في الغرف النوم نتاعهم، وبولدك مسكر على روحه يلعب التليفون ليل نهار وكذا. واحد وش هو تواصله مع الدنيا ومع الناس، وشنو يتعلم في الاخلاقيات وفي المعاملات، وشنو يتعلم في يعني في التصرف وفي ذاته وفي شخصيته، وكيفاش يبني المستقبل، كيفاش يكون متواجد ايجابي في وسط مجموعه ما. هذا الشيء اللي لازمنا ندافعوا عليه، لازمنا نحاربوه،
4: ولازمنا نفيقوا اكثر. هذا هو. شكون اللي عم في الحصه؟
5: عثمان.
4: ماهوش عثمان، لا لا لا مش اصلي ما عثمان. مرحبا بيك. شكون اللي يعمل في الحصه يا عثمان؟
6: بيكاتشو.
4: اسمعني محبوب الجماهير بيكاتشو، شكون ما كانوا يحبوا هذا بيكاتشو؟ التو مازال محافظ على المحبه بيكاتشو.
5: اي
4: طبعا. مرحبا بيك عثمان بسباس. عثمان غرام تعلمته من الوالد. اكثر مسكوت تحبها؟ اكثر واحده
6: غوريلا.
4: الغوريلا، لي انا خاف منها الغوريلا. راهو الغوريلا هي تبدا تعمل هكا هبه وكالصغار الكل كبارا وصغارا خافوا منها الغوريلا.
5: بس بكاميرا خفيه مع روح كوكا راهو بالغوريلا.
4: بالغوريلا مثلت بها. هل نجم نقولوا هالفن هذا وهالابداع ناوي تكمل فيه، ناوي تواصل؟ ناوي؟ لازم العهده
5: عشان شويه
4: عهده. وكي تتعامل معهم مع الصغيرات ومع الكبار، معناها في التصرفات، وتبدا انت فرحان زيدا
6: فرحان
4: على خاطر هما معناها هما فرحانين.
6: ها
4: وتتنقل معاهم هكا صغار من مكان لمكان وتحكي هي المسكوت تحكي.
6: تحكيش
4: تتكلمش انت تنطقها ولا ما تنطقهاش؟
6: تنطقها
4: تردها تحكي
6: نرد
4: تردها تضحك تردها فرحانه
6: لا تشتح زاد
4: تشتح زيد شكرا لك عثمان حابينك تكونوا معنا اليوم باللي ماسكوت هذوما اللي الحقيقه يدخلوا الفرحه ويدخلوا البهجه ديما موجودين تلقاهم في كل احتفال اللي ما العباد تبدا فرحانه برشا اكثر حاجه تفرح بها العباد هكا ولا صغار
6: صحيح
4: صحيح نختموا معك اللقاء
5: المشي بالعصي
4: يعني المشي بالعصي احنا قاعدين نشوفوا ده ماجوريت بالعصي
5: ماجوريت بالعصي
4: بالعصي
5: جميعة ماجوريت قصر هلال
4: قصر هلال حاجة جديدة
5: تغيير للصورة متاعها دونك اختارت كونها تعمل المشي بالعصي والعزف زادة ومفوق العصي ويعني قاعدين نحاولوا جمعية مجلس قصر هلال راهي الأولى وطنيا
4: ما شاء الله عليها وديما قاعدة تطور معناها في
5: قاعدين نحاربوا على المركبة الثانية
4: والحمد لله
5: بس يعني احنا الصوره وهم الصوت
4: هم الصوت
5: هم الموسيقى هم النغمه هم الرنه هم اللحن
4: صحيح
5: واحنا التعبيره الجسديه الصوره يعني هذيك هي معناها في القناة تكامل كبير ويعني حتى العديد من مديرين الثقافه والمهرجانات يستدعونا مع بعضنا للتاسيس الفقرات بتاعهم لانه منظر
4: فما تكامل يظهر لي في صنع الفرجه والمشهديه
5: فما
4: الفرجويه
5: تكامل وفما زاد تعاون وفما تعاضد وفما نهزوا بعضنا خاطر احنا كي نمشيو الجنوب واحد في نابان الاخر يهزوا
4: اي
5: نلقاو بعضنا احنا نقولوا في الغربه ما احناش في الغربه احنا في تونس وكيك نبداونا نحبوا نفدلكوا نقولوا في الغربه احنا نقول علينا مشينا للجنوب
4: شكرا لك عمر بسباس على اللقاء الخفيف اللطيف وانا نعرفوك ناقد شرس غيرة على البلاد والعباد ولهذا ان شاء الله مرة اخرى فرصة اخرى ندخلوا معاك للكواليس وندخلوا معاك للورشة متاعك ونعملوا وثائقي لما لا بالصوت والصورة ونعيشوا معاك المراحل هذه الكل حتى في الترقيع وفي
5: مرحبا بكم طبعا بيانتوب
4: وانت ديما في الفريب ديما في الفريب لا ولا ديما في القماشات
5: في الكنكيري اكثر من اللي في الفريب
4: في الكنكيري
5: في الكنكيري في المكسيري اكثر من اللي في الفريب خاطر الفريب تلقى حاجه باليه ماما باش تاخذ حاجه دورنمون ارتيكل صغير مثلا ما عرفش حاجه باش تزين بها ما تنجمش تاخذ لبسه بالفريب وتوضفها
4: شكرا لك عثمان بسباس سيد عمر شكرا لك شكرا من نجاح الى اخر وللحديث بقيه للحديث بقيه
5: ياسر محلاه استوديو مبروك اذاعه المسير مكسب للتوانسه الكل ومن هنا باش تخرج احلى صوره واحلى صوت واحلى عباره فهمت شيء ونتمنى المستمعين المنسير إذاعة المنسير يكونوا أوفياء كعادتهم
4: إن شاء الله
5: ويجدونا في اللزام وفي اللجام وفي الفيو وفي كل شيء ونحن نفرح
4: عنا زيدة بطلة خارقة للعادة بعد شوية باش نستقبلوها بعد نغم شو رأيك
5: صحة وربي يبارك لها في صحة
4: أول تونسية تدخل موسوعة جينيس في يعني أعلى الضربات متاع التيكواندو الجانبية وأيضا تدخل بشعرها إلى موسوعة جينيس مشعرها مش كوافرة أكيد مش كوافرة شكرا لك دمر شكرا لك تحياتي لك نغم ثم نعود
7: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 104.7

0: تغرس يا عواطف حسيت أنا في اليورو.
1: أهلا وليد، غصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: العملاق لطفي بوشناق مواصلين معاكم لقاءنا في مرافق الفنون. كي نقولوا مرافق الفنون نقولوا قامات فنية, نقولوا نجم, نقولوا احنا ناس مبدعين خارقين للعادة. ما بينهم سارة ركباني, كي نقولوا سارة ركباني اسم معروف داخل وخارج حدود الوطن, وخاصة في الخارج معروف اسم سارة ركباني, اول تونسية لتدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن طريق التايكوندو في اعلى ضربات جانبية, أسرع ضربات جانبية. سارة ركباني تونسية كما قيل في العديد من الصحف العربية والتونسية, يقولوا حلقت بشعرها إلى موسوعة جينيس. سارة ركباني احترفت السيرك بشعرها وحتى معني باللوحات اللي قدمتهم, مشروع كبير تخدم عليه سارة في قادم الأيام. أحلام تحققت منها وأحلام ما زالت ما تحققتش, وآخر حلمة في بالي بيها ومن رش معني كبرت الأحلام معاك ولا سارة اللي تحب تكون مانكا. المانكا هذه موديل يعني عارضة أزياء في الهواء, وهذه معناها هي الفكرة خارقة للعادة. مرحبا بك بلادك, وانت بنت المستير, بنت إذاعة المنستير.
1: صحوا لكم لباس.
0: نقربوا شوية للميكرو, قال لنا صديقنا التقني. أيوه, شنحوا لك
1: لباس؟ الحمد لله.
0: سارة أول مرة, مش أول مرة جي إذاعة المنستير بتبيع؟
1: هذه ثاني مرة.
0: ثاني مرة, مرحبا بيك.
1: هو ثالث مرة. ثالث مرة.
0: وانت صغيرة ببي دخلت لها؟
1: أي, وانا صغيرة أما مش ببي, وانا معناها تلميذة دخلت لها.
0: نعم.
1: أول كي هزيت أول بطولة, بطولة تونس
0: في تايكوندو.
1: أي, في تايكوندو.
0: في تايكوندو. رحلة كبيرة خارقة للعادة, حاجة معناها تفوت شوية العقل بالنسبة للتونسي وبالنسبة للإنسان العادي, كي يشوف سارة ويفهم فنها ويفهم الرؤية اللي حابة تخدم عليها من أول المشاركات متاحة وحلمتها كيفاش تحققت.
1: باهي, انا اون جينيرال اي حاجه نخمم فيها راهو عندها الطابع الخاص متاعي انا, معناها حتى كي نخمم في لار مارسيو ولا نخمم في الفن نخمم بطريقه تخصني يعني. وتنجم تقولي لي ديما في اي حاجه تعرضت للنقد معناها, وتنجم تكون حتى بديت من العائله ولا من الانتراج متاعي, انه تلمو عندي ايماجيناسيون لل

0: ورؤية خاصة للحاجات اللي نعمل فيهم. تنجم تقول اللي إنسان يردوك معناها وين طاير فاش تعمل معناها
1: فاش هدية مجنونة
0: مين جيب التخمام بالرسم انتي
1: مين الأفكار هذوما.
0: دونك أنا جست إنسانة أي حاجة نؤمن اللي أي حاجة نؤمن بها نجم نعملها تو سامبلومون. حتى وصولي انه في الاذاعات وفي التلفاز معناها كنت اتخيل روحي انه باش نكون معناها مصدر الهام انجور ملي انا صغيره امنت بالحاجه دي ولقيت انه سيفري ان الحاجه اللي نؤمن بها هي اللي تصير
1: خاصه في الهرهانج.
0: مش كان الهرهانج الحقيقة. أنا في السيرك عملت معظم الاختصاصات الهوائية منهم الهرهانج ومنهم الحاجة الثانية اللي بريسك تولولة في العالم العربي هي اللي تتعلق من الأسنان باللغة العربية واللي هي التيث هانج. والهرهانج هي تتعلق من الشعر. والحقيقة تنجم تكون في العالم انه فما عباد تعمل الهيرهانج. انا عندي بصمة خاصة في الهيرهانج انه عاملة ميلانج بين الهيرهانج والفنون الاخرى مثلا بين الفن بين
1: المسرح
0: بين المسرح الفنون القتالية. يعني منحبش نكون متميزة في اختصاص. نحب نخلق من الاختصاص هكايا وندمج بين اختصاصات. علاش ليه ما تكونش البداية من تونس؟
1: تقترح عليك مواضيع معناها من منتجين ولا الأفكار أفكارك أنت معناها تحب تجسدها؟ أكيد فما مخرجين معناها مسرحيين عرضوا عليك أنكم باش تكون موجودة في التعبير الجسماني في
0: أي المسرح. هي بدأت تجيهم أفكار كيروني وراء العروض متاعي ويقترحوا عليا برشا حاجات.
1: آخر عرض خدمته
0: وديجا فما مخرج هو اللي خلالي هيك زرع فيه الروح متاع أنه نحب ندخل العالم متاع المسرح. هو طاهر بالعيسى حبنا نوجه له
1: بالعربي تحية لي
0: بالرسم. المخرج هذاك
1: هو هذا فن هو مخرج خارق للعادة يعني فنان صف آخر.
0: الإنسان المخرج هذاك نحبه برشا خاطر خلاني حلي برشا أفكار أخرين.
1: نعم
0: منهم الأفكار متاع الفكرة أنه نعمل ميلانج بين الهيرهانج وبين المودلينج. وإن شاء الله في تونس تبدأ من تونس المودلينج. أنا نحب نحكي للمسؤولين متاع في الدومين متاع الموضة أنه فكرة حلوة علاش ما تخرجش من تونس. علاش ما يكونش الفلاين موديل؟ علاش ما تكونش تونسي؟ علاش هي ما صارتش في العالم الكل؟ علاش ما تصيرش في تونس؟ دونك حاب نوجه الحاجة هذه
1: للمسؤولين
0: في عالم الموضة. خلينا نعملوا موديل سبيسيال ومدامي حاضر الحاجة هذه علاش لازم تجيني البروبوزيسيون من برا؟ علاش مش من تونس؟
1: مش من تونس؟ معقول كلامك بطبيعة. وهذه حاجة لأول مرة تصير في العالم. تقوم بها سارة ركباني وإن شاء الله يا ربي يتحقق الحلم.
0: كما في العالم صار اختصاص جديد اللي هو عملت له عرض ديرنيير مو قدام السفراء متاع كوريا في انه اول مره يصير اريال فري ستايل تايكوندو اللي هي فري ستايل تايكوندو اختصاص في التايكوندو تصير عليها دي كومبيتيون. دونك توا ولا فما ميلونج ولا انسان يعمل في البومزي في الهواء. دونك هذه حاجه جديده عالميا. دونك خلينا ندخلوا حاجات خليها تخرج من تونس. الحاجه هذه خليها تنجح من تونس.
1: تقول مادام انا تونسيه والفكره تونسيه انا تونسيه ونقعد نصمم في افكار وحلمتي تتحقق نحبها تخرج من تونس.
0: يا ريت باش يجيوني معناها دي بروبوزيسيون
1: من العالم
0: ولا
1: وبعد يستضيفوك معنا
0: باش انا ننجح. غادي باش تقولوا هكي تونسيه
1: تونسي.
0: علاش ها عنا لي زاكسيل كولي كيب انه الحاجة هذه تخرج من البلاد هذه.
1: نعم جمهور المونستير وجمهور العالم زي اللي باش يكونوا حاضرين في الدورة 20 لمهرجان الدولي للمسرح الجامعي على موعد معاك إن شاء الله في سهرة الافتتاح. باش تقدم عرض إن شاء الله باش تقدم لنا عرض متميز جدا في مسقط رأسك المونستير بطبيعة ولأول مرة يظهر لي.
0: أنا فرحانة برشا خاطر لأول مرة فما برشا عباد ما يعرفوش لي أنا من أصيلة ولاية المونستير. و ونحب بلادي برشا وفرحانة برشا إنه باش نعرفها في على شان انترناسيونال في فيستيفال انترناسيونال بالاختصاص متاعي، وبما أنه هو يخص المسرح وأنه نربط بين الاختصاص متاعي والمسرح حاجة مزيانة برشا باش
1: تكون السين في الفضاء السينة،
0: إنه المرة هذه ما هيش باش تكون الميزون سين على السول أكاها وباش تكون الميزون سين في الهواء وفي القاعة.
1: نعم
0: دونك أنا فرحانة برشا إنها باش تكون الحاجة هذه تونسية.
1: هاكا 8 أوت إن شاء الله باش يكون تكونوا على موعد مع سارة ركباني. نحبكم تكونوا حاضرين الكل باش تشوفوا حاجة خارقة للعادة. سارة برشا طموحات يظهر لي توا، معناها عندك دي بروجيت قاعد تخدم عليها على المستوى أنت يظهر لي قاعد تدرب وتكون، وأيضا قاعدة تخدم ياسر تشتغل وتجيب معناها تربط وتشبك في علاقات معناها ما بين تونس والخارج، وتعمل في مهرجانات وتخرج للشارع وتوصل معناها الفن والفكرة اللي تحب توصلها معناها للناس الكل. هذا هو معناها يظهر لي مشروع كبير قاعد تخدم عليه.
0: هي برشا حاجات مغرومة بيهم. أنا على باز أستاذ تربية بدنية ورياضة دونك إنه أصلي إنه أنا ندرب والاختصاص متاعي الجمباز الإيقاعي. بالنسبة للمشاريع الأخرين هي أنا أبسست برشا بالفن إن جنرال، دونك أي حاجة مربوطة بالفن باش تلقاني هيك موجودة فيها ونحب نطور فيها الروحي وللانتوراج متاعي. بخلاف أي حاجة نحسها مربوطة ببعضها، أنا نحس أي حاجة نجم يكون نجم تكون سيرسين، دونك نجم نكون أنا الارتيست، نجم نكون أنا اللي ننظم الحاجة السينيكية، نجم نكون أي حاجة مربوطة بالفن. دونك إن شاء الله باش تلقوني في برشا مواقع وأنا برشا مشاريع.
1: سارة صورة اللي في الشاشة تو هذيك اللي قاعدين يشوفوا فيها سادة المشاهدين وين هذه؟ تيكواندو والأخرى معناها هيرهانج.
0: هيرهانج في الشارع في البلاد العربي.
1: في البلاد العربي وين؟ سوسة
0: تونس.
1: تونس في البلاد العربي. تونس العاصمة. وكيفاش كانت ردة الفعل وما بين الطرائف اللي صاروا لك معناها في
0: لا انا صارت لي برشا طرائف.
1: شنو رايك لو كان بعد الاخبار نحكيهم الطرائف هذوما
0: ان شاء الله؟ يلا هي واصريت
1: هي واصريت باش تكون معايا لانها ملتزمه معناها بي نجم نقولوا احنا ضيوفك ان شاء الله اللي باش يكونوا منين ضيوفك ساره؟ ضيوفك
0: من استراليا.
1: من استراليا جايين احنا مش دوك 5 دقائق بعد الاخبار
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك ساره. يلا

0: السادسة مساء على مجيء إذاعة المنسير. مع تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين: نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع. بلدية القيروان تتعاقد مع مكتب دراسات للانطلاق في مراجعة مثال التهيئة العمرانية للمدينة. في ولاية نابل انطلاق عملية جني الطماطم وتحويلها بعدد من وحدات التحويل بالجهة وسط توقعات بتراجع الصابة ومستوى المساحات المزروعة. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. احتضنت ولاية المهدية المهرجان الوطني الأول لسلامة المرورية من تنظيم لجنة السلامة المرورية بالمهدية، وتخللت التظاهرة ورشات تحسيسية توعوية إلى جانب حملات أمنية استهدفت سائقي السيارات والدراجات النارية، علما أن معتمدية المهدية تحتل المرتبة الأولى في عدد حوادث الدراجات النارية القاتلة. المتابعة في الريبورتاج التالي لنادر إسماعيل.
1: هي تظاهرة تحسيسية توعوية نظمتها جمعية السلامة المرورية بمشاركة عدد من الجمعيات المدنية وبتأطير من المنطقة الجهوية للأمن بالمهدية. تظاهرة استهدفت بالأساس سائق السيارات والدراجات النارية. السيد يامن بي الشطي رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور.
2: أول مرة معنا أني بين موت هيك، الهدف نتاعه هو توعية مستعمل طريق المواطنين بمخاطر الطريق وبضرورة الحفاظ على سلامتنا وكيفية توخي الحذر عند السواق. برنامج هذا تنفيذ من مخرجات الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات السلامة المرورية 2025-2034 على المستوى الجهوي. الهدف منه هو إيجاد مجتمع واعي بمخاطر الطريق وواعي بملف السلامة المرورية.
1: تحتل معتمدية المهدية المرتبة الأولى وطنيا من حيث حوادث الدراجات النارية القاتلة. جمعية السلامة والأخلاق المرورية انطلقت في تنظيم حملات تستهدف مختلف الفئات للتوعية بأهمية السلامة المرورية. الدكتور حازم بن غزلان رئيس جمعية السلامة والأخلاق المرورية.
3: فئتنا المستهدفة الناشئة من الشباب والأطفال، مدارس، مصارف جوالات مع الكشافة، يوم الجهوي كل عام يصير في المهدية هو يوم تحسيسي، حبيناه يكون إكسبسيونال على خاطر صار الوقت باش يقول قال الكلام الكبير. يا ناس ثيقوا، رحنا وصلنا لأرقام كبيرة ياسر مرعبة، أرقام تفجع. شكون هم هذو مسيراتنا وحبابنا وناسنا هم لين هذو يعملوا في الحوادث مرور؟ احنا قررنا زادة مش نعملوا بحث في مستشفى طار صفر بالمهدية يتصل بكل ما هو حادث مرور، وحبينا نعملوا زوم نركزوا على ولاية المهدية وشني خصائصها وعليش ولاية المهدية تولت في المراتب الأولى في عدد الحوادث المرور وحتى في القتلى.
1: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: إلى القيروان حيث تم اليوم إمضاء عقد مع مكتب دراسات متعدد الاختصاصات يهم مجالات العمران والبيئة والتنقل والتراث والمياه للانطلاق في مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة القيروان، ما سيساهم في توسعة مجال المدينة وتخفيف الضغط المروري في القيروان. المتابعة لنادرة برجب.
4: مثال تهيئة العمراني الجديد الذي تم إمضاء عقده اليوم بين بلدية القيروان وشركة خاصة للدراسات سيساهم في توسيع مجال المدينة، إضافة إلى أنه سيساهم في التقليص في أسعار الأراضي. حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان والمكلف بتسييرها.
5: مدينة القيروان اللي هي محاطة بالطريقة الحزبية يعني بالضبط يعني 3000 هكتار، ولكن نحن باش نوسع مجال التأثير ومجال العمل بتاعنا بعد الضبط أقل حزب كيلومتر. دونك مجال المدينة والطريق الحزمي مجال بتاع التطور عمراني كبير يلزمنا نفكروا فيه، معناها باش تشهد معناها والطبان معناها تولي بمثال النجم وراون نرخصوا حتى في القيمة بتاع العقار. التكلفة بتاع مكتب الدراسات الدراسة هي في حدود 225,000.
4: سيمكن مثال تهيئة العمراني الجديد في وضع الخطوط العريضة لمشاريع النقل الجماعي والمنتظم في مدينة القيروان والتقليص من الضغط المروري. أيمن غدير مكلف بالنقل واللوجستية في مثال تهيئة العمرانية الجديد.
6: مثال التهيئة العمرانية باش يحط الخطوط العريضة للمشاريع النقل سواء النقل الجماعي وإلا النقل شبه المنتظم للأشخاص اللي هو الواجهات والتاكسي الجماعي، باش يحاول يربط أماكن التوسع الجديد نتاع مدينة القيروان بشبكة النقل ويوفر ويخلي النقل أسهل معناها ونقصه من الضغط المروري اللي موجود اليوم. خططات جديدة لشركة النقل الجهوي بالقيروان، خطوط توسع جدا نتاعها، إعادة الهيكلة اللي قاعدة صايرة توا، كيفاش نجموا نوظفها في مخطط التهيئة العمرانية الجديد لمدينة القيروان، وكيفاش نجموا نربطوا مستقبلا الأماكن التوسع وخاصة الأماكن اللي مستقبل التنقل اللي هما الإدارات الجديدة وإلا المراكز التجارية وإلا المناطق الصناعية وكل.
4: شكري مثلوثي مكلف بإعداد دراسة مراجعة مثل تهيئة العمرانية يتحدث عن مراحل هذه الدراسة.
7: مرحلة أولى مرحلة التشخيص وتقديم فرضيات تهيئة، المرحلة الثانية مرحلة الدخول في تفاصيل مشروع مثل تهيئة العمرانية، ثم المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة النهائية اللي هي تقديم المثال النهائي معدل بعد الاستقصاء العمومي. تعلق الملف مثل تهيئة العمرانية لمدة شهرين على مستوى البلدية باش المواطن يبدي رأيه فيما يتعلق بمثال تهيئة العمرانية.
4: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: انطلقت بولاية نابل عملية جني الطماطم وتحويلها، والتي من المتوقع أن تشهد حسب التقديرات الأولية تراجعا طفيفا على مستوى المساحات المزروعة والمقدرة بحوالي 15 ألف هكتار. التفاصيل يقدمها كاتب عمل الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدل للتحويل بنابل محمد حسن في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
8: انطلق موسم عملية جني الطماطم المعدل للتحويل منذ أيام بجهة نابل أمام صعوبات خانقة لا تزال يعيشها الفلاحون. موسم بس نمشي فيه تأخير نسبيا ببطء كبير على مستوى المساحات نابل 4500 وطنيين 15000 هكتار حسب المؤشرات الأولية. يقدر قمة الإنتاج بحوالي 800000 طن طماطم معدل للتحويل، أي بفارق 200000 طن على موسم 2015. يعني الموسم بس نمشي يكون متوسط لأكثر من ورقة حتى بقم برشا عوامل مناخية وعمل تبعية وبرشا صعوبات اللي خلت الانتاج السنة مش صعبة العالم. والإشكاليات اللي تم طرحها سواء على مستوى الهيئة الاتحاد وغيرها، على سبيل الذكر السعر المرجعي عند 4 سنوات ما زلت 270 مليم حبست 4 سنوات، برغم شوف كلفة الانتاج في شكل تصاع صاروخي سنويا إذا كان مسكن حتى يكون دفوة ساعات العام، برغم طالبات الملحة من طرف الجامعة الجوية والاتحاد المحلي، لكن ما قال ما كناش كنا سمعنا. هنا عندك مشكل آخر هو اليد العاملة الفلاحية. يعني تو تعرف اللي دعم الشباب عزوف على الشارع عن القطاع الفلاحي، انا مش عارف يوم ومش القطاع الفلاحي راهو في وضعيه صعبه جدا القطاع الفلاحي يعني وهذا بخطوره.
0: أكدت نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم توصل العمل بنظام الطرب في الدفع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة منتصف شهر جويلية الجاري اجتماعا مع الكنام بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك. بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ذات تقديمه اليوم السياسات التنموية المضمنة في مشروع مخطط التنمية خلال جلسة استماع لكافة اللجان البرلمانية أن الخطة المرسومة للفترة 26-2030 تهدف إلى بلوغ التغطية الصحية الشاملة كاستحقاق وطني من خلال ضمان ولوج الجميع دون تمييز لخدمات صحية متكاملة وذات جودة وفق تعبيره. ومن جهتها أكد رئيس الديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي أن السياسات التنموية في وثيقة المخطط التنموي تقوم أساسا على التكامل بين مختلف القطاعات.
9: وثيقة المخطط 2026-2030 يتكون من 3 أجزاء رئيسية. جزء أول كنا قدمناه هو اليمس يتعلق بالأولويات والأهداف الجملية لمخطط التنمية، وجزء ثاني يتعلق بالتنمية المجرية. واليوم شفنا مع بعضنا في إطار أعمال اللجنة السياسات التنموية. كما تعرفوا مخطط التنمية تمحور حول 5 محاور جوهرية تتعلق أساسا بضمان التنمية الاجتماعية العادلة والشاملة وتحصير الاقتصاد الوطني، ومحور ثالث يتعلق بتعزيز الأمن المائي والغذائي والأمن الطاقي والأمن التكنولوجي، ومحور رابع يتعلق بحوكمة المؤسسات والإدارة، إضافة إلى المحور الخامس المتعلق بالتنمية المجرية الشاملة والعادلة. في هذا الإطار تم تقديم جملة من الأهداف الاستراتيجية لكل سياسة عمومية وكذلك البرامج والأنشطة اللي إن شاء الله يتم برمجتها لتنفيذ هذه السياسات. مكننا إن شاء الله من بلوغ الأهداف السامية للمخطط التنمية، واللي من أبرزها رفع معدل النمو إلى حدود 4.2% كمعدل لكامل فترة مخطط التنمية، مقارنة بمستوى الحالي مثلا في 2025 حققنا فقط 2.6%.
0: مكن المشروع التونسي لتاليمو بيتري من تمويل 86 مشروعا بقيمة تناهز 5 ملايين يورو. رئيس المشروع ومدير التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل عبدالله الزريبي أكد أن هذا المشروع يستهدف أصحاب أفكار المشاريع والتونسيين المقيمين في الخارج لتشجيعهم عبر برامج استثمارية.
10: المشروع هذا يدخل في إطار التعاون التونسي الإيطالي في مجال الهجرة الدائرية، في أهدافه هو تشجيع الابتكار والمبادرة الخاصة من طرف التونسيين بالخارج، التشجيع لأهداف مشاريع مشتركة بجهات التنمية الاقتصادية تستهدف خاصة أصحاب أفكار المشاريع من أصحاب شهادات التعليم العالي والتكوين المهني، تحسين حوكمة مشاركة الجالية في برامج التشغيل والتنمية في تونس، تطوير فرص العمل بمناطق التنمية الجهوية بتونس. يعني تم خلال هذا المشروع دفع منح تقدر ب 20,000 أورو لكل مشروع في المرحلة الأولى و 17,000 أورو لكل مشروع في المرحلة الثانية. هم في الأصل 86 مشروع تم إنجازهم في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. في المرحلة الأولى تم إنجاز 56 مشروع، وفي المرحلة الثانية من المشروع تم إنجاز 30 مشروع. المرحلة الأولى المشروع هو 3 مليون أورو، المرحلة الثانية المشروع هو 2 مليون أورو.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع المعروف بطبيب العائلة. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على الحلول. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
2: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
1: يغزلنا اللون،
2: يشاكسنا المسرح،
1: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: في مرافق الفنون
1: ترقص الألوان،
2: تبتهج الصورة،
1: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: طبعا هذه الأغنية نهديها لكل من يحتفي ويحتفل بمناسبة سعيدة. سيف الدين معيوف الفنان التونسي اللي باش يكون معنا بعد قليل في مرافق الفنون. رجعين معكم طبعا لاستقبال ضيفتنا سارة ركباني. خذيت بخطرنا سارة وزيدنا 5 دقائق من وقتها بالطبيعة. مرحبا بك سارة، لأنك عندك برشا ما جيتش إذاعة المونستير وستوديو جديدة هكا ولا سارة. طبعا نذكروا للناس اللي تحقت بينا في الاستماع، سارة ركباني أول تونسية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أول تونسية حلقت بشعرها إلى موسوعة غينيس كما قيل، تحترف فن السيرك والعديد معناها من الهوايات الأخرى اللي فيها جانب كبير حقت حلمها فيه. قلنا سارة من قبل معناها تعرضت لبرشة تنمر، اللي تعرض للتنمر ساعات يولي معناها هكا ياخذ في خاطره ويحب يبدل، معناها يقولك أنا فاش قاعد نعمل، معناها ما قلت هيش الكلمة هذه بكل
1: بهي جان. قل لكم أنا كيفاش واجهت التنمر في حياتي، يرجع التركيبة متاع الشخصية متاعي ترجع للوالد متاعي. هو إنسان كان مغروم بليزر مارسيو، مش كرياضة، كان مغروم بها كفلسفة، يعني كيفاش نتعامله مع الغضب وكيفاش نتعامله مع الأمور الصعبة والأمور السهلة. يعني كيفاش نستعمله الفنون القتالية، هوك علاش ننصح العباد باش تدخل صغارها الفنون القتالية للمونتاليتي أكثر من أنه يدافع على أرواحهم، من بعد يدافع على أرواحهم. دونك يدافع على رواحهم مش كضرب، معناها ينجم يدافع على رواحهم في كيف طريقة التعامل
0: بالفكر
1: بالأمور النفسية وكيفاش يخرجوا من برشا حاجات، خاصة احنا في عهد ستريس وعهد التنمر وعهد السوشيال ميديا وين تلقى دي كومنتير ما تنجمش توقف.
0: سهل التنمر،
1: سهل انه تتعرض للابتزاز والتنمر وكل شيء. دونك بالنسبة لي اني كنت شخصيتي معنا إنسانة تعشق التحدي وتعشق المواجهة، وأي حاجة كنت نتعرض لها للتنمر كنت نحب نثبت أنه الحاجة هذيك ياسر محلها وياسر قوية وكنت نواجه بها. دونك كنت نرى فيها طرف بالنسبة لي أنا، وكنت نبني عليها وتنجم تجيني منها أفكار محلها تهزني الحاجات ما أقوى وما أحلى.
0: استثمرت التنمر معناها باش تتقدم وتطور في الحاجة اللي أنت حلمت بها باش توصل لها.
1: هذا هو. أنا تعرفت التنمر في بلاصة برشا بلايص لما حال.
0: في تونس وخارج تونس.
1: من منين بديت أنا وين؟
0: نعم.
1: وكنت تنجم قل لك معناها التنمر عبارة على أفكار عبيت، نجم تزني الأفكار أخرى عملتني برشا الحقيقة معناها.
0: زيدوا من التنمر باش نزيدوا من الأفكار.
1: معناها هو أنا نرى فيه نقد حتى مهما كانت الطريقة متاعه سواء باهية ولا خايبة. دونك أنا متقبلتها في كل حالات.
0: باش تواصل في أحلامك العجيبة والغريبة.
1: والله أنا أجي نقول لك المخ هذا ما يخلينيش ناقف على الأحلام متاعي.
0: نعم
1: ونجمش ناقف
0: معناها في عمر 25 سنة.
1: سؤال هو أي. حتى كان 70 سنة هك تشوف في برشا ممثلين وقادرين ويقول لك إذا وفاء الحلم وفاء الحياة، معناها
0: وفاء الحياة وفاء توقف
1: ديما فما أمل لكل شيء. ولو أنه نجم نفقد الأمل في كل شيء أما ما نفقدوش الأمل في رواحنا.
0: الحياة لازمك تستغلها معناها بكل ما فيها.
1: أي أنا الحقيقة نستغل كل شيء باش يخليني نستمتع بالحياة. ما عرفش إذا تفهموا فيا، أما أنا نجم نستغل أي حاجة باش تخليني ندخل في الإيماجيناسيون متاعي، ونجم تكون الحاجة هذيك محسنة ولا تفرح، وتنجم تلقاوها سيرسان، وتنجم تلقاوها في فكرة، تنجم تلقاوها في مشروع، تنجم تلقاوها في اسم حاجة. دونك لا يأسى مع الحياة.
0: سارة ركباني أصبحت قدوة، قدوة باش الإنسان يجازف زيادة بأفكاره بأحلامه ويمشي وراها كيف ما عملت. يعني أنت خاطر البداية كنت تحكي حتى من الوالدة، كانت الوالدة تخاف عليك برشا معناها، واحد يتعلق من شعره وش تعلق من سنيه ومن رقبته وبشيش نقروحه، معناها دي ما بين قوسين رواها لأنه فما تكنيك معناها كانت تخوف ماشي في بالها. هو هكا
1: هو باش نخلي أنه الوالدة متاعي ربي فضلها جيجي
0: ربي فضل
1: هي وجدتي ربي فضلها زيادة فتوح خاطر عملت فيهم عملت فيهم اللي بيتعملش الحقيقة مش مني بيتعملش بسانس خائبة. معناها جيتهم بأفكار مجنونة عملتها لهم في الدار, بدأ كل شيء من الدار خاطر أنا سيلف توت. معناها الهير هانج بدأ من الدار والتيث هانج بدأ من الدار, معناها وليزار مارسيو كل شيء بدأ من الدار. دونك راوني كيفاش بديت بالهبلة متاعي كل الشعلة اللي بديتها من الأول. دونك من الطرف اللي جيت أول مرة دي نذكر بعد قديش من شهر وأنا ندرس على الهير هانك. باي ذا واي لازم حاجة تتقرا عليها وحاجة صعيبة برشا باش تطلع الشمام متاعها وباش تعرف شنية تاكل وكيفاش تحافظ على صحتك, خاطر حاجة ياسر ريسكي على الأخر. دونك مش ما نشجعش الصغار باش انه يعملوا الاختصاص هذا, اما نشجع انه تعرفش تعمل وتقرا برشا على الحاجه اللي تعمل فيها قبل ما تبدا فيها, خاطرها عندها برشا مخاطر صحيه على الكولون فيرتيبرال وتنجم تسبب شلل وكسور. ولطف عليكم الناس الكل دونك عندهم الحق يخافوا العائله نتاعي. مي انا قريت عليها وبويسك انا نقرا ايديوكاسيون فيزيك, دونك حتى قرايتي سهلت لي انه نعمل الريشيرش نتاعي. وبعد اشهر تحضير بدني وسيشيكمو وكل شيء كما نقولوا احنا والبلاصه اللي باش نعمل فيها والماتيريال اللي باش نستحقه, عملت حبل حضرت كرسي علقته في البركون الحبل وماماتي يعطيها الصحة تفجعت تفجعت وكلمت العائلة أول مرة تخسيني باش ننتحر. دونك ولو إنه أنا باني أمل على حاجة جديدة ما هي تخسيني فقدت الأمل في الوقت هذاك. دونك بديت وعلى السادي وعلى يامي وين أمك وكهو طلبوا لي العائلة
2: هذا ينقلوه تو الناس اللي تسمع فينا أو صغيرات وشباب والكل, راهو هذه بدراسة أنت قاعد تعمل في دراسات وقاعد تخدم عليه.
1: عملت ريشيرش
2: كبيرة برشا
1: وسرقت برشا معلومات.
2: ما تستهونوش معنا مش تمشي وتو تحطوا كرسي وتمشي تجيبوا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا ما نسحكش مش تحاسبني في الموضوع هذا. دونك أنا حذرت مرة أخرى أنه لاخت السيخ هي هو بيرفورمانس دي ريسك, هي أنك تعرض روحك لحاجات قريبه من ريسك. دونك لازمتها برشا تدريب وبرشا ماتيريال سبيسيال وبرشا دراسه الحاجه اللي تعمل فيها, ويمكن وحاجه اوبليغاتوار وهي لازمك انترونور مختص.
2: نعم
1: وان شاء الله نكون لكم انترونور مختص
2: ان شاء الله في الايام القادمه. تحياتي ليك ساره ركداني, نتلاقاو بيك ان شاء الله في فرصه اخرى. نستناوك ان شاء الله نهار 8 في افتتاح مهرجان
1: ان شاء الله. انا فرحانه برشا للجمهور المستتريه اللي هم اهلي وناسي ومالي
2: شكونوا حاضرين مشجعين.
1: ميرسي بوكو نحبكم برشا.
2: يعيشك. نمشيو مع ضيفنا بعد شويه سيف الدين معيوف, رجعينا معكم. شكرا ساره على تلبيه الدعوه.

0: الغنية دي نهديوها لكل من يحتفي بزفافه، لكل عروسة تحتفي بعرسها، نقولوا ألف مبروك ألف مبروك. وهو إيقاع الفرح والإيقاع إيقاعات متنوعة في صيفنا، إن شاء الله يا ربي تعدى علينا مبروك ومسعود، وإن شاء الله يا ربي بالنجاحات، وخاصة لصغيراتنا جماعة الباك معني دورة المراقبة. سيف الدين معيوف عسلامة يا سيف، إيش نحويلك، كيف الحال، حفلت هيلنا اليوم، مرحبا.
1: سلامة، شكرا على الاستضافة.
0: نعم
1: شكرا.
0: مرحبا،
1: عايشك،
0: عندك علاقة انت حلوة برشا بالميكرو، لما حلو انت هارب على الميكرو خاطر هيك باش تخلينا ايمن. ايوه يقدم لنا ملاحظة. مرحبا، اهلا وسهلا سيف. سيف الدين معيوف ابن الجهة، ابن القلعة الكبيرة، فنان عازف على العديد من الآلات، خاصة على آلة الساكسوفون، الفلوت، كل الآلات يظهر لي يعزف عليها. فنان شامل، فنان يطبع الموروث متاعنا الشعبي الموروث من القلب إلى القلب، معناها يبحث دائما مختلف، يعمل بصمت، ما عندوش كذا ضوضاء كبيرة، حضوره محتشم أن نراه الحقيقة حتى على في مواقع التواصل الاجتماعي إلا بمهبة بغنية، يعني نحسه متأني، كل خطوة يعملها بتأني، ما نعرفش أنا قربت ولا لا. مرحبا، أهلا وسهلا سيد.
1: شكرا على التقديم هذا. الحقيقة قبل كنت ما نظهرش برشا، العام الأخير هذا توا بديت نتحرك شوية أكثر، معناها من قبل بالإنتاجات أكثر. عم ناول كانت يعني سنة صعبة شوية، قدمت فيها 6 أغاني 6 كليبات صورتهم. تعبت شوية في التحضير، في التلحين، في التوزيع، في التصوير، يعني كانت رحلة صعبة، يلزمني نخوض المغامرة هذيك وكل شيء. بالنسبة للريزو سوسيو بديت نتحرك بشوية بشوية المدة الأخيرة بنوع جديد، هو الفيديوهات القصار، عزف ساكسوفون. لاحظت اللي فما برشا اهتمام بالفيديوهات اللي نقدم فيهم، خاصة بالساكسوفون، فخاطر ربما فيها لمسة خاصة اللي هي آلة الساكسوفون هيك، قاعد نعرف تقنية تونسية،
0: تقنية تونسية، والرأة اللي تساكسوفون فيها برشا ضخامة، إن الرأة معناها هكا فيها الرومانسية، تلقاها تحكي وحدها الساكسوفون، معناها ساعات ما تطلبش إلى أخرى، ما تستعينش بصديق، معناها فهمت، هذيك في حاجات، أما وحدها ساعات تؤدي الغرض. هكا علاش الناس حب عزف الساكسوفون.
1: هو آلة الساكسوفون التامبر متاعها يعني خاص جدا،
0: معناها
1: هذاك علاش نعزف برشا آلات، لكن تعلقت أكثر بآلة الساكسوفون، معناها التامبر هذاك، الصوت جرس هذاك يمسني برشا. في البداية بديت بالموسيقى الغربية وكل شيء، وبعد اختصيت.
0: أنا ريحة الروح التونسية، الروح التونسية موجودة معناها في أغانيك، في كل ما تقدمه. خلينا معناها من نحكي على الأغاني، نحكي على كل ما إنتاج تقدمه، إنتاجك الخاص.
1: إنتاجي الخاص كله تونسي.
0: تونسي، نعم.
1: كله تونسي، إنتاج الخاص. الرسالة متاعي اللي نقدم فيها هي إبراز الخصوصية التونسية، معنى هذاك فاش قاعد نقدم. بالآلة الساكسفون ولا بغير آلة الساكسفون، ولا بالغناء ولا بعزف الناي ولا بالقصبة، ولا الإبراز الخصوصية الموسيقية التونسية اللي هي ثرية برشا.
0: بحر
1: كبير يعني، وبحكم بحوثي في المجال هذا، يعني أنا متحصل على دكتوراه في الموسيقى والعلوم الموسيقية في الاختصاص هذا، التراث هذايا، و7 سنين ولا أكثر من بحث الميداني، وندور من جبل لجبل ومن واحد نتعلمه كل نهار، نتعلموا حاجة نشوفه كل نهار،
0: نتعلموا نعملوا رشارش، نبحثوا في موروثنا، متسيلش
1: كل يوم نكتشف اللي ما عرفت حد شيء باقي. فما بحر كبير، معناه تونس ثرية جدا جدا موسيقيا، يعني حاجة كبيرة برش.
0: حتى لمستوى الكليبات تحاول انك تبرز تونس وتسوق الى صورة تونس في الانهج متاحة، في عاداتها، في تقاليدها، في لباسها، في طبيعتها، الطبيعة الخلابة، معناه كل مرة تتنقل وين المكان اللي تختاره، معناها حتى الصحراء غنيت عليها.
1: أنا مغرم ياسر بتونس. أنا تونس نحبها برشا، نعشقها، ديما نتحرك في تونس. ألور فما برشا هيك بلايس يعني يولي، ونحب أن نظهرهم للعباد وحتى الأغاني اللي نقدم فيهم كلهم عندهم كانت تبع كل حاجة فيها رسالة معناها، وكل أغنية تحكي على منطقة معينة. هو تشجيع معناها بالنسبة لي أنا روحي معناها سفير تونس، معناها نقدم في الموسيقى الثقافة التونسية. كيفاش أني نوريها، كيفاش نوري جمال البلاد متاعي. هبطت في الجنوب، صورت في الجنوب، وريت الصحراء.
0: أنا الصحراء تنجم تعزف لي أغنية الصحراء؟ تعزف لي شوية كان هي حاضرة معناها الأغنية بالساكسفون.
1: ساكسفون بون.
0: أي
1: هي ما فيهاش ساكسفون.
0: أي ما فيهاش ساكسفون. أما الموسيقى، الموسيقى متاعها، الموسيقى ياسر عجبتني.
1: يعني الحقيقة
0: حتى التصوير
1: عزفتها بالسونوريتي متاع الجنوب، القصبة والزكرة.
0: بالزكرة
1: على السونوريتي هيك، لكن على خاطرك نعزف شوية منها.
0: ياخذ بخاطرك استديو.

0: للصحراء اشتقنا بزيارة.
1: الله.
0: وجونا في كل فيا فيها نمثلها عروسة مصرارة. حفلت بالباس مواتيها مواتيها إلى آخره. تحكي على رحلة هي في
1: الله الله الله الله الله الله. شكرا شكرا شكرا على التفاعل أيمن ما شاء الله عليه. ذي رحلة كبيرة برشا بتبيعة وقاعد تشق في ثنيتك وفي طريقك الفني الموسيقي وقاعد تفتك في مكانتك على الساحة الفنية التونسية. أنا نتمنى نشوفك حتى في مشاركات عربية, نشوفك حتى الإنتاجات متاعك. احنا قاعدين توصلنا الحقيقة, احنا نفرحوا بها برشا على موجات إذاعة المنستير.
0: شكرا.
1: في كل مرة سيف, لكن أكيد فما شوية صعوبات ولا برشا صعوبات الساعة؟
0: والله صعوبات موجودة برشا في طريقة تسويق الأعمال هذه.
1: أي
0: راو تتعب و...
1: توا سهل راو تسويق؟
0: لا ما هوش سهل
1: علي. على مواقع التواصل الاجتماعي
0: قبل كانت أسهل.
1: نعم.
0: توا التسويق صعيب على خاطر فما 2000 واحد قاعد يهبط في إنتاج يعني أنواع وأشكال. يعني حتى المتلقي يتخلطوا عليه برشا برشا أنواع باش توصل أنت المنتوج متاعك. توا
1: باش تفرض روحك والخصوصية اللي تخدم عليها والبصمة.
0: ماهوش سهل. ماهوش سهل. قاعد نبذل في المجهود اللي نقدر عليه وقت اللي تجيني الدعوة لإذاعات ولا تلافز نلبي الدعوة. لكن باقي يلزم أكثر مجهود باش يوصل للمتلقي.
1: نعم.
0: واحد قاعد يعمل اللي عليه والباقي على ربي إن شاء الله.
1: تو الموزيك هذه اللي قاعدة نسمع فيها تو هذه خدمتها؟
0: هذه آخر كليب صورته.
1: بحظة حبيبتي تحلى سهرية.
0: أي هذه عملتها عزف بارك انسترومنتال. صورناها في تكرونة.
1: تكرونة الجميلة تاريخية.
0: نعم. أغنية تراثية بعزف ساكسوفون معناها, وعطيت فيها اللمسة التونسية المحرحرة كما نقولوا نحن من الأول الاستخبار المطبوع في الطباعة الأسبوعين الزمني متاعنا. وبعد دخلنا للغناية, غناية معروفة يعني يحبوها الناس الكل. ومع جمال الطبيعة مع
1: ساعات سيف الأغنية من فنان إلى فنان ومن موسيقي إلى موسيقي حتى في طريقة العزف معناها تختلف. شنو اللي يختلف فيها؟ الروح.
0: كل إنسان عنده روح,
1: الروح متاعه اللي يحب يأديها. أي
0: كل إنسان عنده طريقة العزف متاعه وروحه بار. معناها هما زوز كمانجاتي يبدأوا يعزفوا في شنب بعض كل واحد وشنو معناه. مش الآلة هي اللي بيش تعطيك الجمال الموسيقى ولا الحاجة اللي بيش تبرز بها, هي تكوينك أنت الموسيقي وشنو الإحساسك اللي بيش تتخرجه معناه توصله للعباد. والمتلقي يعرف راهو كي يسمع يعرف يفرق بين معناه المتقن
1: والمحترف ولا الهاوي ولا كسر لك رايمي معناها.
0: كان وصلك الاحساس بهم معناها.
1: وصلت معناها الاغنيه والاغنيه راهي ناجحه. انت توا الحقيقه تميزت وقعت تتميز فعليا معناها من خلال الاختيارات نتاعك الفنيه الموسيقيه توا لو حتى توا معناها كفي فروحاتنا وفي اجواءنا التونسيه يلوجوا عليه السولو معناها يقول لك ساكسوفون ولا معناها بالاكورديون وحشني الأكورديون وإلا بآلة موسيقية ما بالكمانجا تكون فما ناس برشا عائلات تونسية واللي تتحب السلو هذي معناها من ال...
0: صحيح. هاي أي. السنوات الأخيرة ولو يطلبوا برشا دخلت العرايس بالساكسوفون برشا يكلموني على الموضوع هذا. بواني زادة نعمل في ندخل يعني عرايس بالساكسفون وإلا عندي نمرو في وسط السهرة يكون سبيسيال يعني للعرايس.
1: شو تغني فيه؟ شنوة كلثوميات تونسية؟
0: حاجة أمبيونس أوكسيدونتال مختلفة تماما على اللي نقدم فيه في العروض الثقافية يعني. العروض الخاصة عندها طابع آخر وجو آخر.
1: أنا كي نطلب فما أغنية طلبت هي لمحالة لفضل شاكر.
0: أي
1: نجم نعصفوا منها شوية ما تسيلش؟
0: أي
1: يلا نعصفوا منها شوية ناخذوا هكا الأغنية. شنو تقول؟
0: صحك
1: هي جد صحاك الشوق من نومك ياسر حلوة الأغنية هذه اللي الحقيقة حتمت الرقم القياسي في المشاهدة وفي الاستماع أيضا للفنان فضل شاكر. هي احنا نحكيه على الأغنية ما نحكيوش على الشخص.

0: هذه من الجنوب التونسي سيف الدين. لا مش من الجنوب، منين هذه؟
1: هذه شمال الغربي.
0: شمال الغربي.
1: باجة.
0: شو تسمى
1: الجو هذا؟ يسميوه في باجة ريتم غربي باجي.
0: ريتم الغربي الباجي.
1: الغربي الباجي هذا ريتم يحبوه برشا في في جندوب باجة شمال الغربي. فقعدت مده نبحث على الجو هذا باش فهمته وتركيبته وكل شيء، باش لحنت فيه، باش قدمت القالب هذاك، وبعد صورته في باجة في تستور.
0: صورته خليته في المنبع، في المنبع
1: الغربي. في شمال الغربي عملت بارتي في تستور وبارتي في الكيف.
0: معناها
1: خليته في الربيع، عملوا يعني بلايص مزيانين برشا.
0: هايله هايله ياسر مزيانه.
1: كما قلت لك، كل ما تمشي لبلاصة في تونس تتشيخ، معنا تقول شو ما محلاها تونس، شو ما زينها. وبالنسبة للتنوع هذا، تو الأغاني اللي يدخل اليوتيوب سيف معيوف باش يلقى برشا تنوع، باش يلقى غنية في الصحراء، باش يلقى واحدة في الشمال الغربي في ريتم آخر.

0: الكل موجودين في العرض. وكل ما نقدم أغنية تراثية يعني نقدم بعدها أغنية خاصة. فما محاكات نقدم في جديد تونسي بطريقتي كيفاش نراه الجديد التونسي، والمنبع متاعه هو التراث هذا.
1: نعم نعم،
0: هذا ما نقدمه فيه.
1: هذه الخصوصية اللي تخدم عليها زادة، هذه الخصوصية يا قصب يا أخي. يلا نسمعوها مع بعضنا بالساكسفون. بالساكسفون نسمعوها. يلا نسمع شوية منها
0: يا قصاب بالساكسفون.
1: يا قصاب احنا نعملوا خالف تعرف
0: يا ساكسفونيست يا أخي
1: هز الترقة شوي. يلا

0: يا يعطيك الصحة.
1: هزيت ترقي شوي سيف الدين. والله الوقت قاعد يمر, شوف الوقت مش قاعد يرحمنا راهو الوقت. والله أنا بصراحة البرنامج كرر ثلاثة سوية معنا مش ساعتين باللي نستمتع معكم الحقيقة مبدعين, وخاصة معناها تنوع من خلال الأغاني. مع شكون تعملت شعراء؟ أنا راك أنت الملحن وأنت الفنان وأنت الصوت وأنت العازف الشعر الغنائي.
0: الشعر نتعامل مع حنان العلوي, أغلب أغانية من عند حنان العلوي من الكيف.
1: نعم.
0: يعني أي. شعر عظيمة برشا الحقيقة, نحييها تحية كبيرة لها على اللي تقدم فيه.
1: أي.
0: ورو احنا قدمت مع حنان تاو ستة ولا سبعة أغاني.
1: شعلت هي معها. شعلت
0: أي شعل شمع سوا بعين ضوي لك كلمة حنان العلوي.
1: الله الله. نشوفوا أيمن الأغنية اللي بعدها تطلع شي شعلت يذولي تطلع شعلت بالخير إن شاء الله. خير ذي شعلت
0: شعلت شمع سوا
1: شعلت
0: هذه هي. هي
1: شفت أنا ما شاء الله عليها.
0: حنان عندها طريزة الحقيقة وقيمة الإبداع متاعها في أغنية للصحراء اشتقنا بزيارة.
1: نعم.
0: يعني الرحلة اللي صورتها كتابة جميلة جدا.
1: نعم.
0: تعاملت مع شاعر والأستاذ سي شعبان الجزيري.
1: نعم.
0: يعني أغنية إما خافي وانسي تطلع وأنا ما عنديش ملام ولا تطلي وانسي الخوف وهكا زيدي على قدام, هذه من كلمات سي شعبان الجزيري. فما أعمال أخرى إن شاء الله مع سي الشريف العفاوي إن شاء الله. فما ألبوم كامل قاعد يحضر نحكيه عليه في وقته
1: إن شاء الله. في وقته احنا هذه استضافة أولية. إن شاء الله كما باش نشوفوك زيدة في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي إن شاء الله. وهي دعوة الناس الكل للافتتاح باش يكونوا حاضرين, وسهرة باش تأثثها أنت إن شاء الله بإذن الله باش تكون على موعد مع جمهور المونستير والجمهور الدولي والضيوف اللي حاضرين إن شاء الله باش نقدموا لهم أحلى معنا.
0: إن شاء الله.
1: تونس تبارك الله, تونس ولادة وتونس بحر وبر صحراء وجبال.
0: تونس
1: عزيزة وغالية.
0: عزيزة وغالية وفي تونس عنا كل شيء الحقيقة. الحقيقة عنا فنانين كبار ياسر, وحتى كي تسافر وتشوف العباد اللي البرة معناها تحس بالفخر معناها. تشوف التوانسة اللي غادي كلهم متميزين وتشوف معناها التوانسة عنا طاقات كبيرة في جميع المجالات بكل اختصاصاتها. جست باش نزيد نذكر بحاجة أخرى بالنسبة للعروض
1: المهرجانات الصيفية إن شاء الله.
0: إن شاء الله عنا افتتاح مهرجان القلعة.
1: أي من يحضرنا طلت يظهر لي الأخرانية طلت أي خاطر رقمته من الترقيم. نعم.
0: المهرجانات مهرجانات صيفية إن شاء الله بالنسبة مبدئيا توفى ما إن شاء الله افتتاح مهرجان القلعة الكبير نهار 14 أوت.
1: نعم.
0: بعرض طرب ساكسفون. هذا عرض آخر مش اللي كنا نحكيه عليه, اللي هو نصفه طربي أم كلثوم وعبد الحليم ومحمد عبد الوهاب, والنصف الثاني تونسي. وإن شاء الله في الجم.
1: نعم.
0: ونهار 21 أوت فما عرض آخر إن شاء الله في بير مشارقة دارت لا ميزات مش كونفيرمي برنسيب نهار 24 إن شاء الله أوت. في انتظار بقية المهرجانات خاطر فما تأخير شوية في البرمج, هنا ننتظره إن شاء الله.
1: إن شاء الله بتوفيق صيف. يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا على تلبية الدعوة. إذاعة المنسير معناها مفتوحة, أبوابها مفتوحة لك لفنك وللخصوصية اللي قاعد تخدم عليها من خلال هذا المشروع. شكرا لك. يلا طلت هي تطلع هي زعمة هي طلت

0: حديث الخشبة باش يكون مسك الختام في مرافق الفنون والأكيد الإبداعات العروض المسرحية في صيف 2026 يظل حاضرة وجاهزة نشوفوها إن شاء الله في المهرجانات الوطنية وأيضا الدولية من بينها عرض مسرحي جديد نحتفي به ولينضاف إلى عروض المبدعة الفنانة القديرة دليلة مفتاحي. مرحبا بك نومة جاهزة نومة في عرضها إن شاء الله اللي باش يكون نهار 4 جويليا بقاعة الفن الرابع. مرحبا بك، أهلا وسهلا دلولة.
1: مرحبا بك، مرحبا بك نجوى، ومرحبا بكل يسمع فينا في المستير وخارج المستير.
0: نومة بطبيعة هذا العرض الجديد، هذا العرض الكبير، أنا نقول العرض هذا اللي قاعد طاب سلة يعني عنده مدة كبيرة برشا، عرض كبير برشا عام، أي وعرض
1: وبدينا في المستير،
0: وبدينا في الحلمة بديت في المستير والفكرة بديت في المستير، والنومة تحقت اتحققت النومة
1: إن شاء الله نعرضها في المستير
0: إن شاء الله يا ربي لما لا تكون حاضرة معنا في المنسير. نومة شو نجم نعرف عليها؟ نومة اسبري جديد، فكرة جديدة، مشروع جديد تخدم عليه مدام دليلة مفتاحي إلى جانب المشاريع اللي قدمتها والناجحة واللي أغلبيتها متوجة، فكما قمرة 14 كما يعني العديد البوابة 52، فنومة وانتهزنا النومة.
1: نومة تهزنا بارشيك لبعيد. النومة تحكي على الانتحار عند الأطفال، وردة الفعل على الأولياء وخاصة الأم، والظاهرة هذه ماشية تتفشى بطريقة غريبة. ألورا عملنا بحث ميداني أو الكاتبة ودنيا منصرية، ومنها هي معناها صارت الانطلاقة في الكتابة، في كتابة النومة، والعنوان انت النومة هي كانت اسمها نومة الخلود. احنا بدلناها النومة لانه النومة حشاكم ينجم واحد يرقد ما يقومش، يحفل في الدنيا يرقد شوية في الدنيا ينجم يضيع فيها. معناها العمل هذايا هو يهم الناس الكل تقريبا، على خاطر الاكتئاب مرض العصر، والأم أخت اللي ينتحر ولدها ولا بنتها لا تتقبل الانتحار، مش معناها لا تتقبل الموت، الموت تقول لك هذاك طبيعة هذاك الغالب متربي، بين الانتحار لا تتقبله، تمرض بالاكتئاب، تكبر بها الحالة حتى يولي الاكتئاب سيفير ومصيرها الانتحار، وهذه كما نسبة كبيرة في الحكاية هذه. واللي نعملناها النومة هي الأحداث كلها تدور في البسيكياتري، في وما نعرفوش شكون المريض، ما نعرفوش طبيب مريض، الفرم اللي مريض، المريض هو مريض، الزوج مريض، العساس مريض، في تبيري كنا نحن كل مرضى على شان كل واحد بنسبة معني.
0: هذا عمل إن شاء الله بش يكون في قاعة الفن الرابع في أول عرض لي يعني بعد ما قبل الأول.
1: الأول تعمل في المدينة،
0: هذا الأول
1: يوم، هذا الأول، هذا يوم 4 جويليا إن شاء الله في قاعة الفن الرابع شارع باريس تونس.
0: طبعا دليلة مفتاحي هي المخرجة والسينوغرافيا لطفي التركي، يعني وكمال الكعبي من المخرجين، فوزية بدر،
1: أمين محمد، أمين زوري، ضحى والي،
0: سفيان بن ظافر،
1: سفيان بن ظافر، وطاهر
0: رضويني،
1: رشيد بالحم، هذه المجموعة، وطارق بوزيد في الإضاءة الرقمية.
0: أنا نقول إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، إن شاء الله نكونوا على موعد إذاعة المنستير طبعا باش نشاهدوا العرض الأول لنومة، هذه الحلمة اللي تحقد، وإن شاء الله يا ربي نشوفوا نومة على طبعا مسارحنا وخارج حدود الوطن تحلق بإذن الله. شكرا لك، تحياتي لك وإلى اللقاء وبالتوفيق، ونعرفك اللي انت قاعد تبرف توا خذيناك على الطاير. شكرا لك مدام دليلة، تحياتي لك وان شاء الله بالنجاح. احنا هيك وصلنا الى نهاية لقائنا في مرافق الفنون، شكرا لكم على المتابعة والاستماع العزيزة بليدين. هلا حد من 5 إلى 7 امتى العشية في موعد استثنائي، ان شاء الله ناخذكم في رحلة في اجواء تونسية سياحية بحتة. الى اللقاء.
2: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7.

0: تغاصى يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش وحدي راهو معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتاش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا مش معقول.

0: En la cal.
1: En la cal.
2: السابع مساء على مجذاة المنسير.
3: مجذاة المنسير صوت الذي يحب كبير.
2: موجز الأخبار. مساء الخير. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية غرة جويل الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بالتسجيل 629 قتيلا. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد على موقعه الرسمي أن السرعة احتلت المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في تسجيل 251 حالة وفاة بنسبة تتجاوز 39% وخلفت 727 جريحا، في حين كان السهو وعدم الانتباه سببا في سقوط 741 جريحا بنسبة 24%. وكشفت إحصائيات المرصد أن ولاية تونس تصدرت قائمة الولايات على مستوى الحوادث، وولاية القيروان تصدرت بالنسبة لعدد قتل الحوادث بنسبة 23%، تليها ولايات المهدية، فنابل، فقفصة. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع طبيب العائلة بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف جويلية الجاري اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك. قالت جمعية القضاة التونسيين أن رئيسها أنس الحمادي غادر تراب الوطن لظرف صحي عاجل وبطريقة قانونية، وأنه قد قام بالإعلام بظرفه الصحي طبق القانون، معددة في بيان صدر مساء اليوم اعتبرته خروقات في التتبع الجزائي المثار ضد الحمادي الذي حكم بسنة سجنا مع النفاذ العاجل بعد جلسة محكمة الاستئناف أمس. وعبر المكتب التنفيذي للجمعية عن رفضه المطلق لهذا الحكم الجائر وغير المسبوق ضد رئيس الجمعية، والذي يهدف إلى تجريم الحق النقابي للقضاة وترهيبهم من ممارسة هذا الحق وفق ما جاء في البيان. نختم بأخبار طقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا الجنوب بقية هذا اليوم، ثم تشمل آخر الليل مناطق الشمال، تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية وسحب قليلة ببقية الجهات. البحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب بخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 19 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا. بعد قليل يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار الرياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: إذاعة
4: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
5: سياسياً
4: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: التأثير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أم في المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أم في المونديال.
1: مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي الموجات إذاعة المنستير. اليوم المواعد، بعد شوية تنطلق مباراة المنتخب الإسباني والمنتخب النمساوي الساعة 8 بتوقيت تونس، المباراة الأولى لبرنامج اليوم. المباراة الثانية انطلاق من نص الليل، مباراة البرتغال وكرواتيا، وآخر مباراة الساعة 4 صباحا المنتخب العربي الجزائري ضد المنتخب السويسري انطلاقا من الساعة 4 صباحا. كما قلت، مباراة الدور 16 لكأس العالم للولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. نذكروا البارح كان أمريكا فازت من بوسنة والهرسك هدفين مقابل صفر. ترشح المنتخب البلجيكي من منتخب السنغال 3-2 بعد تمديد الوقت، وترشح المنتخب الإنجليزي فضل هاري كين 2 أهداف اللي قلب الطاولة من منتخب الكونغولي وفاز عليه 2-1. الاتحاد الألماني يعمل ضغط على كلينزمان للاستقالة بعد ما كشفت تقارير صحفية ألمانية مستقبل كلينزمان المدير الفني للمنتخب الألماني بات محل شك عقب خروج المنتخب الألماني المبكر من كأس العالم. والاتحاد الألماني طلب من كلينزمان إما الإقالة أو الاستقالة. نحكي على الكرة في تونس، البداية برابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ومبدئين الموعد المبدئي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون يوم 22 و 23 أوت القادم مبدئين كما قلت، في انتظار التأكيد من المكتب الجامعي لكرة القدم. وزير الشباب والرياضة صادق المرالي كان اجتمع مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد معز الناصري بحضور المدير الفني الجديد رضا الجدي للحديث عن الخطوط العريضة للمرحلة القادمة للمكتب الجامعي المنتخب الوطني لكرة القدم. وأكيد التقارير قرر دعوة المدرب إيرفي رونارد للحضور لتونس للجلوس مع صورة الأشراف والمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم ودراسة المشروع اللي كان تقدم به في صورة مواصلة التدريب والإشراف على المنتخب الأول لكرة القدم. ذكروا عقد المدرب الفرنسي إيرفي رونارد ينتهي يوم 15 جويلية الجاري. فخر الدين بن يوسف لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري في تدوين عن رسميا أنه غادر فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بصفة رسمية. فخر الدين بن يوسف. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كشف اليوم عن البرنامج الزمني الكامل لمنافسات دوري ابطال افريقيا وكأس الكاف 26-27. الانطلاقة باش تكون ايام 4 حتى 6 سبتمبر، والنهاية باش تكون من ايام 3 من ايام 9 حتى 31 ماي 2027. ذكروا بالنسبة للجوائز المالية الحالية لبطل دوري ابطال افريقيا، تحافظ على القيمة الجوائز المالية 6 مليون دولار لبطل دوري أبطال إفريقيا و 4 مليون دولار لبطل كأس الكاف. في كرة اليد تم تحديد الموعد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بعد مسار انعقد بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، اجتماع بحضور السيد كريم الهلالي رئيس الجامعة عدد ممثلي أندية النخبة أكابر للتباحث حول نظام بطولة النخبة أكابر الموسم الرياضي القادم وتاريخ انطلاق البطولة. بالنسبة تم الاتفاق على موعد انطلاق بطولة القسم الرياضي القادم في مختلف الأصناف. بطولة النخبة أكابر الانطلاق بشكون يوم 5 سبتمبر، بطولة القسم الوطني أليف الانطلاق يوم 12 سبتمبر، بطولة القسم الوطني باء الانطلاق بشكون يوم 26 سبتمبر، بطولة النخبة أوسط وأصغر بشكون يوم 3 أكتوبر. وأيضا تم تحديد انطلاق بطولة النخبة كبريات ليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. والختام بكرة السلة، المنتخب الوطني التونسي يستهل المشوار في البطولة بهزيمة أمام المنتخب النيجيري. المنتخب التونسي كان هزم المنتخب النيجيري 84-81 مباراة النافذة الثالثة من تصفية مؤهلة المونديال قطر 27. ذكر المنتخب الوطني التونسي غدوة بشواجه في قاعة لواندا منتخب رواندا اللي انهزم بدورة ومنتخب غينيا. الترتيب لحد الآن، غينيا في المركز الأول 8 نقاط، تونس نيجيريا 6 نقاط، رواندا 4 نقاط. كما قلت، غدوة تونس ضد المنتخب الرواندي. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنان نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم، آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ما لا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسان الحامدي أن الرجة الأرضية التي سجلت اليوم غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين والبالغة 2.4 درجات على سلم ريشتر تعد الرجة الارتدادية الثانية التي أعقبت الرجة الرئيسية المسجلة أمس الأربعاء. وأضاف أن هذا التسلسل يعد أمرا طبيعيا إذ تكون قوة الرجات الارتدادية عادة أقل من قوة الرجة الرئيسية. وأكد الحمدي أن النشاط الزلزالي في تونس يبقى وفق الخصائص الجيولوجية للبلاد من ضعيف إلى متوسط. أكد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي الفرادي أن وثيقة مخطط التنمية 26-2030 و2000 تعكس رؤية تنموية متكاملة تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات والسياسات العمومية بما يضمن تحقيق تنمية شاملة وعادلة على المستويين الوطني والجهوي. وبين أن من أبرز أهداف المخطط رفع معدل النمو إلى 4.2% كمعدل سنوي خلال كامل الفترة 26-2030 و2000 مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.6% سنة 25-2000 مؤكدا أن هذا الهدف يرتبط بجملة من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية والتنموية. وكما أظهرت الإحصائيات الواردة بمشروع مخطط التنمية 26-2030 و2000 تراجع نسبة أو نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية خلال السنوات الأخيرة حيث تقلص إلى 13.3% مع نهاية السنة الدراسية 23-2024 بعد أن كانت تناهز 20% خلال السنة الدراسية 2020-2021. كما تراجعت نسبة الانقطاع المدرسي إلى 7.5% مقابل 9.3% خلال ذات الفترة. وأبرزت المعطيات أو ذات المعطيات تقلص نسبة الانقطاع المدرسي بالمرحلة الابتدائية إلى 0.8% بعد أن كانت في حدود 1.2%. استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان 26-2000 وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي. وأوضح الخبير المحاسب والمستشار البنكي سفيان لوريمية أن استقرار معدل الفائدة كان متوقع بالنظر إلى المعطيات المسجلة خلال شهر جوان حيث حافظت المعدلات اليومية على مستويات متقاربة ما انعكس على المعدل الشهري الذي يعتمد أو تعتمد عليه البنوك في احتساب نسبة الفائدة المطبقة على القروض. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.

0: ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي نساتي سادتي، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، ونتواصل معا. وما تتصوروش يعني المحبة المتبادلة بيننا جميعا، أنا وزميلي وصديقي وأخي بشير بكار.
2: أهلا وسهلا سي ربح، مرحبا. كذلك كان مسرور جدا الليلة في حصتنا الجديدة في البرمجة الصيفية بالطبع. أيوة. اللي هي عنوانها المحفل. وطول نحكيوا عليها المحفل سي ربح بعضنا. أما في البداية سي ربح نحب نقدم تحية، واني فرحان الليلة في الحصة بوجود ضيف عزيز علينا هو سي منور المدني.
1: مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مستمعي الأعزاء، مستمعات العزيزات لإذاعة المنستير، زميلي العزيز وصديقي الأستاذ رابح الفجاري،
1: عايشك.
3: زميلي وأخي الأستاذ بشير البكار،
2: عايشك.
3: مرحبا بكم.
2: عايشك سي منور. سي رابح كان تسمح
3: تفضل.
2: في الغناية
1: أي
2: في العراس،
1: أي
2: بما احنا باش نحكيو على المحفل،
1: ايوه،
2: نحبوا ناخذوا وجهه النظر سي منور في الامور الدينيه. شنو معناتها المحفل؟
3: أيوة.
2: والمحفل اللي ندرى مسموح به دينيا، خاصه المحفل خاصه سي رابح.
1: أيوة.
2: فيه برشا انواع.
1: أيوة.
2: فيه الغزليات وفيه الكذا. نحب نسالوا سي منور باش نيروا سبيل برشا ناس والافكار نتاع الناس اللي تفهم شنو هو الزهوة. سي منور،
3: اي
2: اش خير من الزهو؟
3: الافراح باهيه.
2: تفضل.
3: الفرح الممدوح ديما باهي.
1: ايوه.
3: الفرح المذموم ماهوش باهي.
1: ايوه.
3: توا نعملوا العراس، نعملوا الافراح. سيد النبي صلى الله عليه وسلم عرس،
2: الله عليه وسلم
3: زوج، الصحابه عرسوا، لكن ديما العرس في نطاق الدين، في نطاق ما احله الله، اما ما حرم ربي لا
2: لا.
3: نرجع للشعر توا.
1: أيوة.
3: كلمه نعم. خاطر الشعر شعبي،
2: الشعر والغناء.
3: الشعر أيوة. والغناء. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول
2: الله عليه وسلم.
3: إن من الشعر إلى حكمة، وإن من البيان إلى سحرة.
1: أيوة.
3: سيد النبي كان ما يقولش الشعر هو،
2: نعم،
3: ولكن يتذوقه.
2: الله،
3: سيد النبي عنده ذوق كبير في الشعر.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وقت اللي يسمع الشعر يفرح.
2: نعم.
3: والدليل على هذا أنه عامل شعراء لي هو.
2: نعم.
3: سيدنا حسان بن ثابت.
1: أي.
3: من الصحابة الأجلة.
1: أي.
3: كان شعر وكان قوي في الشعر متاعه، كان يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقت اللي يقول الشعر ويهجو المشركين، سيد النبي يقول قول وروح القدس معك.
2: الله، الله.
3: أي. من جملة ما يقول سيدنا حسان بن ثابت.
2: نعم.
3: في مدح الرسول يقول له همم لا منتهى لكبارها.
1: أي.
3: وهمته الصغرى أجل من الدهر. له راحة لو أن معشار جودها على البر، كان البر أندى من البحر.
2: الله، الله.
3: على جد بقوة الشعر.
2: شب
3: شعر آخر من الشعراء متاع الرسول اسمه عبد الله بن رواحة.
1: نعم.
3: من عبد الله بن رواحة شعر سي رابح من.
1: نعم.
3: الشعراء البهين.
2: نعم.
3: القويين. ذم شعر آخر زاد اسمه النابغة الجعدي.
1: أي.
3: هذا يخدم في كما قال في الجاهلية وفي الإسلام.
1: أي.
3: الشعر والغناء كله باهي إذا كان ما مشاش على اليسار،
2: ما فيش شتم،
3: ما فيش شتم،
2: الهجاء،
3: ما فيش هجاء،
2: هجاء.
3: ما فيش
2: ومس الأعراض، ومس
3: صحيت، هذا الكل راهو باهي. أما بعض الناس ما يحبوش الشعر العادي.
1: أي.
3: يقول لك لا مشينا الجهة الأخرى. ما تتقال الجهة.
2: نعم.
3: الأخرى.
2: نعم. نعم.
3: إذا كان مشات الجهة الأخرى تولي محرمة.
2: تولي. أيوة. محرمة.
3: هذا الدين شنو يقول.
2: نعم.
3: سيد النبي صلى الله عليه وسلم طريقة جو جمع من الحبشة.
1: أيوة. نعم.
3: ويرقصوا في الحرم.
2: نعم.
3: ويشتحوا برح على السيدة عائشة.
1: أيوة.
3: مرت وراه هو برح عليها.
1: أيوة.
3: وقالت جيت حطيت اللحية بتاعي على كتف الرسول لهنا.
1: أيوة.
3: وقعدت نتفرج عليهم وهو يرقصوا. قالت حتى شبعت أني من الفرجة ومشيت على روحي. هو ما فهمتش فاش يقولوا لحبشة.
1: أيوة.
3: قالت له يا رسول الله فاش يقولوا، أني ما فهمتهمش، عندهم خطر يشتحوا بغنيوا باللغه نتاعهم،
2: باللغه نتاعهم.
3: أيه. اللغه نتاع
2: اللهجه نتاعهم،
3: اي نتاعهم هما. قال لها سيد النبي خطر يعرف لغات الكل.
1: أيه.
3: قال لها يقول محمد عبد صالح. محمد عبد صالح,
2: عبد صالح صلى الله
3: وهذا
2: وسلم.
3: وشعر كله باهي, خاصة الشعر الشعبي, شعر الشعبي متاعنا راه تونسي.
2: وهنا سي منور الشيخ منور الأخ رابح, نقول لبعض الناس في العراس الأخ رابح, نقول لهم أخي أنتم تجيبوا في اللدبة باش يهجيوا بعضهم, هذا راه حرام.
3: أيوة,
2: خلي المحفل خليه محفل
3: صحيح,
2: محفل
3: صحيح.
2: هو اسمه يبدا بالصوت عني بين تاعو, يبدا بال بال بال بالنجع بالبرق, وبعد يدخل في في في الغزل من مش المفضوح,
3: مش المفضوح,
2: مش المفضوح.
3: ايوه,
2: ويبعدوا على الهجاء, على الهجاء,
3: مش بعضنا,
2: مش مش بعضهم,
3: هذا هو بداوا يمكنوا فيهم في الغنايه.
2: نعم,
3: الاديب الفلاني والاديب الفلاني ولا المتفرجين شو يحبوا, يحبوا يحلوا في بعضهم.
1: أيوة,
3: ويعركوا في بعض.
2: نعم نعم, هذا حرام.
1: يولي يقدموا أكشار اللي مش باهي هو الأحرش,
3: هو أبا نحب هذا ما ثماش في الدين, هذا لا. إما يحضروا على المحفل, شوف سي بشير اسمه على جسمه,
2: اسمه المحفل, المحفل, المحفل, هو يحفل, هو يحفل. شو يقول منور المدني ده توا في, في, في, في الشعر والغناية؟ منور المدني شنو رأيه؟ كان منور المدني
3: الشعر ما احنا نقوله ما قاله رسول الله, والغناء ما قاله رسول الله. سيدنا بيحب الشعر كما قلنا فاش نتحدثوا, ويسمع الشعر لكن الشعر الباهي. الحاجة اللي ما يشبه ما يسمحهاش الرسول وما يحاشتوش به وما يقبلهاش والدين ما يقبلهاش, الا فيه الكلام اللي هو مش باهي, الكلام الدوني ما يتقالش, هذه حاجة. والناس وقت اللي تبدأ تهجوا في بعضها والناس تضحك ويضحكوا عليهم وكذا ويشبكوهم ويوليوا تعاكوا ولي ويتقاتلوا ولي ويسبوا في بعضهم, هذا زاد ما قالوش الدين ويلزمنا نبعدوا
2: نعم
3: عليه.
2: نعم,
3: وهذا نعم عرس يلزم يكون عرس وفرح.
1: صحيح, سي منور.
3: اي,
1: جبدنا احنا بكريكة على الشعر وجبدنا على جمال الأصوات. تعرف مليح اللي كونوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت عمل الجمع له الذي كون بركة الناقة اللي تمشي بال نعم بالرسول.
3: أي,
1: قال له بلال أذن.
3: أي,
1: فصوتك جميل.
3: أي, سيد النبي صلى الله عليه وسلم من زمنا نعرفه حاجة هنا, أجمل الصوت وهو أجمل الأصوات في العالم
1: سيد النبي.
3: أي, سيد النبي أنا نعرف فش
2: نتحدث,
3: والدليل على هذا
1: أي
3: أن وقت اللي هبط هو من من الطائف ماشي إلى مكة ما معلوش معاه الباهي جماعة الطائف, وقف الليل يصلي ويقرأ في القرآن, سبع جنون متعدين وقفوا سمعوه.
2: الله الله,
3: نعم, هذا ثابت نقرأه في الكتب السيرة.
2: الله الله,
3: خاطراش وقفوا, خاطر صوت الرسول
2: الصوت الجميل,
3: الجميل
2: جميل.
3: احنا نعرف أن سيدنا داود صوته جميل جدا.
1: أي أي,
3: جدا, لكن رسول الله أجمل,
2: هو أجمل, أجمل,
3: أجمل
2: الأصوات,
3: رسول الله أجمل الأصوات وأجمل الخلق وأجمل الخليقة. وسيد النبي عليه الصلاة والسلام يحب الشعر, يتذوق الشعر, يفهم الشعر, مش ما يفهمش راهو, ولكن لا يقوله, ما يقول الشعر.
2: نعم, وضايا نحب نشكروها سي الشيخ منور, واحنا استضافتنا سي رابح هو احنا في المحفل صحيح, ولكن استضافة شيخنا الكبير منور المداني هو باش نفهموا الناس اللي تعمل في العراس, نفهموا ان الغناء ضاي راهو باهي, راهو منها مقبول, ولكن ما تحيدش
3: على المبادئ,
2: على المبادئ نتاعو, وما تمشيش في الجانب اللي هو محرم. سي رابح نحب نشكره مرة ثانية شيخنا منور المداني
3: يعيش.
2: ونحب بعد الكلمة اللي قالها شيخنا نستمعوا لأغنية من اختيار
1: نسمع
2: مخرجنا فوجي شعبان.
3: شكرا لكم انتوما سي بشير, انت وسي رابح, وبارك الله فيكم.
1: عايش
2: عايشك يا شيخنا, الله يفضل.

0: المحفل.
1: حبيت سي بشير بعد ما عملنا مراوحة ومداخلة حلوة برشا مع زميل شيخ منور المدني اللي في الحقيقة عشنا مع بعضنا سنوات مع بداية إذاعة المنستير إلى يومنا هذا وما زلنا نتواصل، وهذيك إذاعتنا وإذاعة الجميع. سي بشير، المحفل يعني اللي باش نخدموه هو اسمه المحفل،
2: اسمه المحفل،
1: ومن يقول المحفل كل واحد يفسره شنو، فما اللي يحط فيه الجحفة، فما اللي يحط فيه أكل المحفل اللي يبدوه بثلاثة الليالي من الأول في جهات، في بعض جهات يشعلوا النار والنساء تبدأ تغني.
2: نعم.
1: كل بلاد ورطالها كما
2: كل قلوه. بلاد ورطالها سي رابح. المحفل هو يشمل الكل،
1: يشمل الكل.
2: هي نجمة.
1: ايوه،
2: كانت يقولوا نجمة، كانت
1: احنا
2: سبع ليالي،
1: احنا في جهتنا يسموها النجمة.
2: نعم.
1: سي بشير، الليلة باش نحبوا ناخذوا شخصية معناتها شاعر،
2: شاعر شاعر،
1: وشاعر هذا يعني نعرفوه من قديم الزمان.
2: نعم.
1: هو متوفي الله يرحمه. نعم. الشاهد الأبيض. شو معناتها الشاهد الأبيض؟
2: الشاهد الأبيض سي ربح، احنا كما وعدنا السادة المستمعين ان برنامجنا مش يكون فيه الشعر والغناء،
1: والغناء صحيح،
2: والفن الشعبي بصفة عامة.
1: ايوه،
2: وحتى نعطيه كل حد مكانته.
1: ايوه،
2: واحنا في حصصنا السابقة سي ربح حكينا على الشعراء.
1: ايوه،
2: شو نواصلوا في نفس النسق ذاك وش نحكيه على شعراء كبار، شعراء تونس الخضراء. شعرنا اليوم محمد الشاهد الابيض بن محمد الكثيري.
1: ايوه،
2: مولود سنة 1917.
1: اي،
2: بقرية القزقافية معتمدية مزونة.
1: ايوه،
2: وتوفي بها سنة 2003. بين قوسين سي رابح، أني كنت محظوظ أني غنيت مع الشاهد الأبيض.
1: غنيت.
2: نعم نعم، غنيت روعة مع روعة الشاهد الأبيض. وما أدراك ما الشاهد الأبيض. عاش يتيم حيث توفي والده في الحرب العالمية الأولى، وربات والدته اللي كانت تعمل في مهنة النسيج.
1: أي،
2: شعر الشاهد الأبيض ينحدر العائلة ولوعة بالشعر الشعبي، وأصلها يرجع للولي الصالح سيدي بوكثير.
1: أيوة،
2: من نسل الولي الصالح سيدي مهذب، والعائلة كانت تمتاز بعذوبة الصوت.
1: أيوة،
2: تعرف أنت صوت
1: يبدأ جميل،
2: صلي على النبي. أنا خاصة الشاهد الأبيض.
1: أي أي،
2: والعائلة كانت تمتاز، قلنا تمتاز بعذوبة الصوت وحفظها للطرق الصوفية.
1: أيوة،
2: كانت تحفظ في الطرق الصوفية.
1: أيوة،
2: الشعر الشاهد الأبيض انضم الشعر منذ الصغر في كل الأغراض والأوزان، كتب ما يقارب عن 67 قصيدة.
1: تبارك الله.
2: غنى على تونس، غنى على ركع قرطاج.
1: نعم.
2: غنى على أحداث سقيط سيد يوسف.
1: أيوة،
2: غنى على حادثة حمام الشط.
1: أي،
2: والشعر الشاهد الأبيض انفرد في غرض الشعر السيف والمقرون، ويقول فيهم سلاح اللي به نفوز عالصيادة خسارة ترخفت سعفته وزنادة، سلاحي عزيز وغالي اللي بيه نطرب، اللي بيه نضرب في الغزال الجالي، وماذا قتل من صيدة علالي، في حب ماضي ضربت أنا فادة، كلاه الصديد ولا حديدة بالي، صلحت ما فاد الصلاح في فسادة، نرليعتي وجواجة سلاح اللي ملقيتاش وقت الحاجة، ولا عمارتة عالصيدة لعاجة، ولا حبتة في الجار يا ردادة، ومصود قلبي بغسطة يتلاجة، كبابير نارة شاعلة صهادة، ناري على مقروني محي المحاور ليعتا حرقوني، منين بيه عاتي وافيات ظنوني، واخذ على ضرب الغزال شهادة، احفظ لي الصنايع خايب خذلوني، مرماد ولت سيرته مرمادة. شوف،
1: هو سي بشير بين قوسين، انا كنت نسخله من سيد علي بن خليفة.
2: هو في الحقيقة من مزونة ويرجع لولاد بوكثير، بقينا هو جيبو ياسر ولاد صفاقس. هو راهو غنى اني واحد من الادبة اللي غنيت معاه في بير علي بن خليفة،
1: في بير علي بن خليفة.
2: بير علي بن خليفة. يعني. وذي نسمى منها شرف لي بكل شرف صراحة لي. شرف لي عمري وقتها 22 سنة
1: خارق العادة
2: في الكبر نتاعو رحمه الله. أخ ربح هات نسمعوا مع بعضنا أغنية الشاهد الأبيض
1: مرة فراق
2: ما تبتاش
1: أي.
2: ساكن في الجيش والعيشة بلا بيك الواش
1: غناها في كرطاج
2: في كرطاج
0: نسمع Come on.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: إذن بعد ما سمعنا هاتي الرائعة للشاهد الأبيض وانا نذكره كان هو وراها كالسعفة اللي شدوا
2: سعفة نتاعو ومش سعف. كل ديب راهو يغني على روح قرطاج روح قرطاج ما تصعد له كان الإدبة الكبار والمطربين الكبار
1: والله تقريبا في الثمانينات
2: نعم هكا تقريبا هكا تقريبا
1: فأنا التوى صوت الشاهد الأبيض في بالي
2: نعم
1: وخاصة أغنية مر فراقك هذيك كنت نحفظها شوية
2: والوقفة نتاعو وهيبته في الوقفة نتاعو وجماله
1: أيوة.
2: هو سلس صلى على النبي
1: هو سبشير أنا وقت ما نعرفش هذي أديب والسعف نتاعو وكذا لكن هل اللي غني فيه هل يعتبر أديب يعني أديب
2: أو حفاظ
1: أو حفاظ
2: هو أخ رابح احنا الليلة في حصتنا المحفل باش نعديه بعض الأشعار نتاعو اللي قالها اللي كتبها احنا قلنا في البداية قلنا راهو كتب 67 قصيد هو بالطبع شعر وغناه يعتبر أديب
1: مع العلم سي بشير انا نصور راهو عنده اولاد
2: اكيد احنا ما عندناش معطيات بالضبط اما اكيد
1: مات الشعر هل هو موهبة ولا يمكن ان يتوارث
2: يعطيك الصحة في السؤال ضاي أخ رابح الشعر راهو موهبة الشعر راهو موهبة
1: أيوة.
2: والموهبة راهي تجي في الصغر
1: صحيح
2: ما تجيش راهو الشاهد الأبيض كان أشعاره كلها تقريبا في أوزان القعمازي والعرضاوي والمطرود
1: أيوة.
2: وبدا الشعر عمره 12 عام هو صغير في السن
1: أيوة.
2: صغير في السن والشعر الموهوب هو يكمل ثقافته والموهبة نتاعه بالمطالعة بحفاظة الشعر على كبار الشعراء بالطبع والبحث في الأدب الشعبي باش الموهبة نتاعه تكمل وتتكون راهو الشعر راهو موهبة سي ربح نرجعوا لشعرنا الكبير وأديبنا الشاهد الأبيض يقول في بعض أشعاره قطعة في عريض العريض باش نقرأوا منها بعض الأعراف يقولوا العراف منها العرف
1: أي.
2: ديما العرف فيه 15 بيت صدر وعجز أو 20 أو أنتي والشعر شي يقول فيه الفي عرسك يا سودة هذبها يا للة لبنات فرحة كل ناوي يرغبها لذة وسهريات عرسك في حقة نعنولة في نزهة وفراح عام خير وناسة مجمولة كل شاقي مرتاح نرجو نستنوا في وصوله نفاحة ونفاح بدأوا حرج وضرب طبولة تعالى ومراح ماليه كرام ووقفولة جزارة وذباح من غلبة موشي بعولة حابسها في مراح ولادي بينظم في قولة يغني على المرجاح ذي الصوب على الصدر خجولة فوق كتافها طاح قصة وسوالف محلولة وخدود التفاح أعصرها تكتر معسولة بروايح وفاح خلت لي أفكاري مشغولة مريض وريقي شاح كبر غرامي عالشهلولة معزين ثخامات غزال لريل ما فيش يلولة صياد وثبات عرسك يا مخضوب الحنة يا ذاب العيان جملنا وجملنا غناية وفرسان ضوي نور المحفل قابلنا وكبر الغيوان والقلب المتفرج يتمنى في ريم الغزلان ركبوا ذراري فوق حصننا جليت الغبان ركحكح الصادي في رنة من الجعبة رنان صف المحفل منا ومنا بناويت وشبان ثمش لعاشق يتهنى غرم حبه حرجان ويعنى للعرس ويتعنى ويعدي السهرات يغني وينوع في فنة قدام الخودات الليلة طالت سهريتنا تعجبني قمقومة من المغرب هزوا نجمتها من الصبحة ملمومة جو صافي وقمرة واتتها وريح هادي في نسومة حضرت كل جارة وجارتها مغروم ومغرومة في الباس الهافي كسوتها عالجالها مخدومة ذهب عبى الصدر ورقبتها ذوق غالي في سومة تغشي بروايح نسمتها بالعنبر ونسومة والفرصة هذه نغبطها ندخل في الملزومة والشاهد يحيي ليلتها بالصوت وقرجومة ونركز كي نقرب ساحتها
3: ولا شعرت مفهومة وقت اللي نسمع زغراطتها تتقول هيلات علي في قلبي محنتها غنيت هالكلمات علي في قلبي محنتها غنيت هالكلمات.
0: المحفل مع ربح الفجاري والبشير بكار.
2: أخ ربح خلنا نسمعه الأديب السواسي الهادي الأسود
1: أي.
2: مع السعفة فرج وعلي في وصلة غنائية في الأدب الشعبي ونرجع لحصتنا كالعادة ونحكيه على الشهد الأبيض.
1: أنا اكتشفت حاجة قبل ما نسمعه هذه الهادي الأسود نتذكره مليها كان صيف عن صيف عند محمد صغير ساسي
2: نعم
1: لكن بعد اكتشفت اللي هو الهادي الحمدي
2: الهادي الحمدي فعلا

هو اللي يترك انت تسوى غالي غالي غالي وبيت اللون يا اخوي يا رسول الله شريج انت في حياتي.

Ai, we are

0: حبك ساكن بجوجية وعامل روحك ما تدريش، ديما خيالك بين عيني، قلبك كاسح ما تحنيش، حبيتك من غير إرادة، حب وافر مالي أحدادة، ولتي يما عيون سرادة، توا باقي ما سخفتيش، طب زرعك وصعب حصادة، اصبح يضحي معشيش، طب زرعك ويبس بكل هارم ما يطيحش الحلة، سبولات تتاحوا في التلة، قوت منادم باش يعيش، هذه معنى ليس إلا درسها كانك ما فهمتيش، هذه هي أكبر حجة، رجيتك طولت المرجة، صبرت معاك الأخر درجة، عندك باقي ما يكفيش، حرقتيني بعينيك الغنجة، علاش مريضك ما تدويش، علاش مريضك تلعذابة، علاش جالك ضيع شبابة، اجرالي كيف صياد الغابة، حطو طاير ما يخليش، يضرب في الهدف صبابة، يمشي يلقى كان الريش، نضرب في الهدف قبالة، ومتسمي سيد الرجالة، في بالي نستد في غزالة، لكن حظي ما اسمح ليش، الذبعك لها في جروالة، اطفاها ناري وقس الميش، هذه قصة سيح وصارت، وشروط الحب الكل انهارت، هذه عشقت الأخرى مارت، محبة لعب شيش بيش، ما همشيك الجيل الفارت، الباب مسكر ميعديش، بهذه القصة ننصح غيري، المحبة سبحت لعب ذراري، دبر هلوته هلواري، يعدي حياته في الدوليش، فلوكتنا تنحلها الصاري، بحرها جابد ما تمشيش، توا الحب صار مباح، مسيب يمشي بلا مسراح، يبيع في السلعة بالبراح، اشكم فيكم ما يشريش، واذا كان الضعف ارتاح، يولي لوج عالتكبيش، اليوم محبة استغلال، في نسبة وسوق ودلال، والجيفات كلها أحلال، قرب كانت حب تعيش، موكولة لحمة الخلال، عقاب القدرة للدرويش،
1: يا شهرنا.

लखनऊ नागिया।

0: ندخل المحب البرباسا زهي هسبايا وتراسا
1: ندخل المحب البرباسا زهي هسبايا وتراسا
0: نجلبهم لبديت نغني
1: أو نجلبهم لبديت نغني
0: ندربيهم ليسمعوا فني
1: ندربيهم ليسمعوا فني
0: المحب الزينة زطلني هم قالوا الحب العراسة
1: ندخل المحب البرباسا زهي هسبايا وتراسا
0: هم قالوا لبنات نحب
1: او هم قالوا لبنات نحب
0: وش بيهم لولاد تخبوا
1: اي وش بيهم لولاد تخبوا
0: لا يظهر لي جملة سهب ولا خافوا من العساسة
1: او ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: لا يظهر لي جملة شاخو
1: او لا يظهر لي جملة شاخو
0: ويلا بكلامي داخو
1: اي ويلا بكلامي داخو
0: يا بنات المحفل اتراخوا لمحبة ريليها سياسة
1: او ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: لمحبة ريليها مارا
1: او لمحبة ريليها مارا
0: يا طفلة شبيكي محتارة
1: او يا طفلة شبيكي محتارة
0: محبوبك يبغي لشارة شكيت خايف من ناسا
1: او ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: شكيت من ناسا خايف
1: او شكيت من ناسا خايف
0: لعن تبكي والقلب مرايف
1: لعن تبكي والقلب مرايف
0: خرقتيهم مضحك وشفايف وهذابك تكوين غاسة
1: او ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: يا طفلة وش بيكي هكا
1: او يا طفلة وش بيكي هكا
0: محبوبك قاعد يتشكى
1: محبوبك قاعد يتشكى
0: قرلفي بالملقى بركة وتبري ناس الغفاسة
1: ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: وتبري ناس القوالة
1: وتبري ناس القوالة
0: فينا انواع من الرجالة
1: فينا انواع من الرجالة
0: خيار الراجل كل منقالة ومعدل يمشي برباسة
1: ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: الراجل ما يعطيش خبر
1: الراجل ما يعطيش خبر
0: جحد وكما يسر
1: او جحد وكما يسر
0: ناقلها من حالة صغر ومحفوظة كيف الدراسة
1: ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: مهبول اللي بيحب سر
1: او مهبول اللي بيحب سر
0: وفي نيته يلوج على الفخرة
1: وفي نيته يلوج على الفخرة
0: وفاقو يلقى روح البر تحف غريق وسبق راسه
1: او ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: وثم الما يقبل شربايا
1: او ثم الما يقبل شربايا
0: كذاب وكشاف ولايا
1: كذاب وكشاف ولايا
0: يا فايق نعطيك وصايا علش تسكر من اول طاسة
1: ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: يا فايق نعطيك نصيحة
1: او يا فايق نعطيك نصيحة
0: لا تكذب للدير فضيحة
1: لا تكذب للدير فضيحة
0: ورد بالك تكلها الطيحة وفي جرة ناس الملغاسة
1: او ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: وهذه نصيحة يلي تفهم
1: او هذه نصيحة يلي تفهم
0: لا تكذب لا تقعد تندم
1: او لا تكذب لا تقعد تندم
0: يزي بركب يا وسلم والميالي صعيب دماسة
1: او ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: وانتو ما يا بنات اشبيكم
1: او انتو ما يا بنات اشبيكم
0: زغراتا خنغني عليكم
1: او زغراتا خنغني عليكم
0: والليل نحب نزهيكم نشكرها تلفاح خراسة
1: او ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: وثمل تلبس مين يجيب
1: او ثمل تلبس مين يجيب
0: تلبس شركة على الخطيب
1: او تلبس شركة على الخطيب
0: يا عازب غير كون البيب وابدا قيد في الكراسة
1: او ندخل على المحفل برباسا نزهي اسبايا وتراسا
0: احداها اللي تلبس بنوار
1: احداها اللي تلبس بنوار
0: غزالة ترتع في النوار
1: غزالة ترتع في النوار
0: وتبركل على الخنبار اخوات امها تظهر بقاسة

0: وتر راسه
1: مجني على تلبس سفساري
0: مغني على تلبس سفساري
1: وفي الرقبه شركه وجماري
0: وفي الرقبه شركه وجماري
1: تقولش عليها زي الاصحاري جمجه في اليوم الفحواسه
0: ندخل على المحفل برباص نزهى يا سمايه وتر راسه
1: ونغني على تلبس فوطه
0: نغني على تلبس فوطه
1: وطويله سلسه خرخوطه
0: وطويله سلسه خرخوطه
1: وتلز العاشق على موتة وتتبع كان الكنباسة
0: وندخل على المحفل برباس نزهى اسمعي وطراسة
1: وتتبع كان المتعلم
0: وتتبع كان المتعلم
1: متمرن على الحب ينجم
0: ومتمرن على الحب ينجم
1: يبدأ طول الليل يزدم يدخل وقت الناس العادة
0: وندخل على المحفل برباس نزهى اسمعي وطراسة
1: ونغني على المحفل جملة
0: ونغني على المحفل جملة
1: حرقتيني مولات الشملة
0: حرقتيني مولات الشملة
1: خد وردة في حوض الرملة شويتيني مخذوب خماسة
0: أو ندخل على المحفل برباس نزهى اسمعي وطراسة
1: شويتيني مخذوب صباع
0: شويتيني مخذوب صباع
1: وفي جاشي مكيوب طباع
0: وفي جاشي مكيوب طباع
1: هو المحنة جسعي بفراعة تغذبنا ني والخماسة
0: أو ندخل على المحفل برباس نزهى اسمعي وطراسة
1: تعذبنا والعقل سبايب
0: تعذبنا والعقل سبايب
1: وحرثنا وان شاء الله صايب
0: اي وحرثنا وان شاء الله صايب
1: كل عزوزة تاخد شايب بيديها تسربي لكاسة
0: او ندخل على المحفل برباس نزهى اسمعي وطراسة
1: وعقاب السوق كم منا
0: اي وعقاب السوق كم منا
1: يتغذى كل من يسمعنا
0: او يتغذى كل من يسمعنا
1: الهادي الاسود الساسي غنى واسلامي الفرح وناسه
0: او ندخل على المحفل برباسه اخوي
2: المحفل.
3: اذا سي بشير بدانا نقترب من موعد الاخبار بطبيعة الحال مش نعمل أغنية فما مباشرة نخلي الزملاء في قسم الأخبار يقدمونا على الأخبار الوطنية والأخبار العربية والعالمية وثم نعود في ساعتنا الثانية.

0: تمام التاسعة في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم إلى غاية يوم غد الجمعة. وبينت الوزارة في بلاغ تحضيري لها أن هذه الدعوة تأتي استنادنا إلى النشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تشير إلى ظهور سحب رعدي مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة، مع إمكانية تساقط البرد ببعض المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية قد تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة. ويتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الوسط ومحليا بالجنوب خلال بقية هذا اليوم، على أن تمتد خلال ساعات آخر الليل إلى مناطق الشمال، حيث ينتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية. في موضوع آخر، أفادت شركة تونسية لأسواق الجملة بأنه تم تسيطر على حريق بسيط نشب على الساعة 11 من صباح اليوم بفضاء غير مستغل مجاور لمأوى السيارات بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة، وإخماده بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر، مع ضمان استمرارية النشاط العادي بالسوق. وأكدت الشركة أن الوضع تحت السيطرة، مجددة التزامها بمواصلة تعزيز منظومة السلامة والوقاية حفاظا على سلامة الأشخاص والممتلكات، وضماننا لاستمرارية هذا المرفق الاقتصادي الحيوي في أداء دوره الوطني. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها مساء اليوم انطلاق دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مختلف مراحل المشاركة والإعلان عن النتائج. وحسب البلاغ، تنطلق عملية تعمير الاختبارات الخاصة بالمترشحين من يوم 3 إلى 5 من جويلية 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة يوم 4 من جويلية 26 و2000. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: فغاسة يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاسة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش وحدي راهو معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: En la cal.
1: En la cal.
2: Dica mundial. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لافيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المونس. نجم حصتنا لليوم من اللي هو صغير كان يحلم يكون لاعب كرة قدم، تحديدا يكون مدافع صلب ما نجم يتجاوزه حتى مهاجم. كان يحلم في نهار من نهارات أنه يلعب مع المنتخب الإيطالي وعلاش لا يفوز بكأس العالم، لكن الحقيقة موهبته كانت محدودة وما طورهاش، لأنه بالنسبة للعائلة متاعه الأولوية كانت التميز الدراسي. مشى للجامعة وتفوق وقرأ اقتصاد، وغادي واحد من أصحابه قالوا علاش ما نشاركوش في دورة تكوينية للحكام، حاجة نهربوا منها من ضغط القراية. صاحبنا ما كانش يتوقع أنه القرار هذا باش يغير له مسار حياته وحتى يغير مسار كرة القدم، لأنه في عام 1991 يتم اختياره ضمن حكام بطولة السيري آ، البطولة الأقوى في العالم في الزمان ذاك. ومن الموسم الأول أثبت للجميع أنه حكم غير عادي، سرعة بديهة، حسن قراءة اللعب، اللياقة البدنية العالية، الصرامة، وخاصة أنه الأقل أخطاء. السيد ما كانش يسحق فار. صاحبنا كان باش يتخلى عن التحكيم في فترة ما بعد ما مرض بمرض الثعلبة واللي خسر فيه شعره الكل في 24 ساعة فقط. أما المظهر الجديد عاونه وخلى عنده وقار وهيبة خلت اللاعبين والجماهير يحترموا القرارات من غير اعتراض. وضيفنا لليوم قالوا عليه برشا كلام، أنه أفضل حكم في التاريخ، مسيرة تحصل خلالها على عديد الجوائز والتكريمات، منها جائزة أفضل حكم في العالم 6 مرات متتالية من عام 1998 إلى غاية 2003. أما التكريم الأهم في مسيرته كان اختياره لإدارة نهائي مونديال 2002 بين ألمانيا والبرازيل، المقابلة اللي تحصل خلالها المنتخب البرازيلي على كأس العالمية الخامسة بانتصاره على ألمانيا 2-0. هذه كانت حكاية رمز النزاهة والعدل على المستطيل الأخضر، رمز لكل الحكام الشباب في العالم، وهو اللي أثبت للجميع أنه التحكيم ما هي الزفارة ورق صفر وحمر، لكنه فن ومسؤولية كبيرة. ضيفنا لليوم هو الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
4: جيتكم شيخ ديجا يا اللي ما حفل، جيتكم شيخ ديجا زين المضحك والتفليجة هالمحفل.
5: المحفل
6: صب المحفل بملماتة، ولادي بتخل بسعفاتة، قبلتني في العرس شناتة، على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتة وضرب الصادي ثار.
5: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سنشير إذن بعد ما تابعنا الأخبار نرحبوا بمستمعين ومستمعاتنا من جديد. نحب نذكر اللي حصتنا هذه المحفل هي من إخراج صديقنا العزيز فوزي شعبان، وهي من تقديم رابح فجاري والبشير بكر.

0: المحفل.
1: سي ربح، ناخذ على الهاتف سي محمد العشي، شاعر وباحث ومدون من مدينة العشاش.
2: تفضل. هو صديقنا سي محمد ونعزوه برشا ونقدروه. أخي بشير نضم صوتي إلى صوتك ونقول سي محمد أهلا وسهلا ونورتنا ومرحبا بيك.
3: بيك يعيشك سي بشير.
1: أهلا أهلا أهلا، تحياتي وتحية زميلي رابح الفجاري والمخرج فوزي شعبان.
3: أي وأنا كذلك نحييكم الكل.
2: أي
3: وعلى كل حال وإن شاء الله البرنامج موفق وباهي المحفل راهو باهي.
2: توا كي نقولوا المحفل سي محمد،
3: أي
2: هي كلمة إيش نقصدوا به المفروض حسب الجهات متاعكم؟ يقولوا المحفل
3: من الحفل، توا نقولوا إحنا حفلنا.
2: أي
3: يعني المحفل هي لما طلع راس هذيك الكل.
2: أي
3: وما فيها معناها الشحفة، ما فيها الفروسية، ما فيها لدبة تغني، ما فيها ما لمت الحفلة والطبال زاد حتى الطبال تابع وما لمت الحفلة الكل من نساء ورجال وأطفال وشبان وفهمتي. وتصير قبل كانت يا حسرة يدوم 7 ليالي العرس. فهمني بعد ولا 3 طوى ليلتين أو ليلتين و3 موجودة.
1: وقبل سي محمد الشعراء يجيوا من كل بقعة.
3: اي من كل بقعة. اي نعم.
1: وما كانتش فما وسائل نقل؟
3: لا كانوا يتنقلوا بوسائل بدائية على الكرارة ولا على الحصنة ولا على فهمتني ركوبة عادية ويمشي للعرس.
2: يا سي محمد انت ما قلت يعني قبل هذا مش اليوم كانوا الطبالة والزكارة وانا نعرفهم جيدا في الجهة متاعنا في ولاية القيروان.
3: أي.
2: كانوا يمشيوا لا فما كونترات ولا فما حتى شيء بالكلمة، يقعدوا 3 ليالي و3 أيام وإذا كان لزم حتى يقعدوا حتى للسبعة ويطلعوا النجمة ويعملوا كل المشياد ويلعب الفريكسي والحصنة. هذا الكل جو محفل.
1: نعم
3: الجو هذا في أرياف تونس كلها تقريبا ما شوية اختلافات وبرا ما الأغلبية معنا نفس النمط ونفس السهريات ونفس الأجواء ونفس كلها معناها في أرياف تونس كل كيف كيف.
2: من جملة الأشياء اللي نعرفها أنا كانت المرأة معها تتفرج برا ما تشاركش، كانوا يلبسوا الرجال بعض الرجال يعرفوا يرقصوا يزينوهم ويعملوا لهم محرمة ويعملوا لهم كذا يعني دور المرأة ويشتح فك العرس ذاك والمرأة تتفرج سخالها مرأة
3: زيادة في الفكاهات.
2: أيوة
1: زيادة في الفكاهات كما قال سي محمد. أخ ربح خلنا نسألوا سي محمد، احنا حصتنا المحفل الليلة باش نركزوا على شاعر كبير وأديب اللي هو الشاهد
2: الأبيض.
1: وكان تسمح سي محمد
3: أي.
1: أعطينا شنو الشاهد الأبيض باختصار، واعطينا بعض الأشعار إذا كان عندك بعض الأشعار عليه.
3: الشاهد الأبيض شاعر أديب يغني في الأعراس، كان يحيي الحفلات وكان يطرب الجمهور ويطرب الشباب.
1: نعم.
3: والغناء متاعه معناها فيه ملحون وغناء يطرب وغنى في العراس وغنى حتى في رق قرطاج.
2: اي مر كبير. مر فراقك ما يا بطاش.
1: أي مر فراقك ما تبتاش.
2: اي اي اي اي بالعصا بالعصا
3: بالعصا بالعصا
2: في قرطاج.
1: سي محمد سي محمد
3: وعنده جانب معناه تو الناس يقولوا هذا يغني الغزل برك والوعد، وهو لا عنده في
1: الأغراض الكل والأوزان
3: الأغراض الاجتماعية.
1: سي محمد تحفظوا بعض الأشعار؟
3: أي ثم بعض الأشعار يغني على الأيام.
1: اتفضل.
3: الأيام يقول الأيام يا لطيف لطف داهم لثنين فيهم فرحهم وبكاهم، الأيام من يمنهم لثنين فيهم فرحهم وحزنهم، ساعة غلا ساعة رخيص ثمنهم يشقلبوا على وجههم وقفاهم، لا جوك رغدة حليبهم ولبنهم ولا كان هربوا في السبق مجراهم، لا جوك جاك منيعك تنور ويتغالق كتال ربيعك يبدا قليل في رجال ربيعك كي يصفروا وانت الجيب ثناهم ولا كان قصروا دون من تتبيعك بالوقت لا تلفتت ما تلقاهم لا جوك جاك دلالك يردوك ما ثمش مثيل امثالك لا جيت لا في يفرحوا بخيالك ولا طلبت طلبة لطلبتك مسخاهم ولا كان مرضوا يمرثوا بحوالك تلوزوا ما تلقاش طب دواهم لا جوك ديرت هلنا ليك يجلبوا الارباح منا ومنا يردوك عايش في ربيع وجنة في أيام حلوة زاهية بقداهم ولا كان ندموا في عزية ومدنة المصواب ما يلقى الصواب معاهم لا جوك جاك سعادك ولا طلبت بالتطلب تنال مرادك لا جوك جاك سعادك ولا طلبت بالتطلب تنال مرادك تفساد ما يبانش عليك فسادك يردوك صاحب عقل وانت واهم ولا جفوك بمرهم تليز عوادك الله لا يوري حبيب جفاهم قصيدة
1: فضل سي محمد
3: حول الأيام وتقلبات الزمان
2: هاي.
1: بالنسبة يقول آخر.
3: قصيدة اجتماعية تقول ثم جنس يعني الإنسان ثم جنس ما تسمعش منه المرة وثم جنس قربة يزيد كان مذرة وثم جنس حلو بكله مدة حياته ما يقول الزلة مش شمس تمنع لا قربت الظلة وصهد الشهيلي يمنعك من حرة وثم جنس حتى بكل ما تحسن له لازم يخون وينقبل عشرة ثم جنس حلو جوابة كي تجاوبه تيقع عسل صوابة رزين العقل فما ما يعيد خيابة جمل سلب ما يهزه هدير عيرة وثم جنس كان الحس والشقلابة بلا حب يرمي على الخلايق شرة ثم جنس محلى قربة ثم جنس محلى قربة يفك ديك ويفرج عليك
0: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الكربة أرض العيال، ما هيش كيف التربة، وعمرها كبير العرف ما يلاقي تورى، وثم جنس يلصق فيك كيف الزربة، لا يفك لا يحشم ولا يضطر، ثم جنس فرح طيبة ينصاف في نهار اللي دم تصيبة، سواء بقصعته ولا سلق من جيبة، لا كان في زرعة حليب يضر، وثم جنس لا عرفته عرفت مصيبة، تجي تدخل يخرجك تجي على البرة، ثم جنس حلو كلامة صاحب منزومة ومعرفة وفهامة، يشبح وراه وينظر القدامة ويسوق الغلط من ساحته يتبرى، وثم جنس يشبح كان تحت قدامة، لا يذوق معنى لا كلام يفرى، ثم جنس جنس طيب لا يعيل لا ناس عليه تعيب، يشبح بعيد ما هو الشبح قريب، عالصايبة محال لا يضطر، ثم جنس كي علم الحنش يعيب، غرار واللي يقرب قداه يغرى، غرار واللي يقرب قداه يغرى.
3: سي محمد، اش يقول محمد العشي في المحفل؟
2: يعني قلت المحفل من بعدي في كيد حرم عليه سر الغيد.
3: الله الله الله الله الله. ايوه سي محمد، في الحقيقه نورتنا. وسي ربح، شنو رايك في سي محمد؟
4: لا سي محمد تبارك الله مرجع، تبقينا سي محمد نحب نوجه لك تحيه، ونحب نذكر بحاجه، هو انه فما جهات في الجمهوريه من جملتهم الجهه اللي انت ميليها انا، كي تقول فما محفل يعني انسى عندهم الثلاث ليالي الاولين يشعلوا النار ويغنيوا، وبعد يدخل الطبره والزكاره يعني يقعدوا حتى بالاربع ايام بالخمس ايام
3: افتتاح العرس.
4: لا العرس، فاما الافتتاح متاع العرس يكون من طرف النسوه.
3: ايوه
4: كل ليله الليله الاولى يشعلوا النار.
3: نعم.
4: ويغنيوا اك الجحافي.
3: نعم.
4: والليله الثانيه والليلة الثالثة بعدهم يدخل الطبالة.
3: هو أخر ربح المحفل للنسوة أكثر من اللي يكون للرجال.
4: صحيح. وكون قولوا محفل فلان يعني عنده محفل، تدخل حتى فيه سي بشير، يدخلوا حتى الناقة والجمل والعروسة وكالجحفة القديمة.
3: إن شاء الله احنا إن شاء الله في حصصنا القادمة إن شاء الله باش نحكيه والمحفل وما فيه من المكونات نتاعو الكل.
4: هيا سيدي يا في المحفل تعرف اش فما ولا لا؟
3: نعم.
4: نتاع العرس.
3: نعم.
4: قبل تو مازال تقريبا مازال في بعض الجهات القفه المسكره اللي ياخذوها
3: تو نحكيو فيها ان شاء الله. هي. في حصه من الحصص نحكيو فيها ان شاء الله.
4: فيها تقريبا
3: نحكيو فيها ان شاء الله. سي رابح خليه كلمه الختام لسي محمد.
4: سي محمد
3: شنو ينجم يقول لنا سي محمد في كلمه الختام؟
2: يا اخويا انا تشجيعاتنا كبيره لذاعه المستير اللي حيت هالمواضيع هذه والمحفل هذا، نقول احنا بالنسبه للنساء محفل وبالنسبه للرجال محضر، يقولوا محضر الرجال
4: محضر
2: محفل النساء، والمحفل هذا فيه عديد معناها الأركان وعديد السهرات وعديد الفنون وعديد كذا، وأنا معناها نشكر القائم على البرنامج سي رابح وسي
4: عايش.
2: بشير عايش. والأخ المخرج سي فوزي
3: نعم.
2: يكون صحة على البرنامج وعلى اختيار العنوان، والعنوان واسع برشا وفيه ما تحكي،
3: فيه ما تحكي.
2: وأنا تحياتي لأهالي العشاش والعوادنا وماجل الدرج الزوايد على كل حال، وتحية للناس كل أبناء منزل شاكر، وتحية للمستمعين كل وللدبة وللفنانين واللي قائمين على المحفل وعلى البرامج. وإحنا هنا نسهر كل ليلة أو في الحفلات كل ليلة في الأعراس، ونسمع في لدبة من مختلف الأعمار ومن مختلف الأماكن. وعلى كل حال ومحفل تونس ديما إن شاء الله قائم
4: إن شاء الله قائم إن شاء الله. شكرا لك سي
3: شكرا
4: محمد.
3: سي محمد
4: كل التقدير والمعزة لك.
3: إلى اللقاء سي رابح. نسمع البعض من الصالحيات والبعض من نصوص، ونستمع كذلك للأديب رحمه الله محمد السعفي من السعفات معتمدية النفيذة.

يا تنيا يا زمزة بعيدة يا نتمنى وحفا أو جايه يا وادي جينيتك ما هيني يا زين زي ما نعود ما بدنا نغيم هيني.

سكرت من وحشة ليلاح، انجي نزهد نرتاح ويطعنا لي رياح بعد رياح. أطفاه أتفكرت من وحشة ليهب، انجي نزهد من القلب ويطعنا لي طب بعد طب. صادي يا ما ما شافش الحب، ذهن وقلبه صح ولا يعفس الجمرة لا يقولش أح. أتفكرت ما من وحش

يا غيت ونحلي في ميني يا حفلة في البنات، ونقول لك كلام الصح وقول الحقيقة القلب بيك انفح. اتفكرت مغيزه من وحشة علي ليث، ملكني بلا تراث انجي نزهدان. اتفكر اغنو غيث الحب قسم قلبي ثلاث، وغنيت صوتي بح احلي للمرايب في القلب كي تجرح. اتفكرت من وحشة علي سرج وعادت دموعي تقج، انجي نزهدان اتفكر فدرج يجي ينضاوي امثيل برق العج، وصب طمطار الدح اتكلم رادة زلزال كيف كسوح. اهي يا جرح وجانا.

0: حشيش مناه والزرع حمالي يومي شي انا
1: البرق يغفق ويشالي يا نومي شي اورادو.

0: señor. A un lado y una vida
1: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكر.
2: نرجعوا لبعض قصائد الشاعر الشاهد الأبيض.
3: هاي.
2: في قصيد يقول مبارك هالعرس الليلة نزهة وفروحات فزعولة من كل قبيلة وحتى الزغرطات.
3: هاي.
2: كذلك يقول دون مولة العين النحارة موسحة جوبة وشفارة. كذلك يقول فصلته عن النبي صلوا على رسول بينا الهادي العدنان يوم المحشر يشفع فينا من صهد النيران.
3: معروفة ياسر الغنية ذي.
2: نعم. كذلك يقول طالب فضل الله يقبل طلباتي إن شاء الله قبل الموت يغفر سيئاتي. كذلك يقول ناري على صغري مشت أياما طبق وراق زمامة اطفض قمرته ومقعد كان ظلامة. يقول شعرنا الشاهد الأبيض على الشعر نحلف ولا بقيت نقولة من ناس تجهل ما انت وصوله من ناس مش إليهم والشعر لا يدروه لا يدريهم معنى قصيد الدار جا خاطيهم اللي يغرسوا النخلة ينجموا يرقولة وناس قبل قالوا يرحم والديهم ما يحرثوه تل كان رجولة ما يحرثوه التل كان رجولة. الشعر عنده مالي الشعر عنده مالي أصحاب ذوق معروفين قبل وتالي ويفرقوا بين الرخيص والغالي والحق بدون شك يعترفوا له خذوه الناس ما لقوش حتى والي ولا يفهموا من عرض لا من طوله. الشعر للشعارة الشعر للشعارة ذو كلمته تعرف معاني كارة وقداش عامه في غريق بحارة وحصة مناجلهم جميع سبولة واليوم فيه تحكم ناس غير خسارة لا يعرفوا البازين من الشرمولة. عزيز الطعام تبقى عزيز الطعام تبقى لا من كله رخص بات مسقى القزدير سومة عالذهب ترقى شي اللي خلى فكرتي مشغولة واللي تبع الشعر غير مشقى كيف من معاود حلمت البهلولة. والله شي يفدد والله شي يفدد جيت سد ما فيه ما يتسدد بديت ذهب رخيص من الحديد مسدد يا قهرة الصايغ ومكبر هولة اليوم حمى وجهك وقول نحدد تاخو شهادة كاملة بسهولة.
3: وصلنا سي بشير لنهاية السهرة مع تحية كبيرة قدموها لخونا وزميلنا فوزي شعبان على الإخراج الراقي والطيب والكلمة ليك سي بشير.
2: وأنا كذلك زاد نضم صوتي لصوتك سي رابح ونقول للسادة المستمعين إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
3: إلى اللقاء.

0: أهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بن يوسف غديرة. وفي عناوينها: نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي النوفيام دورة 26/2000 تبلغ 63.96%. وزير الاقتصاد يؤكد أن مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول 30/2000. وللشهر الخامس على التوالي استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99%. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن تربوي، أين أفادت وزارة التربية بأن نسبة النجاح في امتحان التعليم الأساسي العام قد بلغت 63.96%، أي 16,182 ناجحا من بين 25,301 حاضرة، وتوجيه 6,063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية. كما بلغت نسبة النجاح في امتحان التعليم الأساسي التقنية 68.29%، 112 ناجح من بين 164 حاضرا، وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 من 20، وهي تزاول الدراسة بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وحالت التلميذة آلاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقنية بمعدل 14.52 من 20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادسة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها مساء اليوم انطلاق دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 26/2000، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مختلف مراحل المشاركة والأعلانية عن النتائج. وحسب البلاغ تنطلق عملية تعمير الاختبارات الخاصة بالمترشحين من 3 إلى 5 من جويلية 26/2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة يوم الأربعاء 8 جويلية 26/2000. وأوضحت الوزارة أن المشاركة في هذه الدورة مفتوحة أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا 26/2000 في الدورة الرئيسية، شريطة الحصول على معدل يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصادية والتصرف، فيما يشترط معدل لا يقل عن 14/20 بالنسبة لشعبة الآداب. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة وثيقة السياسات التنموية 26/2030/2000 أن مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول 30/2000، معتبرا أنها تمثل آلية داعمة للتنمية الجهوية والمبادرات الجماعية وإحداث مواطن الشغل وليست بديلا عن المبادرة الخاصة، مؤكدا مواصلة توفير الإحاطة والمرافقة لإنجاح هذه التجربة. أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية إلى غاية يوم 31 من أوت 26/2000. ووضحت المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي منى القرامي أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين والحرفاء ولا سيما الوافدين على المناطق السياحية من قضاء شؤونهم البريدية في أفضل الظروف من خلال تأمين حصة عمل مسائية إضافية إلى جانب التوقيت العادي لعمل المكاتب.
1: نظرا للتواجد الكبير عن مناطق سياحية جاتنا برشا طلبات عند الحرفاء، وقمنا بدراسات اللي لاحظنا ثم تطور ملحوظ في حجم الخدمات البريدية اللي هي ذات علاقة بالنشاط السياحي. على هذاك أمننا حصص عمل مسائية بالنسبة لعشرة مكاتب بريد موجودة في المناطق السياحية اللي باش يكونوا إن شاء الله محلولين من 6 متاع العشية للتسعة متاع الليل: مكتب بريد ياسمين الحمامات، مكتب بريد المريزقة، مكتب بريد قليبية، مكتب بريد طبرقة. بالنسبة للمكاتب اللي اللي باش يفتحوا من 5 لـ9 متاع الليل، نلقاو مكتب بريد حمام سوسه الشاطئ، مكتب بريد القنطاوي، فما مكاتب هذوما باش يكونوا بيان سور اللي حكيت عليهم الاول من 2 للـ7 ان شاء الله باش يامنوا الحصص المسائيه هذيا، وفما مكاتب اخرين باش يامنوا حصص مسائيه من هال 2 لنهار الجمعه. نلقاو مكتب بريد غار الملح من ولايه بنزرت من 6 متاع العشيه لـ8 متاع الليل، مكتب بريد المهديه المنطقه السياحيه من 5:30 متاع العشيه لـ9 متاع الليل، مكتب بريد المنستير من 6 متاع العشيه لـ9 متاع الليل، واخيرا مكتب بريد جربه حومه السوق من 6 لـ9 متاع الليل. اذا وتنع ذلك فما مكاتب بريد موجوده بالمساحات التجاريه الكبرى اللي هي تواصل عملها خلال الفتره المسائيه اللي تكون المساحات هذه مفتوحه فيها.
0: تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسطى بسوسة بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للصناعة التقليدية ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية بمقر الغرفة بسوسة. نجيب الملولي رئيس الغرفة والتفاصيل.
2: عمل تحت عنوان آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية، الهدف منها هي مرافقة مؤسسات اللي تعمل في قطاعات الصناعة التقليدية بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للصناعة التقليدية بولاية سوسة، المنستير، القيروان والمهدية. خاطر عنا خبراء في الميدان متاع الصناعة التقليدية موجودين باش يجاوبوا كل أسئلة اللي من طرف الموجودين معنا اللي هما في ميدان الصناعة التقليدية. زاد فما التعريف بأهم الأسواق الواعدة، كيفية أعداد استراتيجية التسويق والقطاعات الممثلة في هذه الورشة، استخراج زيوت النباتية والطبية، صناعة خشب الزيتون هذا يعني قطاع هام جدا، التجارة الدولية، فن الطبخ، صناعة النسيج والمفروشات، صناعة المواد الخزفية.
0: ختاما لهذه البانوراما الإخبارية، استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان 26 2000، وذلك للشهر الخامس على التوالية وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي. وأوضح الخبير والمحاسب والمستشار البنكي سفيان الوريمي أن استقرار معدل الفائدة كان متوقعا بالنظر إلى المعطيات المسجلة خلال شهر جوان، حيث حافظت المعدلات اليومية على مستويات متقاربة، ما انعكس على المعدل الشهري الذي تعتمد عليه البنوك في احتساب نسبة الفائدة المطبقة على القروض. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. وزير الاقتصاد يؤكد أن مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول 30 و2000. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73-460-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بكم. نعملوا جولة عبر تاريخ كأس العالم وعدد المهن اللي كان يشتغلها ملاعبي كرة القدم قبل مجيء الاحتراف. في مونديال 34 المجري سرويس كان محامي وملتزم بالترافع في إحدى القضايا وتأخر على السفر للمونديال. أول هداف في تاريخ المونديال الفرنسي لوسيان لورون كان عامل في شركة صنع سيارات شهيرة في فرنسا وتحصل على ترخيص من مشغله باش يشارك في المونديال. في كأس العالم 1970 منتخب المكسيك ضمت مجموعته أصحاب مهن مختلفة، طبيب أسنان، مهندس، خبير إداري وفنان في صنع الخزف. وما ننساوش الملاعب البرازيلي المبدع سقراطيس متحصل على الدكتوراه في الطب، والذاكرة تحفظ عدد هام آخر ملاعبية اللي جمعوا بين التوفيق المدرسي والرياضي.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأول من برنامج مع الأيام. سهرة الخميس كما وعدتكم الأسبوع الفارط باش نقضيوها مع الفن، الثقافة، كل يعني المجالات تقريبا، ومن زاوية يعني من زاوية التاريخ ومقارنة بين الماضي والحاضر. إن شاء الله حصتنا تنال أعجابكم. هذا العدد الأول من الحصة، وكما ذكرت الأمر هذا باش ترافقني زميلتي المجتهدة الشغوفة بالعمل الإذاعي وأنا سعيد ياسر بمشاركتها معايا في البرنامج، ألفة الجمالي. مرحبا بك ألفة.
1: مساء النور. شكري. مرحبا بكل المستمعين. إن شاء الله في البرمجة الصيفية هذية ننسوكم. فرحانة برشا بالرفقة معاك شكري، وأنا من أول المستفيدين إن شاء الله من خلال البرنامج هذية. شكري. أكيد برشا يسألوا شنو مضمون هذا البرنامج، ونقولوا ألا تباعا تو يكتشفوا.
0: لا ماذا بك تعطينا فكرة عامة على الحصص الكل، مواضيع تقريبا فكرة البرنامج.
1: فكرة البرنامج، فكرة البرنامج بالبحرية، ونجم يحيي للمستمعين شوية الجو عام، خلينا نقولوا مع الأيام. باش نقول أنا كل حصة عنا موضوع باش نتناولوه في تطوره مع الأيام، عبر الأيام.
0: يعني نجم العنوان الحصة مع الأيام، عبر الأيام، بين الحاضر والماضي
1: والمستقبل.
0: إيش بيه من خلال اللي ما عندوش حاضر ومع يعني مستقبله بطبيعة ما يكونش مشرق، ويلزم يكون يعني يتعظ من الماضي والحاضر ويأخذ العبر باش يعني خلي يصلح في المستقبل.
1: ومواضيع في علاقة زادة بالمستمعين، بالناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. راهو نستنيو حتى تفاعلاتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك. يهمنا رأيكم في مختلف المواضيع اللي باش نطرحوهم في علاقة بكم انتم، وهذي تكتشفوه تباعا في مختلف الحلقات وفي حلقة اليوم الأولى بطبيعة في البرمجة الصيفية.
0: باش يكون يعني محور موضوع لكل حصة، لكن نتوسع شو معناتها. يعني الموضوع كما يقولوا الموضوع يعني العنوان الأبرز للحصة في موضوع معين، ثم بطبيعة الحديث ذو شجون باش نتطرقوا لمواضيع أخرى، ونرجع دائما لنقطة البداية. يعني دائما الخط هو أو الخيط، نقول الرابط بين الارتجالات ممكن والأشياء اللي باش نتحدثوا فيها ديما هو الموضوع الأول للحصة.
1: وعنا عناصر مسجلة
0: إن شاء الله.
1: البرنامج هذا يعتمد برشا على التسجيلات، وكجمعنا شوية الحنين جولة الأرشيف.
0: وانت هكا تحب تقول حنين وارشيف مع بعض.
1: يظهر لي
0: الحنين بتاع نهار ثلاثة مع الارشيف نهار الاربعاء.
1: مش 100% ما فما من هنا وهناك
0: معناها. ونعرفك انت ألفة تبارك الله مجتهدة ياسر في
1: منك
0: في لا نتعلموا منك في احضار العناصر المسجله. وش واحد الواحد تحي واحد يزكيته
1: باش نقولوا يشكروا في بعضهم في الحصه هذه وكبينا من اولها.
0: لا محاله، ماناش نكذبوا بهذا من القلب، من صار خاطر تعرف صريح ولا
1: البرنامج من القلب، الحق خارج من القلب يوصل للمستمعين. ان شاء الله
0: الصناعة في المزدح، وكل يبدا الشيء اخر يضمر البرة، وبالتالي احنا ما تلاقينا كان فما يعني صدق، هذا مما لا شك فيه.
1: ربي يستر.
0: يعني ما نتصورش ولا يعرفوني، ممكن الزملاء الكل ما نجملش.
1: كلنا نعرفوك.
0: العفو. لا ما نجملش بحق الله.
1: يعرفوك والزملاء. فما
0: ان شاء الله.
1: نعطيو الموضوع. هي
0: بطبيعة استناو راهم في الموضوع العام.
1: موضوعنا هو نقول احنا الاعلام السمعي البصري عبر الأيام، مع الأيام.
0: يعني الإذاعة والتلفزة تحب تقول.
1: إذاعة والتلفزة.
0: كيفاش التطورات، كيفاش البدايات، يعني كل شيء.
1: ومش في تونس أكهورة، باش نحكيو على التطور في العالم، باش نحكيو على تجارب عربية، أكيد التجربة التونسية من خلال تجربة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية. وانتي صاحب التجربة اللي قديش عمرها اليوم شكري في الإعلام، خاطر كي نقولوا شكري ساكلي نقولوا تجربة تلفزية إذاعية زادة.
0: بديت التلفزة تقريبا قداش بشوية من عام 96-97 قديه توا
1: ما شاء الله قديش
0: نحسب
1: 30 سنة
0: 30 تبارك الله بين الإعلام المرئي والإعلام المسموع. بديت بالتلفزة وكملت بالإذاعة إن شاء الله.
1: نزيد نسألك سؤال آخر.
0: تفضل.
1: كان ملول شكري سكلي مغروم بالإذاعة والتلفزة، كان يتصور روحه في البلاصة اللي هو فيها توا؟
0: لا بحكم اختصاصي علمي أنا يعني حصلت شهادة في الكيمياء، لكن الشغف ممكن والغرام غلب في الآخر. نلقى روحي بالحق في المجال هذايا، يعني كيني محضر له بالرغم أنه صدفة تانية، يعني ظروف خدمة روحها أما والحمد لله نعرفش كين وربي ساقني المجال هذا لأنه يعرفني نجم نقدم الإضافة في الإعلام.
1: باش نقول عليك عاشق التفاصيل وتو الشيء ذي تكتشفوه تباعا حتى النصف الليل.
0: حتى أنت عندك متقورة ولفة في شوية بركلم برامجك أرشيف في البريمة في
1: تقول أنت أنا عندي هكا
0: تحب الحاجة الزمنية.
1: نحب الحاجة الزمنية الحقيقة ما تحب زادة جديد
0: طبيعة.
1: نحب جديد أكيد إذا باش نحكيو عليه إن شاء الله في حصة اليوم مع تحية لطفي المكي اليوم في الجانب التقني معاذ الحديد في التنسيق أو الأغنية راهو يمشي في بال المستمعين أنه أنا اخترتها
0: أنت اخترتها مالش كون اختار
1: لا لا اسمعوها وشوفوا طلعوا يا هل ترى شكري السكلي وإلا ألفا جمالي اختاروا نغم البداية. مرحبا بكم مستمعينا في إذاعة المنستير
2: مع الأيام.

0: مرحبا بكم مستمعينا العشرة وستة وعشرين دقيقة في إذاعة المنسير حتى نصف الليل في أول عدد معكم في مع الأيام كل نهار خميس مع زميلنا العزيز شكري السكلي أستاذنا زيد الفجميلي زيد في الإعداد والتقديم يرافقوكم ومرحبا نرجع نقول بكل تفاعلاتكم. هذه أغنية شكون؟
1: نوال الزغبي.
0: والاختيار لك أنت راه خليني أقول
1: عجب نعب الحليم وكلثوم عبلوبت
0: هي
1: والله الحقيقة غناء فيها شوية شجن لك فيها حلوة مش غايبة.
0: ناول الزغبي مروان خوري زادة في الكلمات والألحان
1: خونا رد في المكي يبتسم يضحك
0: مش مصدق لكل زمان الجمالية متاعو راهو صناع الجمال راهو خاطر ليت ساعات ما نحكيو على الماضي تقول ما كانش فيه هكا نقاط ربما سلبية كي نحكي على الفن دي كل زمان.
1: يعني حبيت نأكد ألف أنه حتى في الحاضر هاو تشوف يعني مطربة جديدة نولزم مقارنة بالقدماء المطربين سمها مخضرمة شوية لكن ساعات تلقى أغنية يعني حلوة كما يقولوا أغنية تضرب أغنية تمس هذا هو يعني الإبداع يعني ما هوش حكر على الزمن القديم كما يقولوا أو يقولوا الزمن الجميل
0: الزمن الجميل أكيد حتى في الإذاعة والتلفزيون ثم أزمنة جميلة راهو
1: لكل إحنا موضوع عن شنو
0: الإعلام السمعي البصري
1: ولكل ولكل شيء بداية ولا
0: صحيح
1: تحكي لنا على البداية كيفاش كان
0: نحكيو على البداية نفتحوا باب التاريخ مثالش تاريخ الإذاعة ساعة كما قلت أنت ما جاش من فراغ راهو الإذاعة كي نحكيو عليها سبقتها اختراع
1: بالضبط
0: اختراع الراديو أواخر القرن 19 على يد غوليلمو ماركوني وعام 1920 بدأ البث التجاري الأول في أمريكا. تاريخ التلفزة ارتبط باختراع أنظمة البث الميكانيكي والإلكتروني في العشرينات وبدأت الخدمة التلفزية المنتظمة في بريطانيا عام 1936 عالمياً
1: يعني التلفزة بعد الإذاعة شوي
0: أي هذا هو ثلاثينات القرن الماضي شهدت انطلاق الإذاعات الرسمية هنا نحكيه مثلا على البي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية عام 1924 إذاعة القاهرة مش نحكيه على الإذاعات هذو ما شاء الله بعد شوية عام 1934 من بعد في تونس بما أطلق عليها إذاعة تونس البريدية أو إذاعة المحطة في 14 أكتوبر 1938 في تونس الانبعاث الرسمي للتلفزة التونسية كان في 31 ماي 1966 وقتها الزعيم بورقيبة هو اللي دشن الانبعاث الرسمي للتلفزة وعام 76 جات مرحلة إنتاج البرامج وبثها بالألوان تعرفش أنه التلفزة من الأول بالكل كنت تبث 3 ساعات فقط
1: صحيح
0: ساعتين ساعة. بالعربية
1: وساعة بالفرنسية.
0: بالفرنسية
1: أخبار بالفرنسية وحاجة صغيرة يعني مرش شريط صغير وكو بتالي في نهاية الإرسالة ديما اختتام الإرسال كان باللغة الفرنسية
0: والمشهد الأول
1: المشهد الأول كانت كل شعار ذاك وآتتا تدخل كاكا وكل السيمفوني ولتون تفكروها والنشيد الرسمي الحقيقة كان حلو احنا صغار بالابيض والاسود وذكريات ترجعنا للماضي الجميل لانه حبيت نعرج تعريف صغير على الاذاعه يا ألفة راهو لانه ماركوني ما اخترعش يعني الاذاعه مباشره سبقوه يعني ماكسويل وضع الاساس النظري باثبات وجود الموجات الكهرومغناطيسيه وهيرتز كيف نجح عمليا في توليد واثبات وجود هذه الموجات ثم تسلا جاء وبالتالي ماركوني يعني تحب تقول انه حتى العلماء والمخترعين يبنيوا على بعضهم يعني ما جاش مباشره اختراع الاذاعه يعني اختراع الاذاعه سبقه اختراع الموجات وما الى ذلك بس رجع قلت لي البث التلفزي وتبدا بالاذاعه عندي ذكريات حبيت
0: احنا الاثنين لما حال انت ساعه انا هو المغري بالنسبه ليك عالم التلفزه ولا عالم الاذاعه كمستمع في البدايه معنا.
1: انا شخصيا عملت تجربه يعني تلفزيه سبقت كما حكيت لك التجربه الاذاعيه لكن منعش الاذاعه تحس فيها عندها سحر خاص بالحق
0: حتى توا في زمن التكنولوجيا والرقمنا
1: ومهما وصلنا تيم الاذاعه تقعد باقي عندك منعش الغرام عندها كما قلت سحر كلمه سحر مهمه جدا وهي البليغه في الكلام هذايا واكيد يوافقوني وصدقني قلت فماش باش تموت الاذاعه مهما تطورت وسائل الاتصال
0: سبقتني كنت نساله لك السؤال هذا تو في ظل كل ما نعيشوه هل التحولات الرقميه الذكاء الاصطناعي التفاصيل هذه في علاقه بالتكنولوجيا الناس يقول لك تو ما عادش باش نحكيوا على اعلام كلاسيكي سواء كان تلفزه ولا اذاعه يا حسره
1: أكلي حسرة هيك اللي حسرة باش تخلي الناس ديما عندها غرام بالإذاعات وبالتلفزيون أنه يا حسرة حسرة في حنين فين وتعرف احنا ديما عنا نحنوا للماضي وخاصة تلقى عندهم يعني ذكريات معينة مع الإذاعة مع التلفزة يعني كل منا وهو صغير سمع الإذاعة شاف التلفزة ترجعوا لك الأجواء هذيك غير ما يشعر ديما عنده ما نعرفش حاجة تجبدوا وتجلبوا للإذاعة، لأنه الإذاعة تنجم تشوفها في على عكس التلفزة. الإذاعة بالخصوص مش خطر احنا نعمله في الإذاعة، أراو الإذاعة تنجم في السيارة تسمحها في
0: مركز بالضبط ايه. ما تنجمش تلفزة معاك، هي معاك في الكهرباء مثلا،
1: حتى في وسائل، حتى في الهوات في المحمولة فما ايه. الإذاعة في وسائل الاتصال الحديثة في الأورديناتور عندك زاد الإذاعة، وهذا هو يعني يميز الإذاعة عن بقية يعني وسائل الاتصال الأخرى.
0: هو تعقيب على كلمة سحر، عنده سحر خاص الإذاعة. السحر وقتها في مرحلة ما، ونصورك توفقني الرأي هذا، كان مرتبط بالمذيعي. قل لك أنا نسمع المذيع الفلاني في الإذاعات، معناها اللي كانوا الناس يسمعوها قبل البي بي سي، إذاعة الشرق الأوسط هنا القاهرة،
1: يسمعوا
0: أكل أصواتك الفخمة ويقولوا زعمة توذي كيف الشكل
1: بالضبط. هذاك هو على شكل الحاجة المخبية شوية، حاجة مش مكشوفة تماما ساعات، يعني حاسة البصر شارم، وحاسة البصر تفقد الإنسان شوية التركيز في بعض الأحيان، تخليه يركز على الشكل أكثر من المضمون. كي تسمع الصوت تقعد تسخيل، وإحنا صغار في الإذاعة بصراحة الوالد الله يرحمه كان عنده الراديو القديم هذاك، ومغروم بتبيع بكنا في الإذاعة قبل الترانزستور الراديو الكبير باللوح للامبول هذوكم وكل يشعل، هذاك هو الراديو القديم. مش هذاك ترانزستور، مش صغير جديد يقولوا لا حسيلو، اكل الراديو هذاك كان هو اسمه ترانزستور،
0: ما ادري نقول لك في المعلومه
1: اي ملك
0: هكا هو في الحديث
1: معناها هذا خاطر الاكتشاف ترانزستور كان في الصحيح هو من عمل ثوره وقتها في العالم الاعلام المسموع. كنا ما نعرفش فما دي جينيريك دي سلوغان قعدوا راسخين في يعني في صغري، والحقيقه مش اذاعه المسير اذاعه الوطنيه راهو اذاعه وقتها كانت بتبقى هي المسموعه بل حتى تاسيس اذاعه المسير اذاعه تفاقس ما توصلناش ياسر
0: ايوه،
1: ولو تاسست عام 61 اذاعه المسير عام 77، والاذاعه الوطنيه من 38 او 37 هكاك. وتعرف بعد الاستقلال الناس كل يعني بتبيع الاذاعه الوحيده اللي نجموا نسمعوها في الساحل ولا في الجنوب، والبث نتاعها قوي عاد كانت هذيك البرامج. واحنا وحتى جدي الله يرحمه كان عنده نمشي بحذا زاد ديما تلقاه وضنه في الراديو، التلفزه قليل وين يتفرج عليها، كانش لي حاجه هكاك مسرحيه مسلسل سلسلتهم تراكي وكل واك الجو هذاك، اما بعد ذلك تلقاه الراديو بجنبه نتفكر يسمع لي بياس.
0: هما اليوم هما الناس راهو تبدل الزمان وتعديت الايام،
1: يسهر كان بي
0: يسهر كان بالراديو
1: صحيح
0: بالحق
1: صحيح، جو خاص الحقيقه الاذاعه، وخاصه فك الدفء في جو الشتاء ويونس. حتى تلقاهم بعض الحراس يعني وعاملي الليل تلقاهم في الليل يونسوا خلقنا، والعديد منهم يسمعوا فينا راهو يسمعوا
0: برامج كبيره لكم اللي تسمعوا فينا
1: وياسر يسمعوا فينا ويسمعوا برامج المعاده ويقولون ويتصلوا بي يقولوا لي ساعات تلقى حتى ثقافته يعني بسيطه مش بالضروره يكون يعني
0: تعرف ما ليش ثقفت من الاذاعه
1: صحيح صحيح
0: ثقفت وتلقاها مستوى تعليمي خاطر ما نقولش مستوى ثقافي مستواها التعليمي محدود ولا ما قرات الجمله صدقني على المستوى الثقافي اكثر ثقافه من انسان عنده شهيد الدنيا الكل يقول لك اكتسبتها من الاذاعه
1: صحيح وتختلف يعني بفهوم الثقافه والتعليم
0: والتعليم صحيح
1: والتكوين الاكاديمي يعني شيء اخر والثقافه شيء اخر والثقافه تعرف قبل القرينه في الفلسفه يقولوا الثقافه ما بقي بعد أن نكون نسينا كل شيء
0: صحيح
1: يعني هذيك الثقافة الحاجات اللي تقعد لك يعني راسخة. التعليم تنجم تقضي بشورك كما يقولوا تعدي الامتحان وتنساه
0: تاخذ عدد وذي للأسف اللي
1: موجود الثقافة يعني الحاجة المكتسبة أو صديقنا دي الصحف هذه الراديو هذي كما أقف شوية أخويا لطفي قد قاعد يعطينا صورة الراديو هذا يشبه للراديو اللي كان عند الوالد الله يرحمه، انا عندي واحد كيفه في المنزل تو
0: صح هذا الفيديو هذا يقولوا له القديم
1: ديما تو مزيان اول رجعوا ينجوا فيه ما يعني
0: شوف قداش تبيعوا في الانتيكارا
1: وكل فما انواع معروفه يعني بس وين بهضره وكل لوح بجنب وكل يشعل الكادرون تاعه يعني اجواء كبيره ياسر هي هذا هما انواع الراديو يقعد ديما راديو هذا هو لطفي هذا هو الراديو اللي
0: رجعت الذكريات راهو يا
1: لطفي
0: انا زدت نرجعك الذكريات
1: زيد رجعنا بربي زيد
0: اوف شي سمعنا لطفي حويجه نرجع نلقى عليها

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة تماما في لندن بتوقيت غرينتش.
1: فخامة صوتي اللي هذا اللي كنت نحكي عليه راه
2: لحمي شوكت، فكرت له الامور هذه ولا بحق، خاطر كان عندي صديقي ونوجه له تحيه بالمناسبه مصطفى بالعيوني، حقيقه هو اللي غرمني بالاجواء هذه. كان عنده راديو كان يعمل في ليبيا، هو في بدايه السبعينات، وخذا معه راديو لتو محتفظ به، وتبارك الله عليه يحتفظ به. كان ديما ويعمل لك النسيج التقليدي، نمشي حذاه وكل كويس سايب الزعتر وكل الجو ذاك، ويسمع لندن والإذاعة البي بي سي، ويحفظهم الكل أسماء متاع المذيعين والبرامج، وديما البي بي سي الموجة معدلة على البي بي سي. كانوا ياسر المذيعين غرمني، وليت نعرف البعض منهم،
1: كيف ما
2: أيوب صديق كان عنده صوت ممتاز، سامي الأطرش، سلوى جراح، مديحة المدفعي، في الرجال زاد من عاش، فما العديد من الأصوات نفكر هكا غرمني ونسمع.
1: حروف وفخامة وإلقاء متميز.
2: عنده برنامج كان في بعد يعني بعد العصر هكا ما يطلبه المستمعون، فما بعض المستمعين تون تفكر اسميهم صلاح الجوراني، هذا يقول من الجولان ديما صلاح الجوراني، معناه مدمن لإذاعة البي بي سي، وديما يبعث الأغاني، تعرف الإرسال الأغاني قبل ونهدي الأغاني وكل شيء. جو كبير ياسر والله حنين، وغرمني وأم كلثوم وكل الأجواء هذيك والأغاني الطربية اللي نحبوها.
1: شفت هزيتنا الأجواء الحنين، معناها رغم عن
2: هنا والأخبار تعرف ألفة، يعني ما نعرفش خاطر قبل كم شوية تعتيم الحقيقة، تسمعش كل شيء ساعات أخبار بلادنا، أخبار تونس تبدأ خاصة فما تحركات شعبية ولا حاجة. ممكن لندن تلقى عندها الخبر الصحيح، تصور
1: هو لهنا ربما نجمو نحكيو حتى على دور الإذاعة في وقت ما، معناها اليوم نحكيو على الترفيه، نحكيو على الإفادة، لكن في مرحلة ما راهو كيف بديت الإذاعة كان دورها مهم جدا في علاقة بالجانب السياسي، تقديم الأخبار، عندها دور في الحروب، في الدعاية، في توجيه الرأي العام، وهذا كان بالخصوص كنا نحكي مثلا في
2: الحرب العالمية
1: الثانية خاصة.
2: بعد الحرب العالمية تغير شوي الأمر، بدأت تخرج شوي الإذاعة من يعني هنقول الإطار هذايا، ولا كنت كما قلت أنت استغلوها الإذاعة لبث الأخبار بين بتبيع الجيوش، وكانت الأمور سياسية وليك في الحروب وما إلى ذلك، ثم تغير شوي الأمر ولت أكثر يعني توجهت أكثر للمواطن العادي، فيها برامج تثقيفية، برامج ثقافية
1: في
2: وفنية.
1: فترة ميتة وكي نحكيه على الخمسينات والستينات قادرة هو كالدورة كنت كالخطابات القومية اللي كنت تبث عبر الإذاعة، ولا
2: بطبيعة الإذاعة هي دورة أساسي كان في مصر والعالم العربي
1: العرب
2: وفي كل يعني الفترات اللي مرت بها والأزمات اللي مرت بها الأمة العربية، من حروب مع الكيان الصهيوني، حرب 67، حرب 73، والعدوان الثلاثي، ويعني بطبيعة كانت يعني الإذاعة عندها تعرف يعني ساعات الإذاعة مش ساعات بالأكيد أنها يعني دورها كان رئيسي ومهم جدا في حتى بانتصار 73، يعني يعني التغيير حطوا أم كلثوم في الإذاعة، وما كانوش يتصوروا يعني، وعندهم وقتها مناسبة، اليهود عندهم مناسبة يحتفلوا بها، علاش اختاروا بالضبط حرب أكتوبر في الوقت هذاك بالذات؟ لأنه اليهود وقتها عندهم مناسبة يحتفلوا بها، وما كانوش يتصوروا أنه يصير العدوان في كنهارة، ما همش على أهبة. فحتى الإذاعة فما صارت يعني كل تضليل من الإذاعة المصرية، وأغاني أم كلثوم كان عادي الأمر، وفي الأخر يعني جاك
1: سلاح، معناها الإذاعة
2: سلاح، يا حبيت تقول سلاح، عملت دور أكيد كبير ياسر في ضرب خط برليف، و و و مجلس ندخلوا في التفاصيل في الحرب 73 وانتصار كان النصر وقتها بقيادة أنور السادات الرئيس الراحل.
1: نبقى في الذكريات،
2: نبقى في شمشي المصر تو احنا نحكيه على السادات،
1: ليه عادة خلنا نسمعوك خلنا نسمعوك قبل
3: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.
4: هنا القاهرة،
1: هنا القاهرة،
2: هنا القاهرة،
1: صوت المنتج والإعلامي المصري أحمد سالم، الافتتاحية ذي اللي تمس الوجدان لليوم.
2: صحيح.
1: معناها
2: صحيح، إذاعة القاهرة وإذاعة الشرق الأوسط وإذاعة صوت العرب، يعني إذاعات هذه الحقيقة تربينا عليها كذلك في تلك الفترات،
1: رمز للصوت العربي الموحدة قبل، هي الجمهورية العربية المتحدة.
2: الجمهورية العربية المتحدة اللي صارت الوحدة بين مصر وسوريا اللي كان في بداية الستينات، والحقيقة ما دامتش وعملوا لها يعني خنقول لحن نشيد خاص الدولة دي، وتعرف حتى الزعيم بورقيبة نقد الوحدة دي، قال لازم توحيد الأفكار قبل ما نوحدوا يعني الشعوب يعني سياسيا، ولا يعني نوحدوا الجيوش، يلزم توحيد الشعوب وعقلية الشعوب. على كل حال احنا صحيح في الفترات هيك وبعد شوية، لكن فما يعني ما نعرفش فما دي جينيريك، فما كنقول الحان مميزة ودي سلوغان ودي سبوت يقعدوا يعني خالدين. صحيح فما المحتوى كان مما لا شك فيه محتوى يعني تحس به دسم، وفما أخبار
1: بطبيعة، فما انتقائية في انتقائية الأصوات في والمذيعين
2: صحيح مما لا شك فيه، وال يعني قراءة الأخبار وطريقة القراءة مش أي كان زاد يجد المزدح ويقرأ الأخبار.
1: أنا أتذكر المرحوم بخاري بن صالح حبيبي يرحمه وينعمه، يقول لك أنا من الأصوات اللي تربيت عليها الإذاعة المصرية والأصوات اللي في إذاعة حب. الشرق الأوسط البي بي سي
2: قرأ الأخبار سيد بخاري في فترة فترات في وبعض الزملاء الله يرحمهم اللي غادرونا يعني بطبيعة فما يلزم حضور، مش شد ورقة وقرأها كما جي، يلزم تتفاعل مع الأخبار، وفما طريقة في مخارج الحروف الإلقاء وما إلى ذلك، يعني مش ننظر ونحن لا، لكن بصراحة هذه هي الإذاعة اللي تربينا عليها.
1: شكون اللي كان يشدك في قراءة الأخبار شكري؟
2: في خلينا نقولوا في تونس العديد راهو من قارئ الاخبار كانوا ممتازين بقدر نظرت اذاعه المسير في القدم اللي لحقت عليهم البعض منهم واللي كانوا بالحق اصوات رائعه ولو متعاونين في هم بالاساس سي الحبيب دغيم سي الحبيب سي الحبيب الزنات سي الهادي مشلي الله يرحمه سي الحبيب الزنات سي شكون اخر معانا كان
1: خليل
2: الحاج يوسف قبل أيه. حسيلوا أصوات كانوا هذوكم يعملوا يعني خاصة المكي كربور في الإذاعة الوطنية صحيح
1: محمد أيوه. المحرزي زاد أول
2: محمد لكش نشوف الإذاعة الوطنية شنو المكي كربور لا أنا فما حتى قبل روا عبد العزيز الرياحي حمد الدبابي الله يرحمهم على ذكر حمد الدبابي هو مش خطر ابن مدينة خنيز لا راهو مش ولد بلادي راهو حمد الدبابي كان زعيم بورقيبة كان قراءة الأخبار في الساعة 7 صباحا يحب يسمعها بصوت حمد الدبابي هذه معروفة المعلومة صوته ممتاز صوته رخيم والحقيقة صوته قوي وجهوري ويعطي يعني الأخبار حقها كان عبد العزيز الرياحي طار مبارك الله يرحمه كان حتى في تعليق رياضي كيف كيف سي محمد المحرزي كما قلت كان سيروف عيش إذاعة وتلفزة فيما بعد يعني العديد من الأصوات اللي مرت من الإذاعة سي عبد العزيز قاسم كان شد في فترة بن مدينة بنان أصين مدينة بنان وشد فترة يعني كمدير الإذاعة التونسية والحقيقة أصوات عديدة وعديدة جدا وكان ثم تقريبا يجمع بينهم أو هنقول الرابط بيناتهم أنهم قوة الصوت من ناحية وطريقة الإلقاء وتقديم الأخبار كانت بحق مثالية يجلبك حتى قطير الأخبار وفي فن راهو
1: مش صحيح بطبيعة الحال ومش أي إنسان راهو عنده القدرة على قراءة الأخبار وثم حتى نوع شوية تفاعل معناها من خبر في قراءة خبر
2: مش كما تقرأ خبر يعني محزن ولا مفرح صحيح. وحتى يعني الأخطاء اللغية لا قليلا ونادرا ما تشد عليهم خطأ لغوي راهو يدخل راهو في العادة يدخل هنا مش معناتها يعني مش هذه خطر لازم خبر انه يكون مرفوع ولا خبر كان يكون منصوب لا هذه تدخل يعني الجمله تولي حاجه كي يكتب كي نكتمل عليه ويكتب يعني كي الرفلكس يولي كي الحاجه حاجه طبيعيه فيه واللي يكتب يقرا الاخبار نتاعه مستحيل مستحيل تسمع غلطه يعني الحقيقه ناس خلاو اثر نتاعهم وان شاء الله احنا علاش احنا تقول الحصه هذه باش نقتدي وباش نعتبر وناخذوا منهم الناس هذوما اللي سبقونا
1: اكيد بلي على مستوى التاريخ اول اذاعه عربيه
2: شنية. والله ممكن مصر
1: صحيح الإذاعة المصرية أول إذاعة حكومية في الوطن العربي عام 34 وبعد
2: بعد نتصور حسب رأيي يا سوريا هكا دمشق سامة
1: لا قريب شوي وبر
2: لبنان
1: لا
2: العراق
1: إذاعة بغداد عام 36 بعد تونس بعد المغرب
2: بعد تونس تونس قبل لا تونس سباقة
1: سباقة أكيد بعد جت المغرب وبعد جت لبنان القنوات التلفزية أولها في الوطن العربي
2: مصر لبنان
1: لا العراق العراق التلفزيون العراقي
2: العراق عريق
1: عام 56 العراق ثقافة وفنون
2: تعرف على ذكر العراق اللي يعني كان تعاون كبير بين تونس والعراق
1: صحيح.
2: الكتب المدرسية اللي درسنا بها التاريخ وكتب الجغرافيا وكتب الفلسفة اللي كانت توصلنا من هدية من القطر العراقي من العراق
1: مجلات خدموا في العراق
2: صحيح. وفما يعني المؤسسات التربوية كلية العلوم بالمنستير والمبيت الجامعي البساتين كل يعني من تمويل عراقي
1: أعرف جيلي مثلا تربى على برشا اعمال راهو معناها انجتها التلفزه العراقيه ايضا التلفزه الكويتيه مثلا انا من جيلي جيل افتح يا سمسم مثلا
2: يفتح سمسم حتى انت فرشت فيه
1: اي
2: يعني فت شوي وقت في العمر من نروح وقتها ومغروم بفتح سمسم
1: كل سنه تربوية
2: سلسله تربويه بطريقه يعني مدروسه
1: أي. صحيح من بعد بعد
2: شنو بعد مصر نتصور
1: الجزائر
2: الجزائر قبل
1: عام 56 اي من بعد لبنان
2: اي
1: من بعد سوريا من بعد مصر
2: مصر بعد
1: من بعد عام 60 من بعد الكويت
2: أيوة
1: ومن بعد السعودية
2: في التلفزة توخرنا شوية
1: ولأنه التأسيس النية موجودة من قبل موجودة. راهو
2: ولأنه عام 64 حبوا يقوموا بتجربة في تونس يعني قبل التأسيس الرسمي عام 66 والافتتاح الرسمي عام 64 صارت هكا يعني كلا تجربة ولا صغيرة أم بعد نتصور فما التأسيس صار عام 66 وكان المرحوم محمد زالي هو أول مدير للتلفزة
1: إن شاء الله بعد شوية نسمع العنصر بصوته أما تأكيد على كلامك كنت ثمانية لإحداث هيكل معناها تلفزي لبث الخطابات التلفزية وخاصة نقول وإحنا بث التوجهات في علاقة ببناء وقتها الدولة
2: دولة القومية والهوية التونسية اللي راهن عليه بورقيبة هو ديما يقول قبل في خطاباته الزعيم الأمة الأمة التونسية الأمة صحيح يعني عنده يمشي بالمراحل الأمة التونسية بتالي العربية وما إلى ذلك يقول لك يعني سياسة المراحل يقول خلي يكون شعب مترابط ومتماسك بعدك القبلية والعروشية حب يقضي عليها وكل شيء وكل جهوية خلي نحبه الشعب التونسي يحب بعضه هكاكا وتولي عني ايدنتيتي يعني هوية خاصة بينا وبعد مش مشكك نعملوا يعني تفتحوا على الشعوب العربية الأخرى
1: نزيدوا نتفتحوا وإحنا بيدنا من خلال تفضل. العناصر
2: دلل
5: من دمشق هنا القاهرة
1: علاش
2: هذه لم تاع الوحده هذه عندي مش
1: انا خاطر بعد العدوين الثلاثي
2: بعد العدوين يعني تو هنا يعني بدات فكره الوحده العربيه بين سوريا ومصر
1: اي وقتها حتى اليمن ومحطه البث في مصر
2: ولو في دمشق ولو في القاهره ومن دمشق
1: قلت لك انا هنا القاهره بصوت الاعلامي

0: موسيقى معنا معينة.
1: هي موسيقى عندها دور كبير في الإذاعة نحكيو عليها في الجزء الثاني من لقانا. أما تعقيبا على هنا دمشق، كيفاش تقال من دمشق هنا القاهرة؟
0: من دمشق هنا القاهرة.
1: عنصر تاريخي التوضيح المحطة هذية والحدث هذية اللي عاشته مصر وسوريا.
2: أول حاجة عملوها راحوا أو وجهوا الطائرات المغيرة في 56 لكي تنسف محطة إذاعة محطة إرسال أبو زعبل اللي كان بترسل منها إذاعة صوت العرب. لا ما فيش إذاعة صوت العرب من القاهرة. تاني يوم سمع العالم هنا صوت العرب من دمشق.
3: من دمشق هنا القاهرة.
4: وهذه خير شهادة على نجاح إذاعة صوت العرب، إنه عندما استهدفت الإذاعة المصرية أعيد بثها على الفور من سوريا من غيرها من العواصم العربية.

0: الشاب منولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7
2: إذاعة المنسير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666 منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم

0: من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: مشاهدي الكرام، نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
2: هذه توطأة خاطر في ساعتنا الثانية باش نحكيو على تلزم المشهد إذا تتفكروا تصويرة مقلوبة مع الرحلة
3: 31 ماي 1966. ومثال تقنيات واجتهادات قلبت التصوير، قالت نعتذر، دخلت طلعت من جديد نزيه المغربي الله يرحمها.
2: الله يرحمها،
3: هي بين قوسين مات في نفس اليوم اللي مات فيه المرحومة عوطف حميدة، يعني
2: الله يرحمهم الاثنين،
3: زميلتنا السابقة في إذاعة المنسيه الله يرحمهم الكل يعني. وطلعت وبالتالي اعتذرت وبدا البث الرسمي وقتها.
2: بعد شويه نسمع عنصر يحكي فيه محمد مزالي
3: اول مدير
2: للتلفزة التونسية على يوم الافتتاح مع نزيه المغربي. نفكروا برشا اسماء راهم من مذيعات الربط، الجمال والرقي والفيانه والاناقه،
3: سلوى العياشي ونزيه المغربي،
2: وحيده
3: بسميده، وحيده بالحاج، وجماعه ذوك الكل الله يرحم اللي توفى منهم. مش نرجع للعنصر
2: بعد شوية تلفزة، مش نرجع للعنصر إذاعي،
3: نرجع للعنصر هذايا خطر نسيناه. ثم موسيقى أكيد
2: شديت فيها صحيح.
3: اللي عاشوا فترات معينة ممكن الموسيقى اللي باش تسمعوها الانديكاتيف متاع الأخبار وقتها في القاهرة باش يتأثروا ياسر كي يسمعوا، وقعدت نلوج عليها أكيد.

0: جهات الشرق الأوسط من القاهرة والساعة فيها الآن تمام الثالثة.
1: هذه هي الموسيقى.
2: عندك حق، عندك حق، تتسيح باش تتعدى.
1: هذه سبحان الله لسنوات عديدة قعدت الجنيريك هذايا ولا اللحن المميز قعد مرافق لإذاعة الشرق الأوسط من القين، قل لك تقريبا من الستينات للثمانينات، كان أكثر من 25 عام وغاب شوية ورجعوا له. سبحان الله احنا في ساعة مبارم جرون بدلوا الموسيقى ونبدلوا العناوين ونبدلوا بدلوا
2: فيداليزاسيون كما يقولوا، من المفروض فما حاجات تخلق حالة وفاء بين الإذاعة والمستمع
1: كي تسمعها هذه القهرة. وفما أكلاش قلت ولي
2: فما أصوات زيدة،
1: أصوات كيف كيف أصوات
2: على الإذاعة الفلانية ما الحان مميزة معنا ديفوا أوف ولا حاجة
1: تو نحكيه بعد احنا في الساعة الثانية على الحان المميزة والجينيريكات والموسيقات
2: في
1: الإذاعة والتلفزة.
2: أكيد أكيد قبلها باش نسمعوا مستمعين غنية العليا عنوانها سمعني وما تكذبنيش، هذه من أول الأغاني بالأحرى الكليبات اللي تقدموا على مستوى كليبات راهو بين قوسين في الوقت ذاك مميزة،
1: أغنية مسجلة مصورة يعني.
2: مصورة بمقاييس الوقت ذاك بطبيعة، الكلمات الحمادي البيجي، الألحان المحمد التريكي. هذا قبل موعد موجز أخبار لحديش ونرجو بعدها إن شاء الله
3: مع الأيام.

0: تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تمكنت التلميذة آلاء منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس بولاية بن عروس من الحصول على أفضل معدل على المستوى الوطني في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقنية، وذلك بمعدل 14.52/20. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء، كشفت آلاء منصوري أنها انقطعت عن مقاعد الدراسة لمدة 3 سنوات ولم تكن تتوقع يوما أن تعود إلى الدراسة، فضلا على أن تحقق هذا التفوق. تمكنت إدارة الجمارك والإيطالية في كالياري من ضبط أكثر من 1500 لعبة مقلدة كانت متجهة إلى ميناء تونس، وتضمنت الشحن 1556 قطعة من الصين، وكانت تمر عبر ميناء كالياري الصناعية قبل شحنها إلى العاصمة التونسية. وحسب التحقيقات، فإن المنتجات تقلد بشكل غير قانوني علامات تجارية وشخصيات عالمية شهيرة. تابع كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم خلال زيارة ميدانية إلى ولاية باجة الوضع الوائي المائي الذي يعتبر مطمئنا بأكبر سد بتونس، وهو سد سيدي سالم، بعد تساقطات وإيرادات مكنت من تعبئة نسبة 95% أو 59%. أفاد مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية اليوم بأن مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية والمعتقل من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 25 عاما أبلغ محاميته أنه سيترشح لمنصب الرئاسة الفلسطينية المزمع إجراؤها في الرابع الأول من العام المقبل أو في الربع الأول من العام المقبل. وذكر المصدر المقرب من القيادي البرغوثي أن الأخير مصر على الترشح لهذا المنصب ولا ينوي التراجع عن قراره في حال أجريت الانتخابات الرئاسية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: هذه كانت أغنية ما استغناش عنها. كل موسيقى هذه ألفة يعني, والأغنية هذه مقصود يعني اخترناها في هذا الموعد هذا. باش نحكيه بعد شوية على الموسيقات المرافقة للبرامج الإذاعية والتلفزية. لكن عندك بعض التحايا ظهر لي.
1: والله نحب نوجه تحية خاصة لكل مستمعينا اللي تابعونا في الساعة الأولى, وإحنا رجعنا لساعة ثانية من أول لقاء معكم مع الأيام. لقانا معكم كل خميس من 10:30 الليل, إن شاء الله فدناكم وإنسناكم حتى رتاو. شكرا على التفاعل الحقيقة اللي من نجم كان يشجعنا. تحية خاصة للفنان والموسيقي الدكتور سمير الفرجاني وزميلنا, أنا شخصيا بديت معاه في الإذاعة من خلال برنامج لغة العالم, نوجهله تحية, وهو اللي حببني راهو في الفن وفي الألوان الموسيقية على اختلافها. ربي فضلك سمير. خديجة بن نصر زيدة نوجه لها تحية, شكرا ليك على الكلام الجميل. هنا جايين الملكة بن خامس الله يرحمها وينعمها بطبيعة.
0: قفت مع المستمعين ذكاو
1: ومباشرة
0: منيا برحال حاتم بن حمودة وزميلنا ذكر زرافي
1: يذكر. تحية كبيرة ليك راهو
0: ذكر بحماسة وتلقائية واضحة. أسمع كي الإنسان يتكلم يعني بقلبه, يتكلم بصدق,
1: وخاصني بزميلك راهو
0: مهم جدا مش هجوا بعضنا.
1: خاصني بزميلك
0: أنا قبل الله يرحمه توفيق
1: الله يرحمه.
0: كنا ساعات يسمع غنية عادية في الإذاعة وليسمع حكا
1: أني عنصر
0: سي البخاري كيف كيف ذكا مدمن, وكانت يعني خنقول نهاته بعضنا تقريبا أقل شيء مرتين في الجمعة الله يرحمه. لكن توفيق كنت ساعات نقدم برنامج هذا يهتفني وقت الأغنية قول لي تبارك الله عليك روعة, ويكلموا بعضنا ساعات يعني التشجيع الكلمة تجي من زميل رايح حلوة
1: صحيح
0: وباية
1: مش ديما صاحب صناعتك عدو
0: مو هذاك علاش يعني, وخاصة كي تلتمس فيها صدق. تحية ليك ذاكر وكل الأحبة والأصدقاء اللي تابعوا فينا, ولو أنه حب نرجع راهو حستنا يعني هذه موضوعها الإعلام المرئي والسمعي يعني الإذاعة والتلفزيون
1: لأنه عبر الأيام
0: عبر الأيام مش نفس الموضوع راه باش تكون الحصة القادمة باش تولي مواضيع أخرى. في كل حصة عندنا موضوع وبالتالي بتبيع نترقوا لبعض المواضيع الجانبية.
1: أما صدقني راهو الموضوع هذي يستحق حستين
0: صحيح.
1: حضرنا برشا حاجات ما ظهر لي كيفاش نوصلوا نكملوا
0: نحاولوا يا ولف نحاولوا نقصوا من كيفاش يقولوا من مش من الحديث. الحديث مهم جدا
1: عاد كيبدا الحديث بالوجود كنت قاعد تحرك فيهم في برشا ذكريات راهم شكري من خلال برشا معلومات قدمت, وحتى الجانب الشخصي والذكريات الشخصيه اللي حكيتهم معني ما استنيش راهو
0: اكيد اكيد بالنسبه خاصه للعاشر فترات اللي كنا نحكيوا عليها
1: معني كي يقول لك والله فكرتوني بكذا وكذا وكذا معناها الكلام قاعد يوصل وهذا هو
0: وهذا هو الغايه نتاعنا في البرنامج. والحقيقه زاده باش ناخذوا خنقول العبره ونتعلموا من الناس اللي سبقونا راهو فما عندنا الحقيقه مشكله كبيره ياسر الذي حتى توا ندخلوا في بعض المشاكل عندنا في مجال الاعلام انه ديما السابقين واش كانوا يعملوا محسوب شكون كيفاش قاعدين يقدموا واش كانوا بالعكس لازم نثمنوا المجهودات نتاعهم ونتعلموا منهم لانه في بامكانيات محدوده تعرف امكانيات محدوده باش تعمل حس على ام كلثوم تمشي للمكتبه وتمشي لوين وفماش انترنت بريت خيل انت تو ألفة ما عندكش انترنت وما عندكش مراجع وتحب تحضر على فنان معين حسه ايش تعمل تروح فسر لي
1: فما معني اعلاميين كانوا يتنقلوا حتى لمصر
0: هذاك المرحوم عبد العزيز فتح الله يرحمه ينعمه كان يمشي ويجيب تسجيلات
1: موجود صالح الشغام نجيب الخطاب
0: لو فرضنا انت في مناش تخط توج على المجلات والجرائد القديمه مش سهله تو انزل على الزر من هنا تطلع لك اي معلومه او اي الحقيقه
1: بصراحه انزل على الزر مش بالضروره تلقى المعلومه صحيحه
0: نعرف.
1: ثبت نعرف. وتشوف في اكثر من مرجع انت توجبت قلت ديما ما نثمنوش مجهودات السابقين ما ساعات سامحني في الكلمه راه
0: مشكل قديم باهي معناها
1: لا لا لا ساعات هما بيدهم السابقين مع كامل الاجلال ليهم والاحترام يقول لك اي وانتم فاش قاعدين تعملوا انا بالنسبه لي ضد هالقطيعه هذه وصراع الاجيال لكل زمان ناس مجتهدين راهم يثمنوا هذا وذا
0: ممكن القدم ديما يقول لك حسره كيفاش كانت يعني الامكانيات ديما عنده كلمه حسره
1: ساعات جديد راه يقول لك اي تو انا كي نسمع معناها الكلام هذا ويا حسره كي كانت الاذاعه وحسره
0: كي كنا لا ما نقولوش كي كانت الاذاعه لا لا
1: جدد فما شكون يسمع راه فما الغث والسمين في كل وقت
0: معك لكن زاد ما نقولوا يزي نعطيو الناس حقها من
1: معك.
0: مهم جدا من الاخلاق يلزم مش هكا وبرا يعني
1: انا بخدمه على الحاجه
0: مهما كانت الامور بسيطه ساعات تقول برامج يعني عاديه لكن حسب الظروف المتاحه والامكانيات يعني وقتها كانوا يخدموا توا صحيح قلنا فما نهضه فمش منافسه
1: ما كانش فما منافسه برشا اذاعات عموميه ما كانش فما الاذاعات الخاصه توا
0: باش تعرف الخايب الباهي معناها معناها كل شيء كان مطلوب قبل هذا تقال في الإذاعة.
1: مش بالضرورة هذه مش بنظرية الاستنقاص هذه ما كانش فما مناسبة منافسة
0: على كل حال الناس اجتهدت ناس اجتهدت وخلات أثر وخلونا وكيفاش يقولوا فرشون الطريق وعبدونا الطريق باش نكملوا الخطى اللي بداوا هما الحقيقة مما لا شك يخذين عليهم والله يرحمهم من هذوما اللي كانوا موجودين والله يطول في عمر الحيين نحكي على المجتهدين والناس اللي خلات الأثر متاعها مع ذلك بتبيع فما الغث والسمي في كل
1: في كل جيل
0: وقت وفي كل زمان
1: هذا مؤكد وربي إن شاء الله يوفق الجميع.
0: علاش باش نحكي توا
1: والله قلت خلنا نرجع شوية نجيت
0: الموسيقى تحكي عن الموسيقى
1: كأنك حاضر

0: والساعة الأغنية خلي نفكروا جيت في فيلم جفت العيون مع محمود مع محمود يسي من ألحان محمد الموجي. لكن علاش نرجع نسمع هالموسيقى هذه؟ في علاقة بموضوعنا اليوم.
1: هي كنا نسمع فيها الأغنية وما استغناش عنها.
0: ركزنا على المسمع.
1: هذا كان جينيريك تعرف جينيريك لي حصة إذاعية كان يقدمها الراحل بوراوي بن عبد العزيز في الإذاعة الوطنية واسمها سمار الليالي. كانت نهار الأحد في الليل. الله يرحمه كان من أبرز المذيعين. قام بالعديد من الاستجوابات والبرامج. كانت عنده برنامج الأسرة البيضاء تعرف فترة وفترات هذه زار المستشفيات التونسية تقريبا أغلب المستشفيات ويهز يعني للمرضى ويعمل حصص من غديك. فكرة كانت حلوة ياسر وكانت يعني بادرة طيبة. كان يستجوب المرضى باش يخفف من الأوجاع متاعهم ويزلهم هدايا. هذيك كانت الأسر البيضاء. وهذا البرنامج سمار ليالي كانت سهرة هكاكا زادة سمار ليالي. حتى العناوين كانت حلوة. الجينيريك متاعها يعني واخذينه من مقدمة أغنية ما استغناش عنك. مش كان راو الحصة هذيك فما العديد من الحصص الإذاعية في السابق لأنه ما كانش يعني الموسيقات ما كانتش متاحة كما تو نجم يقدم يعمل موسيقى ولا يألف موسيقى ويلحنها كما بعتالي ولات في المسلسلات المصرية مثلا علي الحجار وغيره محمد الحلو يعملوا كل المقدمات متاع المسلسلات قبل يختاروا يا موسيقات عالمية سيمفونيات ولا أغاني وقتها خارجة الأغاني اللي ضاربة. هذه مقدمة مثلا متاع نجد صغيرة وقتها خرجت الأغنية دي عام 75 في فيلم جفة الدموع كما كنت تحكي ومصورة الأغنية موجودة محمود ياسين معاه كيفاش يعني مشى
0: للمسرح بلا الكهرباء الحمراء. انت فكرتني بها.
1: اي اي الكهرباء الحمراء ومشى
0: كلكم راهو ركز يزر في التفاصيل.
1: اي هذيك اسمها متى ستعرف وتغني فيها على المسرح وكيف الحق يسمع فيها وكان فما خلاف بيناتهم وحسيل وقصه قصه بكل الافلام المصريه وقتها محمود ياسين ونجات صغيره اخر فيلم مثلته. ثم العديد قلت من مثلا يعني ياس الف ليله
0: هانش نسمعوها ترى يطلعوا ايش المستمعين
1: طلعوها

0: الموسيقى
1: موسيقى لو نخذتها من
0: مقطع آخر
1: مقطع آخر مخذتناش المقطع الحاجة النبية
0: ميسيرش نجد إن شاء الله بعد شوية
1: المقطع المقطع الأساسي متاع أوميتراكي
0: أوميتراكي ناس مليح
1: أي هذه
0: الأوائل المسلسلات جدا في التلفزيون
1: هذا هذا المقطع الأول متاع الغناية أما بعد من أوائل المسلسلات وقت علاش عام 69 خرج الغناية باش تربطوا الزمن وقت خرجت الغناية أوميتراكي وقتها السلسلة ذيك الرمضانية تتعدى في التلفزة التونسية بدأت من 69 تقريبا حتى العام 72 هكاكا سلسلة رمضانية تتعدى يوميا في المباشر
0: في المباشر
1: تعرف المعلومة ذي
0: أكيد
1: كيفاش كانوا يمثلوا في المباشر
0: أنت حتى في الجنريك فما كل لقطة أمي تراكي ناس
1: مليح
0: وبدا هكا فهم
1: يخدو هكا المخرج يقول لهم ميه يقعد الناس ملاح ويقعدوا يرمشوا في عينيه يعني مخرج الميزان ما تمش اختراع يعني التسجيل والفيديو وما الى ذلك يعني
0: التسجيل في المباشر نقولوا نحن
1: في المباشر وهذا صعيب ياسر
0: اكيد
1: يحفظوا النص
0: غلطه بحسابها
1: غلطه بحسابها علاش قول ديما لا سبقونا مش احنا نبكيوا على طلال اما ناخذوا منهم بربي انت تصور توا يعاودوا المشهد بالساعات بالعشرين مره ويختار وانا هو المشهد المناسب وانا هي يعني الصورة وال هنقول المشهد اللي الامور محبوكة يعني بالرغم من ذلك شوف ساعات يطلع هكا وهكا وقتها كانوا هذاك هو الاتقال يعني اللي باش تقول وانتي شو يتشافوه الناس في المباشر في التلفزة ومتراكي عاد كما قلت لك الموسيقى مازالش انطلعت متاع الفليل اللي اختاروها مشرفين وقتها
0: ولينا السؤال اللي يطرح نفسه يا اخي موجودين الملحنين معناه في الوقت هذاك
1: موجودين
0: ملحنين كبار توا محمد تريكي
1: كل كل الناس كريم صالح المادي
0: شادلي انور مثلا كي جبدنا على قلت لي انت الموسيقى اللي كنت ترافق مثلا بورقيبه ريبورتاجات
1: ريبورت في التلفزه
0: في التلفزه التونسيه
1: هذيك كان سيمفونيات
0: اي علاش ما كانوش يلحنوا مثلا حاجات خاصه بالاذاعه ولا بالتلفزه التونسيه
1: لا وقت تعرف في الاخبار قبل في شريط الانباء كان هاو لطفي عطانا الموسيقى الحقيقيه من أوميتراكي
0: ناس مليح لا ناس مليح فيها رونق لها
1: حنين خاص انا تفكر تعرف وقت اللي كانت تعدى أوميتراكي وانا صغير بالكل صغير في الطفوله يعني دارنا كان الوالد الله يرحمه خذ تلفزه مبكرا يعني تتصور المنزل بتاعنا يتعبى بالجيران بالعمل ما نعرفش روحي في دار نخاف تجي صدقني شعور هذا مش نقول فيه الشبابك معبية البيبان الدار بولاد بكبار بصغار الحمر كل تتلم غديك نولي نحس بروحي غريب في دارنا نولي نخسر شبيهم هذا مقولوا والد الله يرحمه كان تتعب بالقاوي وبالمشروبات وكل ليلة نفس القول يقلقوج طو كان شفت بلي تخيلك المشهد يعني كبار وصغار يجيبوا ولادهم معهم وتتعبى الدار والنقاش
0: مش الدار الكل عندهم
1: لا هيك عليه مش هيك عليه وقتها الحقيقه ما نعرفش كيفاش الظروف خذا من تعرف من وقت تاسيس التلفزه عام 66 خذا الوالد التلفزه ونتفرجوا كان بعد نحكي في السبعينات تو ترك نتفرجوا من بعيد نبدا نلوج في مش نلقاش بليصه مع كل
0: مجموعه
1: في دارنا والله ذكريات الطفوله حلوين
0: نذكرك بذكرى اخرى ترى سمعنا لطفي

0: ودخلنا في الغنية طول لما حاجتنا بالموسيقى هذيك. هو صوت اللي بشير مزرحي راهو.
1: مزرحي هو يهودي بالأساس وغنى الأغنية هذه, ولأنه ألفا تعذبنا شوية خاصة اللي عاشوا الفترات هذيك الناس اللي
0: تقول لك. أنا هنا باش نحير الذكريات الجميلة لا أكثر راه.
1: هذه بعد شوي في السبعينات زاد. التجربة المخرج سالم الصيادي الله يرحمه وصيل المنسير فكر أنه باش يعني يخرج حكاية العروي تلفزيا, كانت بتبيع حكاية العروي سبق راهو إذاعيا كان ديما حكايته ما يعرفوه الناس كل حافظينها كانوا في الإذاعة يسمعوا ويتابعوا, لكن حب يعمل إخراج تلفزي مرفوقة بالصور والممثلين وما إلى ذلك. لكن الحاجة الحلوة أنه ياخو ساعات العروي يتكلم بسخلاه له, يعني بعض المقاطع يتكلم بين مثلا المقطع الصورة والمشهد والمشهد يعمل شوية العروي وانا يحكي. واختار الموسيقى هذه هي الجينيريك ما عرفش علاش تربطت بالعروي.
0: ما جبتنيش على سؤالي قبيلة شوية, قلت لك علاش رغم موجودين ملحنين كبار وأساتذة كبار جينيريكات هذو ما
1: ممكن
0: ما كانوش خاصين معناها بالمسلسل الفلاني ولا بالأخبار.
1: لا هذو أغاني يختاروا مقاطع من الأغاني.
0: ربما
1: أسهل وممكن يفكروا أن تعطي خير, ممكن الأغاني سبقت
0: خاطر يعني معروفة زعما
1: صحيت هذا, ولا ربما الأغنية تبدأ تسبق وتضرب مثلا تو كنا نرجعوا لألف ليلة وليلة وقت اختاروها في أم تراكي لأنه وقت ضارب الأغنية الحدث يسمعوا كأنه يعني ما نعرفش باش يجلبوا المشاهد ولا المستمع للسلسلة ولا البرنامج, يعني كأنه حاجة المقدمة يقول لك ممكن
0: نظامين نجاح العمل
1: لا ربما هكاك باش تعملوا تأليف خاص ما كانش زاد الفكرة ما تروح قبل
0: في الزمان ذيك ما كانش حرص على حق الملكية الفكرية كانش
1: معناها كانش لا كانت كل شيء متاح وكل شيء يعني عادي جدا ناخذوا مقطع من غناية وحتى التورة موجود
0: صحيح نسمع حاجة أخرى
1: نسمع
0: في إطار الحنين ديما

0: دخلنا في الغنية زي.
1: أنا لمرة لمية قلت لك ما تحب، هي كلمات بسيطة.
0: ايه. لويزا
1: ما نحبك شي باقي تتبع فيها وعلاش ما تفهم شي ولا حاجك بك يعني.
0: أغاني الخليفة متاع الزمن ذيك،
1: لكن الاختار الموسيقى بتاع محل شاهد
0: كيف.
1: يعني الحقيقة كي نسمعها محل شاهد
0: صحيح
1: تو مستحيل.
0: الله يرحمه رمضان شطة،
1: الله يرحمه بلندا عبدو، ثنائي من ذهب
0: صحيح
1: تلقائيه وكل يعطي، هو الغايره كانت بالاخبار توعوي، ياخذوا ظاهره معينه من المجتمع ويعني ينقدوها تلفزيين من خلال السلسله هذه. يعني بربي كي تسمعهم يا ألفة ما عادش تسمع الاغنيه منفصله، كي تسمع المقطع هذا تقول محل شاهد، كي تسمع من عرف شنو تقول هذيك. حبيت نحيي زميلنا صديقنا من زميلنا عبد الحق بنور، مشكور جدا على المتابعه، قاعد يتابع فينا ومشكور عبد الحق.
0: رايكم راهو يهمنا رايكم، وكان عندكم اقتراحات حتى المواضيع نجموا ندرجوها في البرنامج اكيد.
1: شفت الموسيقى تولي هي اللي تولي رمز للبرنامج
0: صحيح،
1: أنا يعني كنت تسمعها مباشرة تحيلك على الجو ذاك وحميداته وهناني ومكناني والحكمة. وساعات كانوا يعملوا في رمضان يزيدوا حاجة أخرى، كان في سير الأيام يعني خاطر يومي كالبرنامج ليدي قبل توجيهات السيد الرئيس، توجيهات زعيم بورقيبة كانت قبل الأخبار مباشرة، وبعد اللي شريط الأنباء قبلهم كان محل شاهد يعني تقريبا 8 غير ربع حاجة كمك. وكانت فما أغنية تونسية من 7:30 لـ8 ديما فما الأغاني التونسية.
0: حكيت لك عليه الفيداليزاسيون بتاع المسامة
1: كيفاش ايه. كل شيء مشى راح ومشى، وكل الأغاني وكل خزينة الكل وكل علي الرياحي والجموسي والهدي جويني ونعمة وعلي كانوا ديما يعديون أغنية لابد من القديم
0: في إطار تكريس فكرة الهوية التونسية
1: بالضبط. عاد نرجع لك يا ألفة، كانوا في رمضان يعملوا مسابقة تاتشنشينا يعملوا محل شاهد
0: خبو.
1: في سلام خبو علي كذا كذا وفما جوائز في اخر الشهر رمضان تصير يعني قرعة وفما ربحين في
0: لكن
1: في
0: الاول في الاخر ديما فما الجانب التوعوي حتى أكيد. في اطار مسابقه راهو
1: طبيعي ديما الجانب التوعوي هو المهم، كيما الومضات اللي نحكيوا عليهم ومعات مفقوده
0: ومذاديه.
2: العاشرة احترام الجار، العاشرة احترام النائم، ومن احترم غيره فقد احترم نفسه. فالرجاء من كافة المستمعين أن يخفتوا في أصوات أجهزتهم ويراعوا راحة غيرهم.
0: من دون تعليق؟
1: شنو بدون تعليق؟
0: لا حاجتي بالتعليق عادة
1: والله بالحق نسمع كمك حاجات كمك ألفة. يعني الحقيقة العاشر احترام شو الجانب التوعوي اللي كنت تذكر فيه أنت في سلسلة محل شاهد ما عادش رمضات هذية التحسيسية العاشر احترام الجار. حتى نعرفش هذه السيدة نجوى كرام الله يرحمها نعمها كانت مذيعة بارزة في الإذاعة الوطنية
0: أمريكا بالخامسة راهو
1: هذه نجوى كرام ولا أمريكا بالخامسة ما نعرفش ممكن نجوى
0: الجار أي أول معناها أول صوت حكي معناها في
1: أمريكا بالخامسة فما صحيح سيدة أمريكا بالخامسة قدمت العديد من حصة المرأة وغيرها، هما نجوى كرام زادة قدمت العديد من البرامج على كل حال نعرف واحدة منهم هي أمريكا بالخامسة هي نجوى كرام. العاشر احترام الجار، ومن احترم نفسه فقد احترم غيره. الرجاء من السادة المستمعين التخفيض كالرش في صوت أجهزتهم، كانك هذي في أجهزتهم تلافز وذاعات واني وما نعرف شنو وما تابع ذلك، ما قلكش في البرة في الشارع ولا الكلاكسون والسياح والهرج بصراحة تو كلام هذي ما ندخلوش في أمور أخرى لأنه ما بعد الشيء عشي تقولي هاولي ذا الجانب التربوي والتوعوي نحكيو عليه يعني وثقفة الناس وعلمة الناس
0: بالضبط
1: حق لذا مش كانت توا الحقيقة بدينا المسار يتغير شوية ولين ممكن الترفيهي أكثر غلب جانب الترفيهي
0: وشنو الترفيهي معناها زيد
1: إيه أنكار كما يقولوا بالفرنسية
0: هذا هو
1: يعني ترفيه شنو
0: الترفيه معناها ولين ننسبوه كان للتليبوبيل سمحني ما يسمى هكا سمحني
1: ولا يوكلاش خلاقنا الحقيقة تشوفيه في الشارع أنا عنده رأو عنده دور كبير ياسر الإعلام
0: رأو عنده دور كبير
1: يتحمل مسؤولية كبيرة كيما الوالدين كيما المدرسة كيما وخاصة الإعلام إعلام السلطة الرابعة اللي يقولوا لها وبكري لطش فكرني في الومضات متاع التلقيح كانوا في التلافز مهمة جدا
0: كانوا يخوفوني كل والله بالحق
1: والجرثومة كبيرة
0: والله كانوا يخوفوني وذيك
1: المقصود باش يخوفوك باش على الأقل الوالدين يتوعاوا ويعرفوا اللي حان الوقت التلقيح ويلزموا يلقح ويلزموا يمشي ما لحنا كيفاش لقحنا قبل تعرف الزريقة لقحوا بها 121 واحد وخمسين واحد نفس الحقنة يحطها في النار كما كيك باش ينعك الجراثيم عنده كل واحدة تشعل كيما كيكا نار وباش يعقمها وبالتالي يعاود الزرق لهذا يحط شويه في النار يعاود الزرق لهذا اشتعذبنا
0: يا لطيف
1: والله هكاك كان يا ولفه في السبعينات واحنا صغار يلقحونا وكل مره يقولوا يقولوا يلقحوا ونتفجعوا كل كان زعيم بورقيبه عامل يعني الحقيقه راهن على الصحه وعامل حملات كبيره وقتها وتوعويه ضدها ومره الكوليرا وعفانا عفاكم الله ومره ضد شنو ضد الكزاز ومن شنو ضد تلك الامراض كانت السيده وقتها بالحق وقضى عليهم بالبرنامج هذايا واحنا في المدارس يجونا وفي الصيف يجونا يعني يقول اولادكم هزوهم للبلاصه الفلانيه باش يلقوا يا دمدا خايف ان شاء الله ما يناديونيش وانا صغيره كزريقه تخوف كبيره كان مش كي توا
0: كل واحد عنده بلاصه الزريقه بتاعه بلاصه
1: الزريقه وضد الجدري او شنو يا اسمع ويسخنها على النار ونفس الزريقه يترقب
0: ذكرياتكم تبارك الله طلعتوا معناها أصحاب قامة وقيمة ومكانة كبيرة كله قعد حديث احترام الجار نجوى إكرام
1: نجوى كريم
0: ورسالة خالدة من خلال البرنامج هذية لتعزيز السلوكيات الإيجابية
1: حتى نفكرها نجوى كرام
0: أما فرصة زادة باش نجبدو زادة
1: أمريكا بخامسة
0: على خاطرها من أول الأصوات زادة اللي تكلموا في الإذاعة التونسية وقالوا هنا تونس
1: هنا تونس كما عنا في إذاعة المنستير سيدة فوزية فرحات
0: صحيح صحيح ربي شدها
1: فما شكون يشكك في الأمر هذا هو سيدة فوزية كانت أول من قدم برنامج في إذاعة المنستير لا يشدها بصحة الأبدين إن شاء الله
0: والله مرة تبعت لقاء مع مليكة بالخامسة وحكيت كيفاش دخلت للإذاعة قالت لك دخلت للإذاعة وأنا لبسة سفساري
1: سفساري صحيح
0: لبسة السفساري وتعديت على لجنة وفي اللجنة هذية كان ثم عضو موجود معناها قال لي مرأة هذية ما تتعديش لأنه صوت المرأة عورة بقيت أعضاء اللجنة شدوا صحيح بطبيعة تعديت
1: تلقى صعوبات كبيرة وقت تعرف
0: رغم أنه وقت حكيت قلت لي أنا بالعكس خاطر عند أخوها يخدم في الإذاعة وزوجها اللي هو ولد عمها زادة خدم معاه في الإذاعة كانوا داعمين لها معناها رغم أنه في الوقت ذيك كما تحكي
1: بطبيعة كانوا العائلة محافظة وكانوا مجال الإعلام والفن وكانوا تعبوا ياسر مع عائلاتهم مش كان تيعوا علي برك يعني تقلقت رغم لأبوها في مجال المسرح والإذاعة زوج أخته هو رضا القلعي اللي أعطاه اسم مستعار وقتها فتاة المنار ودخل المجال ذي على الرياح كيف كيف كانوا رافضينه في البداية متاعه سيدة مو اسمها ساعات واحد ينسى اسمها الممثلة متاعنا يقولوا لعمتي العرابي جميلة العرابي كان كيف كيف تدخل بالواحد حسم يقولوا لي يعني القدماء في التلفزة الزملاء كل شيء تدخل بسفساري وجميل العرابي كانت زادة ممثلة كبيرة كيمة زهرة فايزة وغيرهم يعني القاوة ذوكم اللي حلوا ثنية لغيرهم يعني ما قومش سهل الأمر وقتها كان صعب شوية
0: حتى لهنا زميلتنا معناها ربي فضلها معناها خلطت عليهم كبارات معناها
1: أبرك شوية لما حلقة مقارنة
0: صعوبتك النظرة دونية
1: نظرة ديما دونية صحيح
0: أكيد احنا من قبيل نحكيه على العنصر الخاص محمد مزالي في افتتاحه للتلفزة التونسية ذولي وقيت نسمعوها
1: نسمع وفيه بس تفضل
3: مع الأيام
4: احنا لما حبينا الرئيس عطاني تعليمات باش نخلق التلفزة من عدم كانوا عندنا 4 على 5 اللي قراوا في ليداك انتاج واحد تنوير داخل ومواطنة كانت سكريبت هكا هو خذينا 100 ولا 100 واش من البنات والولاد وقعدنا نكونوا فيهم هنا عملنا مدرسة التكوين متاعهم ما كانش تكوين أكاديمي كان تكوين مناها متاع قلب ومتاع إيمان ومتاع حماس فلما جينا باش نعمل فترة تجريبية في جانبي 66 جاني سي المنجي شافعي هو موجود يشهد وش حسن عقروت اللي كان مدير التلفزة وقالوا لي ماذا بينا نجيبوا لك مشير ترتاح ترتاح هذايا ألكسندر نطول نفكروا لأني ما كملتوش وما شفتوش كما نشوف فيكم هذا إنسان مخرج كبير عظيم أنا قلت له إيش يحب هذا حصل كيف شافوني ماش بشكل وقالوا لي باش يخنعك التلفزيون تبدأ بعد 6 أشهر أخرين قلت لهم لا باش تبدأ بغدوة ولا بعد غدوة وقت في طولك في عرض قلت لهم لا لا أمشيوا طوانا وقتها نجم نبوح بسر أنا بدي كنت متخوف فما شوية ترك لكن يزم بس نشجع. وعملنا هيك الاجتماع هذاك في المدخل بتاع دار الإذاعة بنيات وولدات صغار هكا وكذا ونتفكر ما نعرفش التسجيل موجود ولا لا. شفت عندنا منها محفوظات كبيرة ياسر من التسجيل وكيف وجوها دي والله أنا تسمعوها شيء لأن قد يجي ساعة وأنا نتكلم وقتها ونشوف الأولاد والبنات منها الدموع هارطة متاحة ما أنا مش لعب فما الميستيك هكا فما ضرب من التصوف هكا والوجدان هكا المتوتر هكا نحو منها مغامرة مجهولة منها النتائج. قلت لهم أنا لكن زايدين حماس وإيمان أنا عندي ثقة فيكم وباش وعملت لك الاستعارة ذيك الإيماج وقتها قلت لكم إذا كان إنسان يستنى باش يعوم حتى يتعلم على السبورة العوم عمره ما يتعلم إذا كان ما يرميش نفسه في الماء والله يجي شوية ماء ملح ولا كذا ربي يخلف ولا تخسر غصرة هكا وبعد معليش هذا أنا لما نقول نعتز به ونعتز بكم يعني مشيت معايا ومشيت معاكم وتخسرنا غصرات منها وشوية عرق بارد منها كثير هبط علينا وقتها نهار تلبز نهار باش نبداو هدرة كبيرة ماني هبط لك صار تكنيك هذيك ونلقاها داخلة منها الدنيا داخلة بعضها يا رب ايش نعمل احسن شيء روح الدار يعني هما توا نرفزين وانا باش نرفز ونوليو نرفزوا بعضنا وما فيش فايدة رحت الدار بداو بدات تلبزة ومدام مغربي زيدي كانت تسمى أنا الصورة مقلوبة ومن وقتها بدأت تعتذر سميناها ما دمزل اكسكيوز انت ولا وانا نشوف هيك التصوير مقلوبة حصل عرق هبط لكن في ساعة حكيت لفين وقت التكنيسيان ما قصروش هيك هو نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ولات الناس كل تشكر ومع الناس ما يدوسكوب كل شيء في الهواء تلق قعدنا عام ونص تقريبا واحنا يدنا على قلبنا لكن الانتاج كان تونسي صافي قلت لهم شيء مهم كان انتاج تونسي ما رغم اللي ما عندناش ماينتوسكوب والانفراستركتور البنيه الاساسيه معناها على قدها انتاج تونسي صار زخدها مامي بدا كنا اربع روايه بساعه كامله تو قال لك مش عامل روايه يزم شهرين ثلاثه قال لك والله ما نعرف علاش هدرة كبيرة معناها لازم علم لدني هكا وتحضيرات هدرة كبيرة ما عليناش كل نهار ربع رواية ونهار حصل فما رواية فيها سي حمد معالي الله يرحمه دور رئيسي قالوا لي راهو نسى الدور نتاعو قلنا له واحد الله ودخلناه الاستوديو وحصلوا وبعد خطفت المسلم من بعد عن هذا الاثنين عملنا هكا منابر حرة هكا منها رواية بربع دراج وبنفس ساعة وبعد من نقاش والتوانسة عاملين كيف وشي عثمان بن سالم عملنا ذيك سلسلة متاع بلادي أنها مغامرة أنا مش نوريكم أنها علاش كيف في أول كلمة قلت لكم أنا متعلق بالدار هذه وبكم أنتم يعني فما شيء يجمعنا يعني كلينا المال والملح جميع تخسرنا جميع فرحنا جميع أنها تعانقنا في المجهود الجماعي منها عناق حميم كنا متضمنين إن شاء الله كل عام نحتفلوا بالإذاعة والتلفزة على أساس تجديد العهد على أساس إذكاء الجذوة جذوة الحماس جذوة الالتزام من أجل دار الإذاعة والتلفزة من أجل برامج تونسية أصيلة مبتكرة طريفة من أجل إشعاع الثقافة التونسية ومن أجل تونس.

0: مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، مرحبا بكم.
1: مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم.

0: قل لنا توا
1: هذه لا التداول يعني هذه ما تقريبا
0: تطور
1: موسيقات الاخبار الاولانيه شريط الانباء كانت قبل في السابق عام ملي يعني تم افتتاح تلفزيون عام 66 مع القدماء يعني مع قاسم المسدي الله يرحمه احمد العموري ومحمد المحرزي كان هو الاول الحقيقه وبعد جاء نور الدين المازني وجاء محمد سميده وغيرهم غيرهم
0: روفي
1: عيش يعني اسماء كبيره ياسر الحقيقه مرت من شريط الانباء ومن بعد ولينا اخبار ولات الاخبار اخبار الثامنه ليلا وتطور يعني هنقول مختلف الالحان المميزه في مختلف فترات اما شريط الانباء
0: المراه تظهر معناها
1: هي بتالي ولا في العديد من النسوه اللي قراوا الاخبار اما بالنسبه للول نتاع شريط الانباء ذاك ذكريات قدمت سنوات
0: مسك هو اكثر واحد
1: واحنا صغار خاطر تربط بالطفوله واحنا صغار نتفرجوا هذا شريط الانباء يقولوا له شريط الساعه الثامنه فمش يقولوا اخبار الثامنه شريط الانباء
0: شكرا لكم على التفاعل معنا. بالنسبه للملكه بن خامسه المستمعه ايمان حاج صالح تقول فكرتوني زده بالعناوين اللي قدمتهم في علاقه ببرامج المراه
1: حصه المراه
0: بين السيدات وعطتنا هكا
1: ما كانت الملكه بن خامسه والسيده المحرزه على ما اظن كان فما حصه المراه زد على ذكر الموسيقات حصه المراه كانت يعني مقدمه اغنيه فكروني واحنا صغار أكل المقدمة الأولى الموسيقية نتاع فكروني هي اللي كانت الجينيريك بتاع حصة المرأة علاش قلت لك وقتها يعني ذكريات جميلة وتربطوا الأغاني ذوما بتلك الألحان بالبرامج هذيك
0: احنا قبيلة شوية حكينا على اسم ورائد في الإعلام التونسي عندك معاه ذكريات جبت انت على سمار الليالي
1: سمار السيد بوراوي بن عبد العزيز ابن مدينة الوردانين
0: لازم يعني تحكيها الحكاية اللي حكيتها لي
1: ولي في فترة فترات هو يعني أحيل على شرف المهنة في التقاعد وقتها وكنت أنا في بداياتي في القناة 21 سابقا وكنت نشوفه الحقيقة كنت رمز واسم كبير بورا بن عبد العزيز برامج واللي قدمها وذكريات فنهار دخلت المطعم والتقيته هو والراحل نور الدين صموت الشاعر كيف كانت عندهم حصة في الإذاعة الوطنية يعني كمتعاونين يعني يخدموا
0: برنامج ثقافي
1: برنامج لا فني ثقافي يعني فني بمغنى ومعنى يعطيه مقيلة على ممكن لطفي تفكرش يحكيه على كل يعني موضوع معين ياخذه هكاكا معينة ويحكيوا عليها من الجانب الأغاني اللي تغنيت خاصة بورا بن عبد العزيز كان يركز على الجانب الله يرحمه على الأغاني ونور الدين صمود على الأشعار ومقيلة حول الموضوع ذاك كانت فكرة باهية ويجاذبوا أطراف الحديث بطريقة سلسة ذاك آخر يعني برامج أنجو في فترة التسعينات فالتقيتهم ووقت تلقاهم مشاو المطعم مجاور المؤسس الإذاعة والتلفزيون في لفايات قبل اللي حسرك المكان اللي عنده الحقيقة ذكريات جميلة اللي شهد تأسيس التلفزة والإذاعة تحولت له فترة فترات لأنه بدأت في مقر آخر وخرجوا منه وقدموا فيه العديد كانت تعرف خمسة مؤسسات إعلامية في غديك في لفايات كانت الإذاعة الوطنية وإذاعة فترة فترات حلقت عليه إذاعة شباب لبتسي التلفزة قناة 21 وقناة 7 سابقا يعني خمسة مؤسسات في نفس المكان مبنى بالضبط وكنت عاد قلت لك خرجت باش
0: حتى 2007 كانت الإذاعة والتلفزة التونسية
1: إذاعة بالتالي صار في 2002 2007 تقريبا 2008 هكاك كان الفصل بين الإذاعة 2008 وحتى الفصل كان بالإذاعة والتلفزة ثم كان مدير عام عاد مش سيد الوزير رفعت خيل في الوقت ذاك مدير عام المؤسسة مدير عام سيد رفعت خيل وقتها عاد نرجو سي بورا بن عبد العزيز دخلت عاد نهار حبيت نحكي معاه قلت فرصة التقيته في المطعم هذا مجاور الإذاعة ولا حسرك ذكريات فقدمت له نفسي قلت له أنا فلان اسمع اللقب مباشرة السكلي قال لي ما ابن مدينة خنيس قريب قلت له فعلا أنا ابن مدينة خنيس قلت له قال لي ملاك جاري عاد فهمتني وخطنا نتحدث معهم هو الأستاذ نور الدين صمود الله يرحمه وينعمه بدأ قال لي يا أبناء الساحل والمنستير وكيفاش قال بدأ بطريقة شريعة عملنا كي البيت شعر شوية كيكا والله كان لطيف ياسر الله يرحمه وينعمه وفرحوا بي وحبوا يستضيفونه على الأكل معهم لا قلت لهم اعتذرت قلت لهم عندي شكون نستنى وما إلى ذلك يعني الحقيقة نفرح كي نقول أني عشرت ولا حتى مش عشرت يعني على الأقل عشت الناس هذوما وشفتهم
0: وعرفتهم
1: عمكم لطفي سجل معهم
0: برشا
1: مغنى ومعنى قعد يقدموا فيه في الأخر يعني وحتى مش كان سي بورا بن عبد العزيز الله يرحمه
0: في المجال الرياضي والإعلاميين الرياضيين كنت معاهم علاقة كبيرة.
1: طبيعة أنا حضرت على سي محمد بغنيم الله يرحمه ينعمه وتحدثت معاه. حضرت
0: شخصية متاع وضامر هكا
1: كيما في الضامر، لكن ساعات يتقلق شوية كي الزملاء كي يقلقوه يستفزوه وكلمته يقولها نجيب الخطا ولا يرحمه. حضرت عليه وقفت معه تقريبا ثلاثة مرات في ثلاثة مناسبات مع الزملاء.
0: محظوظ
1: والله الكل ذوك من العمالقة الكبار وقتها الكل يعني التقيتهم وحصل لي شرف اني تجددت معهم اعترف الحديث مش وحدي اما مع بعض الزملاء. يعني
0: شكون الاعلام الرياضي اللي رفض الحوارات مع الاعلام وقبل الحوار معك انت؟
1: سعد مجيد مسلاتي الله يرحمه وينعمه كان هو اللي قدم برنامج رياضة ونغم في الإذاعة الوطنية، كان برنامج اللي يعنى بنقل المباريات الرياضية. بعتري جاء بتبيع في إذاعة المنسير سير حبيب شقير اللي إن شاء الله نتمنى له دائما الصحة والعافية في بين الملاعب، لكن اللول كان عبد المجيد مسلاتي في بداية السبعينات ونتفكر حبينا نمشي له كتكريم ليه لمسة وفاء، وخرج معي سي محمد مكادة الله يذكره بالخير ومشينا له في منزله في ميتويل فيل تفكر في العاصمة، ورغم اللي كان مريض وكان يعني عنده وعكة صحية وحتى الكلام كان مش واضح لسانه ثقيل شوية الله يرحمه
0: ونعمه.
1: أي هكا كان عنده جلطة الله يرحمه ونعمه. كان ابنه كريم هو يعني خرجوا لنا وقعدنا معاه، فقال لي إذاعة المنسير قبلت الإذاعة الوحيدة اللي قبلت لي عندي نحب إذاعة المنسير. ووقتها قال لي كلمة الأولى قال لي شنحو الحسيون سي عبد الرزاق حسيون اللي نوجه له تحية كذلك، لأنه وقتها في الإذاعة الوطنية علاش كانت علاقة كبيرة ياسر بسي عبد الرزاق حسيون، هو اللي كان عمل له ويعني أنجز له جينيريك متاع اللي تربينا عليه وعن صغار متاع رياضة ونغم فيها جول مها صبري،
0: أي
1: وكانت حتى في الملاعب الناس تردد فيها جول مها صبري، كانت أغنية الملاعب ولات من يعني أكل برنامج ذاك رياضة ونغم كان مع عبد المجيد مسلاتي الله يرحمه.
0: فكرتنا في مها صبري. شكري
2: مع الأيام.

0: هذه بالحق حنين كبير ياسر. سنوات رفقتنا
1: كل حنين معك.
0: لا رفقتنا سنوات رياضة ونغم. الله يرحمه سعد مجيد مسلاتي كان يعمل بين الشوطين وديما عبد الوهاب كيما سي الحبيب شخير يعمل عليه الريحي. هو عنده أغاني يلزم تاع الموسيقار محمد عبد الوهاب كان مغروم به ياسر, وعنده جينيري كذا سي عبد الرس حق حسيون هو اللي صمه واختارك الوقت الأغاني المتاحة كيما قلت لك في مش ياسر فيها جول قعدت فيها جول ذكرنا في الشيء هذا. ومها صبري هذه مطربة ومعروفة وفنانة مصرية ممثلة كانت حسناها هكاك حتى من ناحية الشكل متاعها, ومثلت في بين القصرين هكاك السلسلة تاع نجيب محفوظ من أهم يعني الأفلام اللي قدمتهم باش يتذكروها سادة المستمعين.
1: أنا نفكروا كل مرة حتى بالأصوات.
0: أما أكيد راهو اللي عاشوا الفترات هذه فيها جول
1: وديما
0: هذيك ديما سبور لحد الرياضي في بداية التسعينات تغير شوية الجينيريك وحبوا يعملوا يعني
1: حتى ذيك باقي في الذاكرة الحقيقة.
0: ممكن نجي لك أنت
1: مش مغرومة بالكرة ما كي نسمعوا الحقيقة أثر فيها.
0: احنا سبور وفي واحنا ديما سبور بالكاو بالريكور يعني تفكروا هكاك. اما ذيك التسجيل وقت صار الجينيريك لحد الرياضي اول من قدم لحد الرياضي كان الله يرحمه روف بن علي اللي بتالي ولا هو اول من قدم المجله الرياضيه في اذاعه المنستير هترو ابن ومن اصلي يقال انه من سيدي عامر حزيله مقيم بسوسه كان السيرفون جنرال يعني القائم العام لي في رادس مع

0: كذا كذا. ومن بعد سير حبيب شقير كان في بين الملعب بطبيعة. هذوما أسماء الأوائل في الرياضة في إذاعة المنسيرة اللي قدموا البرامج الرياضية. هذوكم بطبيعة. وكان سي مختار بشير في الكرة السلة، وسي سي فرج عجينة الله يرحمه ينعمه، كانوا أسماء كبيرة. هذوك في الملاعب حاجة أخرى يعني، كانوا تمر أخذ بعد لحقنا شوية يعني. أما هذوكم الجيل الأول متاع إذاعة المنسير مؤسسين في مجال الرياضة، أنا باش نربطوا حديث في بعض
1: الحديث ذو شجون. والله لفقنا بالوقت كيش تعدى،
0: فقناش بالحق
1: إن شاء الله كان خفيف على المستمعين. فما شكون بعثنا بالله خلي نقرأ شوية ملاحظات، خاطر جبدنا قبيلة شوية على راحل بوراوي بن عبد العزيز وحكينا على البرامج متاعه، وزيدا فما شكون فكرنا بخالد التليتلي.
0: من المحاورين الممتازين،
1: ممتازين أكيد.
0: كان عزيز الملوح تعرف كان من أوائل اللي قدم منوعات التلفزية الله يرحمه ونعمه، كان اسم كبير عزيز الملوح كان يقدم. فما تفكرت اسم آخر عادل ويشكا، كان عادل ويشكا كان مخدم زاد برامج ممتاز، روف كوكا زاد فترة وفترات صحيح. مش خاطر كان نجيب الخطاب، صالح شغام هذاك بتبيع خاصة إذاعيا كان برامج برامج ثقافية من الطراز الأول. عنده كانت لقاءات عربية، وكانت عنده يعني الحقيقة حقيبة المفاجآت. كان ممتاز صالح شغام الله يرحمه وينعمه. نجيب الخطاب ألوان وأجواء، لأنه بدأ بالرياضة ألوان وأجواء كان يعملها ليلة السبت، ونفس الضيف اللي يجيبوا في لون جوا في الاذاعه يجيبوا في التلفزيون لو سمحتوا من الاحد. وكان عنده ابدا بلحظات الرياضيه عام فقط ترشحنا للارجنتين قبل الفتره ذيك عام 1978، دخل مجال التعليق الرياضي صحبة طار مبارك الله يرحمه، كان يعلق على المقابلات الفريق القومي، كانوا صوت بصوت طار مبارك، صوت له كان كصوت اذاعي الله يرحمه طار مبارك من ابرز المعلقين الرياضيين. ونجيب الخطاب كان من الجيل الجديد ياخذ عليه الصوت الثاني في الارجنتين، مشان نجيب الخطاب لانه ممكن اصغر في السن وكان ينجم قدم لعبيه واحد. عاد في الفتره هذيك كان عنده برنامج اسمه لحظات الرياضيه، لحظات الرياضيه، وعامل جينيريك يعني ارجنتين ارجنتينا. قلت انت فكروها كي ترشح تونس الارجنتين قعد ديما اللحظات الرياضيه اخو يعني اخر اخبار رياضيه يقدمهم وقت الاغنيه نتاع كاس العالم تم انجازها في الارجنتين في 77 78. ديما الغني يقول ارجنتينا هكا انت تفكرها، ويقدم هو لحظات اللي كان في الرياضه من الاول، وبعدين كيما تخصص في مجالات اخرى المنوعات نجيب الخطاب.
1: سامحونا ما سميناش الاسامي الكل، اما
0: شو
1: تاريخ الاذاعه، تاريخ وتلفزه تاريخ خلي زد مثلا شكون جبد لنا على الاذاعات اللبنانيه والتلفزه اللبنانيه، علاش ما حكيتوش على عبد المجيد مجدوب على
0: هي هذوكم هذوكم ان شاء الله ناخذهم في الدراما
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: الدراما
1: نخصوا بالحق تاريخ كبير.
0: عبد المجيد مجدوب
1: جماليه خاصه،
0: وحسين صادق وزوجته سميره بارودي الحقيقه كانوا اسماء كبيره ياسر، كنت يعرف يعملوا تقديم البرامج والتنشيط
1: ويمثلوا مسرح النجوم. تتفكر
0: مسرح النجوم صوفيا صادق وغنيت معاه توم زل حي
1: حسين صادق
0: أكثر قريب المية عام تبارك الله
1: حسين صادق آخر التسعينات.
0: تفكر أغنية الغناء مع صوفيا صادق يا صوفيا رد علي يدخلوا يا خي وعملوا كلا خطري مطرب وهو يغني زد بلاس وبالعود ويقدم البرنامج ويعملك الدبلجة وممثل
1: صوت جميل صوت جميل. نخصوا لهم حصة إن شاء الله في لقاءات
0: قادمة. دراما لبنانية،
1: دراما لبنانية. فكرونا الزيدة كي حكينا على مليكة بالخامسة ونجوى إكرام بنيلة بن عمار سيدة المحرزي،
0: سيدة المحرزي قلت لك تعمل حصة المرأة هذيك
1: ناجية ثامر
0: ناجية ثامر
1: سورية الأصل يعني من الأسماء
0: بركلها هو تفاعلوا معنا المستمعين
1: والله ويعرفوا. شكرا لكم وإن شاء الله هذه حصة أولى تكون فتحت خير الحصص أخرى.
0: أنا نفرح نقولوا مازالوا معنا ومازالوا على قيد الحياة الناس اللي كانت في عاشت الفترة هذه، راهو قديمة الحكاية هذه آخر الستينات والسبعينات، ولا يتبارك الله وربي يطول في عمارهم اللي قاعدين يتابعوا فينا.
1: شكرا لكم على المتابعة وشكرا ليك شكري
0: سهلي
1: ولا لا حسيت بالوقت
0: مش نكمل مازال خد شوية وقت.
1: حكينا على بوراي بن عبد العزيز متميز بالحوارات صحيح. وبعلاقاته حتى مع الفنانين خاصة مع عبد الحليم حافظ، مع الخال زيد عبد الرحمن الأبنودي، ذيك علاش اخترنا باش نختموا معاه في إطار لقاء بعبد الحليم حافظ
0: عام 68.
1: زين الوقت نسمع شوية من الويل الويل. شكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنستير، شكرا لك لطفي المكي في الجانب التقني، لكن زيدا في المعلومات اللي قدمها معناها
0: هي يعطي الصحة لا موت ويزم يكون إذاعي أنا والله نفرح كي نلقى التقني ومتجاوب
1: وشباب خاصة
0: لا خطر عليش خطر مش يعني مغروم إنسان المجال هذا الإعلام بشكل عام غرام يزم مش خطر الحقيقة سامحوني قالوا بعض مش نحكي على إذاعة المنستير بعض الدخلاء بعض التقنيين ما يعرفش غنايه وما يعرفش يحكي في حاجه متعلقه بالاذاعه. انا هوني مهنه دز الفلس والاخر داخل لا لا لا لا يلزم فما غرام.
1: نفرحوا بهذا التواصل لانه العمل الاذاعي راهو عمل جماعي بين المنتج بين التقني
0: وكيبدا مركز معاك يا ألفي نجم يقول لك يفكرك في حاجه في
1: معلومه مشكور المكي.
0: اذا كان شنو وصلوا وليده ليلي ونبيل بن زكريا
1: ما تزيش راهو
0: الله يرحمهم الاثنين

0: محالة والله يرحمهم من عامهم قدموا زاد الكثير للإذاعة الوطنية أسماء زاد
1: ربي يفضل اللي على قيد الحياة وإن شاء الله الجيل الجديد يكون خير خلف إن شاء الله ومسؤولية راهو الإعلام
0: إن شاء الله حسن نالت أعجاب سادة المستمعين
1: إن شاء الله يا ربي سامحوا زليتي
0: لا بس
1: شكرا لكم مستمعينا فرحانة برشا برفقتك شكري السكلي وإن شاء الله في لقاءات قادمة تصبح على خير الناس الكل
2: الويل الويل يا يما
3: ايوه المقطع الثاني
2: دق الهوى على الباب من يمة الاحباب قال الحليوه جاي اتاري الهوى كذاب خبط عليا وغاب وراح مرد علي لا جاب لي منه جواب ولا حمل له عتاب ملوش امان يا خي الويل الويل يا يما الويل دي كلمه برضو مأخوذة من عندنا من الصعيد
3: أحياناً على معناها
2: أحيان الويل
3: الويل معناها بالعربي
2: العربي الأصيل
3: طيب
2: ساعات بقى ما يقولوهاش الويل ساعات يقولوها الويل الوي
3: من غير
2: الوي من غير لام
3: أيوة
2: فإحنا بنقول لغنوة الويل الوي يا يما فيعني
3: صعيدية أيضا هي
2: هي الكلمة
3: صح. الكلمة صعيدية والألحان لشكون
2: اللحن الأستاذ محمد عبد الوهاب
3: محمد عبد الوهاب
2: أيوة ده لحن جديد وأنا غنيته لأول مرة في الحفلات اللي عملتها في تونس
3: أستاذ عبد الحليم أمتعتنا بحديثك ونحن نعرف أنك مرتبط بمواعيد
2: لا أبدا أنا ولكن تحت أمرك شكرا. أنا تحت أمرك وتحت أمر جمهور التلفزيون
3: شكرا أستاذ عبد الحليم كثير من الناس
2: نعم
3: ينسبون نجاح الأغنية العربية المصرية
2: نعم
3: بالذات إلى السينما فهل هذا صحيح؟ أو هل ساعدها على النجاح والانتشار؟
2: هو عامل مساعد يعني مفيش شك ان السينما عامل مساعد التلفزيون عامل مساعد الإذاعة عامل مساعد المسرح عامل مساعد كل جهاز بتصدر عنه الأغنية هو عامل مساعد في سبيل انه الناس تتعرف على الأغنية لكن يعني
3: النجاح الحقيقي في الأغنية ذاتها
2: النجاح الحقيقي في الغنوة ذاتها هو في المؤلف وفي الملحن وفي المؤدي
3: فيه ناس بتحب القصيد تتجاوب جدا
2: مع
3: القصائد
2: نعم
3: وفيه ناس لا يسمعون للقصائد ولكنهم يميلون جدا الى الغناء
2: الخفيف
3: اللي نجد فيه كلمات شعبية في مستواهم
2: نعم
3: او في مستوى افهمهم فمثلا كثير من الناس الشعبيين لا يميلون إلى سماع يعني يحبون عبد الحليم حافظ جدا يحب أن يستمعوا إليه وهو يغني سواح مثلاً ولكن لما يغني جئت من أين لا أعلم من أين مثلا يسمح ولكن ما
2: لا يردد
3: فكيف ترى السبيل لإرضاء القسمين في
2: موجودة موجود بدليل ان انا بغني سواح وبغني جئت لا اعلم من اين
3: لكن هذا كمان روشي احنا خروج عن يعني الفنان
2: نعم.
3: يكون له لون خاص
2: ليه الفنان ليه الفنان اللي بغني يبقى حاطط نفسه في اطار واحد ليه ما دام هو يستطيع انه يؤدي جميع الالوان ليه يبقى حاطط مثلا نفسه انه يغني قصائد بس او اغاني شعبيه بس او اغاني عاطفيه بس او اغاني راقصه بس

0: دلوقتي غنوة جديدة، غنوة جديدة بتتقال لأول مرة، بعمل لها بروفات قبل ما أجي وهنا علشان خاطر أغنيها في تونس، لأنه كان من أجمل أمنياتي أنه أنا أجي أغني هنا في تونس. الغنوة اسمها الويل. الويل، الويل كلمة بتتقال عندنا في الصعيد، أحيانا نقولها الويل وأحيانا نقتصرها للويل، فلما تسمعوها كده أو كده ما تستغربوش.
1: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 26/2000 ابتداء من اليوم الجمعة 3 جويلية ولغاية 5 جويلية 26/2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 شهر جويلية 26/2000. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة بكالوريا 26/2000 في الدورة الرئيسية، الذين تحصلوا على معدل النهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود بوزارة الفلاحة أن الطاقة الجملية لاستيعاب سد سيدي سالم تبلغ 580 مليون متر مكعب، فيما تقدر الكميات المخزنة حاليا بنحو 340 مليون متر مكعب، أي بنسبة امتلاء تناهز 59%. قررت النقابة التونسية للبلوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صيغه ابتداء من يوم 13 جويلية 26/2 لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. وأكدت أمينة القاضي الكاتب العام للنقابة أن هذا القرار لا يستهدف المرضى، بل يهدف لحماية استمرارية المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية في ظل أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد استمرارية القطاع. يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الوسط ومحلين بالجنوب خلال بقية هذا اليوم، على أن تمتد خلال ساعات آخر الليلة إلى مناطق الشمال، حيث ينتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال، هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي وهي وهي إلا اللي

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويشوف القمر.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف

دقت قلوبنا.